شوفي أونلاين. بالبداية فيديو من طرابلس انتشر لحادثة مؤلمة. بعد ما حاولت سيدة إنهاء حياتها بالقفز من أحد الطوابق العليا، لكنها سقطت على شرفة بالطابق يلي تحتها. الفيديو أثار تفاعل واسع بين الدعوات إلى تأمين الدعم النفسي للأشخاص يلي عم بيمروا بأزمات، والتأكيد إنه الصحة النفسية منا التفصيل ولا عيب، وإنه طلب المساعدة قادر ينقذ حياة. هالفيديو انتشر بشكل كتير كبير، المنظر فعلا مرعب. فينا نقول شكل الامرأة واقعة على الطابق يلي تحت بيتها كان مؤثر وانتشر بشكل كبير. فيديو تاني مؤثر من سوريا هالمرة، لرجل عم يهدم جدار بناه داخل بيته قبل 15 سنة، وكان الهدف انه يحمي كل كتبه بمكتبته من الحرب، ليكتشف انه بعد هالمكتبة الخاصة فيه يلي أخفيها خوفا من أنه تصادر كتبه أو تدمر بعدها موجودة. ورجع نزل هيدا الفيديو هو وعم بيكسر الجدار ويستعيد مكتبته وذكرياته بمشهد اختصر سنوات طويلة من الحرب والغياب، وأثبت أنه كتاب واحد قد يحمل وطنا كاملا بين صفحاته. أما في فيديو مؤثر ضج كمان هالأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو فيديو لكاهن ما قدر من حبس دموعه خلال لحظة التقديس بالقداس، لحظة يلي بيرفع فيها الكاس كاس الإربان. البعض وصف ما حصل باللحظة النادرة، لكن الكاهن اختصر المشهد برسالة مؤثرة وقال: أعجوبة الإفخارستية ما بتصير مرة واحدة، بل بتتجدد بكل قداس. هالفيديو الروحي والمؤثر لمس كتير من الناس وأعاد النقاش حول الإيمان والمعنى الحقيقي لهاللحظة. أما صورة أو قصة انتشرت خلال هالأسبوع هي قصة الإصرار الأبرز، هي لفتى أمريكي بالغ من العمر 13 سنة وبلغ معدل ذكائه 168، يعني أكثر من أينشتاين. جو هيدا الطفل الصغير تغلب بالماضي على سرطان الدم وتعايش مع متلازمة توريت وعسر القراءة والوسواس القهري بعد ما كان قد وضع سابقا بصفوف التعليم الخاصة. اليوم عم بيستعد انه يكمل دراسته الجامعية للالتحاق ببرنامج ماجستير او ماستر بجامعة نيويورك. عمره 13 سنة رايح يعمل ماستر، خلص المدرسة ليكون من اصغر طلاب الدراسات العليا بهالمنطقة. قصة بتأكد انه الاختلاف ما بيعني العجز، وأنه الطفل يمكن بيحتاج إلى طريقة تانية بيبرز فيها ذكي وقوته وإبداعه. وببريطانيا انتشر خبر عن إدخال دروس بالمدارس بتهدف إلى تعليم الشباب أو الصبيان احترام النساء والفتيات ومواجهة خطاب الكراهية والسلوكيات المسيئة. الخبر صحيح إذ بدأت إنجلترا بتطبيق إرشادات محدثة حول العلاقات الصحية والاحترام والسلام الرقمية، إلى جانب برامج بتشتغل على تحديدا مع الفتيان لمواجهة الأفكار والسلوكيات المؤذية تجاه النساء. أما بالأرجنتين فضجت المواقع بفيديو لنائب داخل البرلمان اتهم بأنه كان عم يستنشق مادة مخدرة. طلع هالفيديو شكل النايب عم يحمل شيء وعم يتنشقه، وقامت الدنيا وما قعدت. هالنايب نفى الاتهام وأعلن استعداده حتى لخضوع لفحص السموم، وبعد التدقيق بالتسجيل الكامل تبين أنه كان عم يحمل ألم وعم يستخدمه لحك منطقة البطن، ولم يظهر بالفيديو أي نوع من المخدرات. يعني مرة جديدة مقطع مشتزق كان كافي لإطلاق اتهام خطير على السوشيال ميديا. فيديو آخر حبس أنفاس الملايين، ظهر فيه سائح وجها لوجه مع لبوة أدخلت رأسها إلى داخل سيارة السفاري مطرح ما هو كان موجود. لكن المفاجأة أنه هالفيديو انتشر بشكل كتير كبير وأثار موجة من الرعب، إلا أنه تبين لاحقا أنه هالمواجهة ما حصلت أصلا، والتدقيق كشف أنه الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي AI. ومن اليابان انتشر بوست أو منشور لسيدة أمريكية قالت إنها بس انتقلت إلى اليابان وبلشت تشغل بشركة جديدة، تفاجأت بسياسة هالشركة يلي بيحصل فيها الموظف على وسادة أو مخدة وبيسمحوا له كل يوم بقيلولة مدتها 45 دقيقة بدوام العمل، بشرط إنه تكون فعلا للنوم مش نايم وعم يلعب على التليفون أو عم يحضر.
القصة جذبت كتير من الناس وفتحت النقاش حول أهمية الراحة بمكان العمل، لكن بعد لحد الساعة ما في دليل كافي على أنه هالسياسة عامة باليابان، لكن يمكن ثاقبت هالشركة يلي سيدة فيها هيك بتتبع. وأخيراً قصة مراهق بولندي بيبلغ من العمر 16 سنة بيمتلك حالة نادرة تعرف باسم الذاكرة الذاتية فائقة القوة. بيقدر يسترجع تفاصيل دقيقة جداً من حياته وأحياناً بصورة تلقائية ومن دون إرادته. باحثون أكدوا أنه حالته بتندرج ضمن هالظاهرة النادرة، لكنهم أوضحوا أنه منا ذاكرة فوتوغرافية مثالية وأنه صاحبها بيبقى معرض للنسيان أو لتشوه بعض الذكريات مثل أي شخص تاني. يعني هيدا الصبي اللي عمره 16 سنة قدر يتذكر أحداث وقتها كان راضي عمره بالأشهر أو بأول كم سنة من حياته، بوقت نحنا مننسى شو صار بوقتها، هو بيتذكر الأصوات وتفاصيل وجوه وشو صار معه. هاي القصة انتشرت بشكل كبير خلال هالأسبوع، وهيك أو هول كانوا أبرز القصص يلي شغلت الناس وضجت على مواقع التواصل. بعضها ألهمنا، بعضها فجأنا، بعضها ذكرنا بضرورة أنه نتوقف ونتأكد قبل ما نعمل شير ولايك.

0: ومن فقرة شو في أونلاين لفقرة مين في أونلاين، ومعنا عبر الهاتف صانعة المحتوى نادين بويدون الحريري. هاي نادين.
1: هاي ريم.
0: ويلكم تو ريمكس. صفحتك كتير حلوة وهيك فيها شوي من كل شيء بتشبه بروجرام ريمكس، لهيك حبينا أنه تكوني معنا اليوم.
1: Thank you. أنا كتير مبسوطة أني معكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وصفحتك بتشبهكم وبتشبهني كتير.
0: 100%. صفحتك هالقد تعلقنا فيها يمكن وحبينا الكونتنت لأنه مثل ما قلت بتشبهنا، يعني منا جاية من غير كوكب. صفحة بتحكي كل أم عم بتشوف، كل امرأة، كل حتى لبنانية عايشة بالخارج، كل شيء هيك من واقع الحياة عم بتصوريه بلا فلتر مثل ما بيقولوا.
1: مزبوط، بلا فلتر، لأنه أنا حدا كتير هيك طبيعي وعفوي، فحبيت أنه صفحتي تكون بتشبهني وبتشبه أي حدا، يعني أي حدا بيحضر فيديو إلا ما يلاقي شيء يقول أنه أنا هيك
0: أو أنا بحياتي بصير معنا هيك. منا فلسفة مثلا أو بتزعج بتصير تقولي أنه خلص بدي أعمل لها انفولو لأنه كتير عم تتفلسف. لا بالعكس، كتير طبيعية وعفوية. نادين، للأشخاص يلي ما بيعرفوك برات خلينا نقول السوشيال ميديا أو أوف كاميرا، خبرينا مين نادين بويدون الحريري هي كشخص، يعني كيف أنت، شو تعلمتي، شو اشتغلتي قبل؟
1: أنا نادين بويدون مدام حريري، تعلمت بالجامعة إدارة أعمال واشتغلت فترة طويلة، وبعدين تزوجت وجيت على الرياض وأسست عائلتي هون. أنا حدا كتير هيك طموح، بحب التمثيل، بحب الظهور الإعلاني، بحب كل هيدا المجال، بس اللي وقفني هو عائلتي طبعا، مش هن، يعني أنا كنت حابة اهتم فيهم، وبس لقيت في مجال أو في وقت صار إلي أكتر أنه أتفضل حالي إذا بديك، فكان السوشيال ميديا بلش هيك كتير يكون بومينج، فبلشت على تيك توك أعمل مقاطع فيديوز، وبكون الواحد هيك مبلش أنه تيتسلى، بس لقي العالم عم تتفاعل معي، كسيت في كومنتس وشير وهالأخبار وفيديوز يروحوا فايرل، بصير الواحد لأ ينتبه أنه بصير يفكر أكتر شو بده يعمل فيديوز.
0: في ناس عم تحضر يعني
1: 100%. هلأ أنا من وقت ما بلشت لليوم يعني بعدني على نفس الخط، مزحت مثل ما قلت أنه أنا كتير حدا عفوي، واللي بنقله هو شيء بيصير معنا كلنا، وأي حدا بيقدر يحضر، يعني ولد صغير لا حدا كتير كبير.
0: ما في شيء خادش. نادين، بس رح أرجع معك قبل ما نحكي أكتر عن الكونتنت وعن البيج. في موضوع ذكرتيه كتير هيك مهم ولفتني، قلت أنه أنا قررت وقف شغلي وطموحاتي تقدر ربي ولادي، وهيدا يمكن الدلامة بتعيشها كل مخصوصي هلأ اليونج مام، خليني أقول يلي هاي النيو جنريشن يلي عم بيصيروا مامز، هولي أميات تعلموا يمكن عكس الجيل اللي أكبر وأكبر، تعلموا حلموا كان عندهم كتير طموحات، بيوصل لمرحلة بيصير في عندهم أولاد وبيقطع بهذا السؤال، هل بترك شغلي كرمال أولادي أو بترك أولادي تروح على شغلي؟ خبرينا أنت هون كيف أخذت هذا القرار، لأنه هذا يعتبر قرار جريء خصوصا بهذا العصر بهيك أم يونغ، وكيف كانت هيدا المرحلة يلي كنت تاركة شغلك وبس قاعدة عم بتربي، يلي هي أصلا it's not بس يعني it's a full time job، يعني it's harder.
1: معك حق. هلأ هو شيء بيرجع للشخص نفسه، هو شو بده وشو هدفه. في كتير صبايا بتقلك أنه لا أنا بحب أنه أنا حقق ذاتي وأعمل وكذا وهيك، وأنا عندي طموح ما بدي أقتله، وما عندها مشكلة مثلا، طبعا أنا I don't judge أنه تحط مثلا ولادها مع ناني، أو يمكن يكون في حدا حدا أهلها أو شيء، في ناس أنه تأمن الولاد عندهم. هلأ أنا أكتر الموضوع عندي أني أنا عشت برا، ما عندي حدا من أهلي، وما أبدا عندي الجرأة أو أنه برفض أني أحط ولادي مع حدا يهتم فيهم وأنا أكون غايبة، مش لأنه شيء صح أو غلط، هيدا أنا يعني بحس حالي أنه ما بدي، بدي ولادي أنا ربيهم وإهتم فيهم. وأكيد مثل ما قلت القرار منه هين، خاصة إذا حدا عنده بعقله كتير طموحات وأحلام وبده يعمل وبده يساوي، فمنه سهل أبدا، بس ما بندم عليه. يعني أنا مبسوطة أنه أنا يعني وصلت للشيء اللي أنا بديه من ناحية ولادي، ربيتهم مثل ما أنا بحب، اهتميت فيهم، لأنه الولد بيكبر يعني النهار اللي بيقطع بحياته ما بيرجع، فكنت حابة أنه أنا أعيش تجربة مع الولاد وحط هيك طموحاتي على جنب، ما بيصير شيء، وبيرجع بيجي الوقت يمكن يكون مناسب أكتر أنك أنت تحقق اللي بدك إياه. فهو شيء منه سهل أبدا، بس بنفس الوقت أنت بس تحققيه وتشوفي نتيجة قدامك بتنبسطي فيه.
0: 100% 100%. God bless you, bless your family.
1: Thank you.
0: فعلا يعني قرار جريء، وبنفس الوقت يعني بعتقد أنا أهم وظيفة بالعالم هي الأمومة، وعن جد نعطيهم وقتهم وكل شيء، لأنه بتقطع الأيام فجأة، بتلاقيهم كبروا، بتطلع أي ساعة كبروا صح. وأنا شو زرعت؟
1: وأي شيء بيصير معهم حتزعلي، يعني إذا ابنك مثلا مشي وإنت بهالنهار ما كنت معه ولا فرم سنانه ولا
0: التربية، يعني هولي إيه أول couple of years، بس بعدين التربية مع كل شيء exposed الأولاد، بتحس إنك تضلك قاعدة 24 تتركزي شو عم يقطع معهم
1: صح، لأن الولد عن جد يعني كتير بده اهتمام وكتير بده انتباه. وبنفس الوقت أنا ما بلوم يعني أي حدا أكيد. بيشتغل وحسب كل شخص ظروفه،
0: كل كيس
1: يعني.
0: بير كيس مثل ما قلت أنت، بالكيس اللي كنت فيها هذا كان القرار الأفضل. وبعدين بلشت تعمل فيديوز يمكن بفترة كوفيد، وبس بلشت السوشيال ميديا بومي، عملت فيديو، أي أول فيديو هيك طلع فايرل تمنه بلشت تقولي يلا خليني كفي؟
1: ليك ما بذكر في فيديو معين هو اللي خلاني هيدا، بس صرت انتبه انه الفيوز كانوا انه عم بيزيدوا، يعني اول شيء بتبلشي انه انجأ بيكون عندك فيوز، ما في كتير فولوورز، شوي شوي. بس في فيديو ضرب كتير، كان إلي وقت ضرب جاب شي 17 مليون.
0: واو.
1: كان عن الرجال والمرأة، انه كل حدا شو مسؤولياته. هلا انا عملتها بطريقة كوميك، انه الرجال بس انه والله هو طالع انه بليز انه كبل لي هالكيس معك، وهي بتعمل كل شي، بتنظف وبتدرس وبتروح على اجتماع الاهل و فانه كل شي هي وهو انه انزق بكب هالكيس يعني.
0: امتى الدنيا ما عادت؟
1: أكيد طبعا النسوان عادة لما تعمل شيء ضد الرجال بتلاقي تفاعل أكبر،
0: بيتحمسوا.
1: أيوة، بس إذا عملت شيء ضدهم حتى لو مزحة بقوموا عليك، يعني الرجال بيحمل بس السيدة كيف جسمه لبيس
0: 100%. لدين انت بتحضري المحتوى، انه بتعملي بلانينج، بتجيبي اكيب تصوير هيك بروفيشنال، او لا شو بيطلع معك هيك بطريقه هوم ميد مثل ما بيقولوا؟
1: لا ليك انا حتى بهيدي الاشياء بحس حالي كمان بهيدا الموضوع عفويه، يعني ما ايش بدي اقعد احط رينج لايت وجيب حدا يصورني ومدري شو، كل شيء بعمله فروم اي تو زي هو انا، يعني انا المخرج وانا المصور وانا كله، وانا بعمل اديتنج وهيك، ما بياخد معي وقت كتير وما بحضر، يعني ما انه سكريبتد ابدا، بس انه هي الفكره مثلا تطلع براسي انه بدي اعمل فيديو عن هيك. هلا لاني صرت انسى كتير، هو العمر هو هذا ما بعرف.
0: لا هي كوفيد، الحق على كوفيد، ما تقولي شيء ثاني.
1: ايه عن جد انا هيك بحس كمان، فبس بحط انه مثلا بدي اعمل فيديو عن انترفيو على التلفزيون مثلا، بس بحط الفكره تما انساها، بس ما بحط سيناريو، ما بكتب شو بدي اقول، شو بدي
0: اعمل،
1: تطلع معها فوق.
0: وهلا انت من لانه صرتي هالقد معروفه اونلاين، يعني والبيج انه كبيره وعندي كتير فيورز، ما بلشت تاخذي دعايات او تشغلي هيدا هالفيجر يلي صارت الناس تعرفها، انه بتصير كايند اوف بزنس بعدين؟
1: معك حق. هلا انا من البدايه مثل ما قلت لك ما بلشت معي هيك، وما عندي منه التارجت تبعي من ورا الصفحه من الاول واليوم، عن جد يعني منه التارجت انه ماده او انه انا، واذا بقول لك انه انا
0: اذا اجتك دعايه بتقبلي او لا ما بدك؟
1: اذا اجتني دعايه بلا بعملها او كامبينز، بس صراحه كتير بختارهم على الطبليه مثل ما بيقولوا،
0: يشبهوك
1: وبختار الاشياء اللي بتشبهني واللي هي عن جد مزبوطه، ودائما بتسائب ما بعرف كيف انه الاشياء اللي بتجيني انه اعملها دعايات، وانا طبعا يعني نسبه قليله اللي بعملها، بيكون يا برودويات انا بستخدمهم يا ما بتم بتسائب، ايه فبتحمس لها اكثر يعني.
0: ايه اكيد تما تنصحي بشيء انت مانك مقتنعه فيه 100%. نادين الارقام والفيورز بياثروا على مزاجك او انه ما بتفرق معك شو ما جاب الفيديو؟
1: ليك حسب الفيديو هلا، بس اكيد بقول لك انه انا اكيد كل شوي بتطلع، او اول ما نزل الفيديو انه بشوف يعني في فيوز ماشي حاله الفيديو ولا لا. ما بزعل انه يي ما جاب الفيديو فيوز لانه كرقم، بزعل انه بحس اوقات في فيديوهات انه هيدا اكيد بده يضرب، بتكوني انت عارفه انه الموضوع مثلا، فلما ما يجيب بتحسي انه ليه انه ما انتبهوا له، عرفتي؟ ايه بس انه بتقطع، مش انه هيدا اللي انه بخوت وبجنوا، ولا بعمل بوستينج حتى ولا ابدا يعني خلص. وفي فيديوهات بتساويها بتقول انه يلا عملتوا فيديو، او بس تتذكري كيف صورته للفيديو، بكون بطريقه انه جدا عفوية يعني، قاعدة بالبيت اجتني الفكرة قمت صورته مثل ما أنا، بقوم بيضرب ملايين.
0: ناس بتحب الطبيعة وهيك العفوية.
1: صح.
0: نحن نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله هيك دايما من نجاح للتاني، لأنه فعلا مثل ما قلت لك كونتنت حقيقي ومرة حقيقية عم بتفرجينا القصص مثل ما هي مع مسجز حلمين بطريقة مهضومة. سو هيك يعني نحن معلقين بهالبيج وما بدنا إياك توقفي. بس آخر سؤال لك هيك سؤال افتراضي، إذا اختفت السوشيال ميديا بكرة شو بتعملي؟
1: ما بعرف شو بعمل. هلا انا ليك السوشيال ميديا انت بدون ما تحسي بتتعلقي فيها، مش بتصيري ادكتد بس انه بتتعلقي فيها، انه انا هيدا بالنسبه لي انا كنديين ملاذ لي، انه عندي وقت انا بقضيه انه انا لما اعمل فيديو او الانتر اكشن، لانه انا كتير بتواصل مع الناس.
0: ايه صار عندي كوميونتي.
1: صح، يعني برد على الكومنتس، بحكي مع العالم، يعني عندي هيك معتبرتهم كأنه أصدقاء إذا بدك. فبس تفقدي هيدا الشيء أكيد بدك تحسي فيه فراغ معين. بحس ممكن ألجأ لأنه أشتغل بشيء يعني عبي هيدا الوقت اللي أنا عندي بشيء كمان خاصه بهالقصص، يعني أنا بحب التمثيل كتير، بحب عرفتي، فممكن أنه صير هيك روح هيدا المجال إذا صح حلو.
0: هلا هي ما رح نختفي، واضح انه نحن رح نختفي ورح نصير اي اي كلنا اونلاين. نديم نتمنى لك كل التوفيق و thank you for being with us.
1: ميرسي كثير لكم وكثير انبسطت بهذا الانترفيو.
0: نحن كمان. thank you نادين.
1: thank you. باي باي.

آخر فقرة لها الحلقة شوف في دراسات جديدة. أول دراسة لها الأسبوع شملت نحو 3000 طفل وأكدت أن القيلولة أو الناب المنتظمة

اثنين بل دماغ واحد بأصلين تطويريين مختلفين. دراسة جديدة شملت أكثر من 1,900,000 شخص وجدت أنه المصابين بالـ ADHD أو فرط الحركة وعدم التركيز أو تشتت الانتباه هن أكثر عرضة بنسبة 48% للمشكلات الهضمية مثل ألام البطن، الإمساك، الكولون العصبي. هذا الشيء ما بيعني أنه الـ ADHD هو السبب المباشر، ولكن هالموضوعين مرتبطين ببعض. أما بالنسبة لتعدد المهام، وهيدا دايما السيدات هيك بيتباهوا فيها أنه هن مالتي تاسكينج، الأبحاث أكدت هالأسبوع أنه الدماغ ما بينجز مهمات كتيرة معا مثل ما نحن منفكر، بل بينتقل بسرعة كبيرة بيناتهم. هيدا الشيء بيزيد الإرهاق والأخطاء وبيضعف التركيز والذاكرة، والحل مهمة واحدة بكل مرة وفترة راحة بعيدا من الهاتف. أما للمنشورات الصحية المتداولة خلال هالأسبوع وبتندرج ضمن الدراسات الجديدة، أولاً التعرق مفيد لتنظيم حرارة الجسم لكنه منه وسيلة علاجية مضمونة لطرد السموم. أما النوم على معدة فارغة ما بيعالج السرطان. أما الغضب السريع ثم الهدوء ما بيقوي المناعة ضد الأورام. كذلك بذور الشيا والكتان واليقطين والسمسم أطعمة مفيدة لكنها ما بتعالج واحدة حد بالشباب ولا الإكزيما ولا الكرف. الخلاصة مش كل معلومة عليها كلمة دراسة بتكون دقيقة، لذلك دايما منقرأ أبعد من العنوان.

with Rima.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

وقدرت يا زمان في رحلة النسيان.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: مالك شيبان العبد سكر، طانيوس سعد، ماي جورج أبي نادر، عزيز مروان، حنا جورج جبور، جوزيف الياس معماري، نجم عطية، جورج داود أبو شديد، نعم طلّا شكر الخراط، حنا خطار جبور، الياس طانيوس سمعان، بشارة نعمان طوق، إزحير ميحي طوق، وديع حجار سعادي.
1: ارتفعوا كالأرز.
3: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القديسة تيريزيا طفل يسوع يلي بالكاد عاشت 24 سنة كانت من أكبر القديسين بالكنيسة، وجمعت بشخصها دعوة الشهيد، المعلم، الشفيع والمرسل، وصدقت بوعدها أنه تنطر ورود نعم على العالم كله بقوة المسيح يسوع. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة رهبات القديسة تيريزيا طفل يسوع بإدارة الأخت تيريز ماري براشد، ترتيل الإفرادي لنادر خوري والأخت مشلين منصور. المجد ليسوع المسيح.

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، رأيت فإذا جمع غفير ما كان أحد يستطيع أن يحصيه، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، واقفون أمام العرش وأمام الحمل، موشحون بالحلل البيضاء وبأيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. وكان جميع الملائكة واقفين حول العرش.

0: بيضوها بدم الحمل. لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله نهارا وليلا، والجالس على العرش سيظللهم بخيمته، فلا يجوعون بعد ولا يعطشون بعد، ولا تلفحهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم ويوردهم إلى ينابيع مياه الحياة، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم.
1: والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: من التينة تعلموا المثل، فحين تلين أغصانها وتنبت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أن ابن الإنسان قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن يزول هذا الجيل حتى يحدث هذا كله. السماوات والأرض تزولان وكلامي لا يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، ولا ملائكة السماوات، إلا الآب وحده. كما كانت أيام نوح كذلك يكون مجيء ابن الإنسان. فكما كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون يتزوجون ويزوجون إلى يوم دخل نوح السفينة وما علموا بشيء حتى جاء الطوفان وجرفهم أجمعين، كذلك يكون مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يجيء ربكم. واعلموا هذا، لو عرف رب البيت في أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تخالونها. حقا والأمان لجميعكم.

0: سائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: من أجل من طلبوا أن نذكرهم

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والزميل المخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا رب مع بداية هذا اليوم علمنا كيف نتصرف بصدق وحكمة مع المحيطين بنا حتى لا نحزن أو نضايق أحدا. أعطنا القوة لنحتمل عناء هذا اليوم مع كل ما سيحمله لنا. وجه إرادتنا وعلمنا أن نصلي، نؤمن، نصبر، نسامح ونحب. يوم مبارك للجميع.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، ليس كل ما في خواطرنا يقال، وليس كل ما يقال مقصود، وليس كل ما يكتب واقع نعيشه، وليس كل ما نعيشه يستحق الكتابة. وبالنهاية نحن بشر، ممكن كلمة تسعدنا يوما كاملا وكلمة تؤلمنا دهرا بأكمله. أصدقائي، فلنرتقي بأرواحنا.

لبنان الحر دايما معكم. جميل أن تعرف حدودك والأجمل ألا تتعداها. جميل أن تعرف ما لك والأجمل أن تعرف ما عليك. جميل أن تعطي رأيك والأجمل أن تسمع رأي الآخر. فمهما كنت جميلا بدون أخلاقك لا تساوي شيئا. أصدقائي، تبدأ راحة الإنسان حينما يصبح صديقا لنفسه.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. إذا لم تكن العلاقة مأواً للروح وملجأً للضعف وسكينة في أوقات القلق ونوراً في وقت الظلمة فما فائدتها؟ وإذا لم تكن الكلمة بلسماً والنظر عوناً فما حاجتنا إليها؟ إن الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم.

لبنان الحر وإلا بوجور. قال: بدأت أنسحب من حياتي بعض البشر كي لا أكرههم أكثر. أحياناً يجب علينا إغلاق الكتاب بدلاً من فتح صفحة جديدة. حتى صديقي، ولو كنت أطهر من الجليد وأنقى من الثلج، لن تنجو من ظنون الناس السيئة.

وفي ختام أصدقائي، كما يوجد بعض الزهور بلا عطر، يوجد أيضا طيبون بلا حظ. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش. طبعا بنتمنى بيترو أنا للجميع يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: تامبا تتحضر لتفاوض عسكري، وإسرائيل على تصعيدها الميداني. سلام يكرر: المفاوضات ليست نزهة ولسنا على استعداد لتقديم أي تنازل. حزب الله: لا نرى أي جدوى من الحوار مع السلطة، وإعمار الجنوب مسؤولية وطنية جامعة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. المشهد الجنوبي لم يتغير ولا يبدو أنه سيشهد استرخاء ميدانيا، إذ أن إسرائيل ليست في وارد المهادنة أو وقف التصعيد عشية انتخاباتها، وحزب الله في المقابل يؤكد التمسك بما وصفه بنهج المقاومة كخيار وطني لا يمكن التفريط به، ما يعني أنه يعطي في كل موقف ذريعة متجددة لبنيامين نتنياهو لمواصلة سياسته في الجنوب ورفض تنفيذ اتفاق الإطار كما ينص عليه، محملا في الوقت نفسه الدولة مسؤولية إعادة الإعمار من خلال رفض تسليمها السلاح وإخراج وعين التين مشاريع القوانين الانتخابية عبر نائب رئيس مجلس النواب لتضييع البوصلة.
1: إذن لم يتبلغ لبنان رسميا تحديدا ما بين 22 و24 من الحلي موعدا لجولة من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل في تامبا الأمريكية، في حين كشف مصدر دبلوماسي غربي في بيروت مواكب لأجواء تحضيرات عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليس في وارد تقديم التسهيلات للبدء بتطبيق اتفاق الإطار قبل اجتيازه الاستحقاق الانتخابي في 27 من تشرين الأول، وبالتالي يرفض التجاوب مع طلب لبنان بتوسعة المنطقة التجريبية.
0: المصدر قال أن نتنياهو يوافق على توسعتها بشرط أن تقتصر على البلدات الواقعة على الحافة الأمامية لشمال نهر الليطاني التي يسيطر جيشه بالنار على بعضها ويحتل بعضها الآخر، مؤكدا أن تطبيق التلازم بالخطوات كما يطالب لبنان يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة التوافق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي في مقابل وضع خطة لنزع سلاح حزب الله على دفعات.
1: أضاف أنه لا يؤيد الحملة على الجيش اللبناني واتهامه بالتقصير وتحميله المسؤولية بذريعة تردد قيادته بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وأن القرار في هذا الخصوص هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعا، وأن المؤسسة العسكرية تنفذ ما يتخذه من قرارات خصوصا ألا عودة عن حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا ما يؤكده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في لقاءاته ما بين لبنان والخارج، وهو يحظى بتقدير أممي لموقفه ودعم من غالبية اللبنانيين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال إن حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ العام 1989 في اتفاق الطائف، وأعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في 20/2/2024 ونحن ملتزمون به.
1: أضاف أن الإطار الذي نتحدث عنه قائم على مبدأين أساسيين التبادلية والمرحلية، لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني حتى يترجم إلى خطوات عملية يراها الناس. أريد أن أعرف متى ستنسحب إسرائيل؟ في المقابل عندما نتحدث عن التبادلية أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاما جديدا.
2: وأنا قلت بمجلس النواب بجلسة أخيرة، نحن إذا اخترنا هالمفاوضات مش رح مغرومين مفاوضات، بعد 100 أول المفاوضات نزهة مسألة هين اثنين قدوا بشوفوا فنجان قهوة، أبدا مفاوضات مسألة صعبة مسار معقد، نحن نتأمل أنه نقدر نوصل بحشد يعني دعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي نقدر نحن نوصل فيه لنتائج. المهم أنه نحن ما حدا عنده استعداد يقدم أي تنازل، شو بعطيهم شقفة أرض يقول لكم والله هيدي تفضل خدوها، لا نحن حنرضى بمنطقة عازلة كيف عندنا 5 نقاط محتلة وصرنا سنة عم نعالج كيف نخرج إسرائيل من هال5 نقاط، انتهينا بدل هال5 نقاط بفوق 70 قرية محتلة ويريد فوق 70 قرية محتلة وكم قرية منهم جرفت، هلا نحن أمام هالواقع هذا.
0: وعن توجهاته للوفد اللبناني المفاوض واليونيفل أجاب رئيس الحكومة،
2: بدي أقول له إنه هو عليه دمه ثابت على مواقف اللبنانية المعروفة، عنا ثوابت واضحة، نحن مش حتنزل عنه، بقول له والله لا معليش هيدي مشي الحال مش ضروري يصير انسحاب للحدود الدولية تبعنا، أكيد لا، بقول له معليش والله إنه يقيني منطقة عازلة، أكيد لا، بدي أنا أقدر أبسط سلطتي. تأكد أنا بأمين عام للأمم المتحدة تنأكد له على شو نحن إنه صحيح نحن طلبنا إذا مش تديد مهمة اليونيفيل تمديد لمهمة اليونيفيل، إذا صمت أنا بحائط اسمه أمريكا بتقول لا وفيتو أمريكاني، خاصة إنه الأراضي يتخذ بقبل 2025 يوضع نهاية لمهمة اليونيفيل بآخر هالسنة. شو بقول له؟ بقول له بدمني بعيد نفس المعزوفة؟ لا أبدا، حنقول لك نحن اليوم إذا هيدا ما حيتغير نحن بهمني أنا ما يصير في أي فراغ بالجنوب بعد انسحاب اليونيفيل، نحن لا نزال بحاجة لوجود قوة دولية بالجنوب.
1: في المقابل تحدث رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش عن مسؤولية وطنية جامعة تجاه الجنوب.
3: نقف لنؤكد مجددا الثبات على نهج المقاومة والتمسك به كخيار وطني لا يمكن التفريط به أو السماح بالمس بتضحيات المقاومين على امتداد تاريخ الصراع مع العدو. ففي ظل الاحتلال والاعتداءات على بلدنا وسياسة التدمير والتجريف وإعدام الحياة المدنية في قرانا الحدودية وفي ظل أطماع العدو بأرضنا وأمام عجز الدولة في الماضي والحاضر عن القيام بمسؤولياتها، لم يكن ولا يبقى خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن أرضه والتمسك بمقاومته البطولية. قضيتنا الأساسية اليوم هي الجنوب، ويجب أن تكون قضية كل الوطن، فتحرير أرضه وعودة أهله إليه وإعماره هو مسؤولية وطنية جامعة.
0: وعن حوار مع الدولة قال:
3: لا نرى أي جدوى من إعادة الحوار مع السلطة ما لم تتراجع عن قرارات تجريم المقاومة. نحن مع الحوار المجدي الذي تسبقه بادرة حسن نية وخطوات عملية وليس مجرد وعود. ومن دون تصحيح المسار المعادي للمقاومة الذي اتبعته هذه السلطة منذ البداية وصولا إلى اتفاق الإطار، لا أمل بتحقيق شيء. وسيبدو أي لقاء من دون معالجة أسباب القطيعة وكأننا سلمنا بكل النتائج والقرارات والمواقف التي اتخذتها هذه السلطة، ونحن لا يمكن أن نسلم بذلك.
1: ومع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، يعقد عدد من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار. وسيعرض النواب أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
0: في هذا الوقت تحدث تقرير عبري عن استعداد الجيش الإسرائيلي لبقاء طويل في الشتاء داخل قرى الجنوب عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق الوصول إليها. وفق التقرير الذي نشره موقع واينت، تناول انتهاء مهمة لواء المظليين الاحتياط 55 وتسليم مواقعه إلى قوات بديلة.
1: وبحسب التقرير فإن اللواء أنهى نحو 100 يوم من التعبئة، بينها نحو 80 يوما من العمليات في لبنان تركزت في المنطقة الممتدة بين الحدود والخط الأصفر وصولا إلى عمق يبلغ نحو 12 كيلومترا.
0: وذكر واينت أن قوات من لواء بيتسلماخ وكتيبة جيفن التابعة لدورة الضباط تحل محل اللواء 55 وتنفذ تدريبات وتحسن مواقع تتيح لها المراقبة والسيطرة بالنيران على مناطق في العمق.
1: ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الجنود سيقيمون في الشتاء في مجمعات محمية داخل القرى بعدما جهزت المباني في الصيف بمولدات كهربائية ومكيفات ومرافق صحية إلى جانب إعداد طرق التنقل مسبقا.
0: وأشار التقرير كذلك إلى مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي الاقتصار على تأمين خط الانتشار إلى تراجع الجاهزية وزيادة احتمالات استهداف القوات.
1: ووفق الرواية الإسرائيلية فقد شملت عمليات اللواء مجد الزون والمنصوري، حيث أكد مسؤولون أمنيون أن حزب الله استغل الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار لتجهيز المنطقة.
0: كما تحدث الجيش الإسرائيلي عن تدمير أكثر من 600 موقع وبنية تابعة للحزب بينها 8 فتحات أنفاق وعشرات العبوات الناسفة ومنصات الإطلاق ومستودعات الأسلحة.
1: ونقل الموقع عن مسؤول أمني معلومات أشارت إلى العثور على مخزونات كبيرة من الأسلحة في معظم المنازل التي فتشتها القوات، بعضها يضم ما بين 20 و30 قطعة سلاح إضافة إلى قنابل يدوية وسترات وخوذ.
0: أضاف التقرير أن الجيش قتل نحو 10 عناصر في محاولة عبور الخط الأصفر باستخدام الدبابات والطائرات المسيرة.
1: وفي الميدان جنوبا استهدف قصف مدفعي صباحي نبطي الفوأة بعدما طاولت القذائف الليلة الماضية بلدة المنصور عقب غارة عليها وأخرى على أطراف حداثة. وبعد ظهر أمس نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصور أيضا وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان، سبقه تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.
0: كما أحرق الإسرائيلي منازل في زوطر الشرقية واستهدف بالقصف المدفعي حرش كونين، فيما هزت سلسلة غارات كفر تبنيت ووادي الحشير سمعت أصداؤها في مدينة صيدا وجوارها.
1: وتعرضت بلدة المنصور لقصف مدفعي متقطع من مرابض في البياضة وطير حرفة في جنوب صور. واستهدف القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفر تبنيت ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية، إضافة إلى وادي سلوق وأطراف الغندوري والقنطرة. وطول القصف أيضا وادي حسن عند أطراف مجد الزون ومحيط بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل.
4: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: في خطوة مكشوفة ومفضوحة لحجب الأنظار عن ملف تسليم السلاح، حرك نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اللجان النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة للاجتماع اليوم بغية متابعة النقاش في اقتراحات قوانين متعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت توقفت بسبب الخلاف على اقتراع المغتربين ومن ثم التمديد للمجلس.
1: مصادر القوات اللبنانية أكدت أن نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان سيشارك في اجتماع اللجنة الفرعية حاملا موقفا واضحا يقوم على التمسك بقانون الانتخاب الحالي وعدم الدخول في أي نقاش حول قانون جديد أو صيغة انتخابية بديلة.
0: المصادر أوضحت أن القوات ستركز على 3 نقاط أساسية ضمن القانون النافذ: ضرورة تنفيذ الميجا سنتر وتطبيق البطاقة الممغنطة وحسم مسألة اقتراع المغتربين، مشددة على أنها تعتبر نفسها غير معنية بأي طروحات تتصل بتغيير قانون الانتخاب، فهي تعارض وترفض بشدة أي نقاش حول قانون جديد، وأن الأولوية بالنسبة إليها هي تطبيق النقاط العالقة في القانون الحالي.
1: قضائيا، ذكرت معلومات قضائية أن القضاء العسكري حقق مع سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجهية.
0: وأشارت إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان ادعى على سليمان الأسد وعلي زعيتر ابن تاجر المخدرات نوح زعيتر بجرائم الإتجار بالأسلحة وتعاطي المخدرات.
1: وأكدت المعلومات كذلك أن القضاء العسكري حقق مع سليمان الأسد وعلي زعيتر في ملف الإتجار بالأسلحة وحول ملف تعاطي المخدرات إلى مكتب المخدرات، كما ضبطت مخابرات الجيش مع الموقوفين كمية كبيرة من الأسلحة.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: عين على العالم.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه قتل مشتبها به حاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف عناصره.
1: إلى حرب اليمن، فقد باتت أولويات الحكومة التي أعلنت بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معقل الحوثيين تتجه لفك الحصار عن تعز عبر السيطرة على المخا وذوباب، إلى إضافة لاستئناف العمليات في الجوف باتجاه الحزم وعمران.
0: وقال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إن هدف الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل البلاد وتعمل للتمهيد لاستعادة صنعاء. بالتوازي، أكد تحالف دعم الشرعية استمرار تقديم الدعم العملياتي للقوات المسلحة اليمنية، موضحا أن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها.
1: في الضفة الأخرى، أعلن الحوثيون مهاجمة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
0: وفي ملف إيران، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الرئيس دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على طهران، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الإمدادات عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.
1: وبالتزامن مع تحذيرات الحرس الثوري والجيش الإيراني بشن رد مدمر يتضمن زيادة مدى الصواريخ واستهداف نقاط خارج المنطقة عند اندلاع أي حرب، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني قاظم غريب أبادي عن استمرار طهران بدراسة الرد الأمريكي على المقترح الإيراني والإعلان عنه فور جهوزيته، مع التشديد أو تشديد وزير الخارجية عباس عرقجي على استعداد بلاده للحل الدبلوماسي والدفاع عن نفسها، فيما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من إعادة فتح المضيق قبل تحقيق شروط طهران.
0: ميدانيا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب خوف أمنية، في حين أعلن البنتاغون أن القاذفات أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة ومستعدة لتنفيذ الضربات العالمية انطلاقا من الأراضي الأمريكية.
1: الصحيفة نسبت إلى مسؤول أمريكي أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في القاعدة، وأن الحرس الثوري جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات، مضيفا أن اعتبارات الأمن منعت واشنطن من تأكيد تحركات قوتها وأصولها العسكرية في حينها.
0: ماليا، واصل الريال الإيراني هبوطه الحاد أمام الدولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند نحو 2.7 مليون ريال في مقابل الدولار الواحد، في تراجع يتجاوز 150 ألف ريال مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي.
1: وبذلك تكون العملة الإيرانية فقدت أكثر من 80% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات وتراجع حركة التجارة وشح تدفقات النقد الأجنبي.
4: أخبار الرياضة.
0: توج فريق الرياضي بقيادة المدرب أحمد فران بلقب فاينل 8 وصل 2026 بعد ما تغلب على الحكم بقيادة المدرب جو غطاس بنتيجة 75-67 بالمباراة النهائية على ملعب مجمع نهاد نوفل زوم كيل، تحافظ على لقبه ويتوج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي. وبهالفوز أنهى الرياضي مشواره بالبطولة من دون أي خسارة.
4: بعيدا من السياسة،
1: أوضحت إدارة مجمع جرين بيتش جوني ملابسات العثور على جثة في داخله، مشيرة إلى أن المتوفى هو جان نانو البالغ من العمر 87 عاما.
0: أضافت أن نانو وصل من السويد مساء الثالث من الحالي، وعند نحو 8 مساء وأثناء دخوله إلى المجمع سقط أرضا، فتم طلب الصليب الأحمر الذي نقله إلى مستشفى KMC.
1: أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شابا بعد تداول فيديو يظهر إقدامه على التحرش بفتاة إثيوبية داخل مصعد في شارع 200 في طرابلس قبل أن يلوذ بالفرار، وقد أحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: اليوم الطقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بالحرارة يلي بتبلش بالانخفاض ليلا وبتتكثف الغيوم وبيتشكل الضباب وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار خصوصا بالشمال. بكرة طقس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض بالحرارة مع تشكل الضباب على المرتفعات، أمطار متفرقة مع احتمال أنه تكون غزيرة أحيانا بالشمال مع برق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر تدريجيا اعتبارا من بعض الظهر وبيستقر الطقس المساء. الأربعاء طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة، والخميس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافة بالحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
0: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. طنطا تتحضر لتفاوض عسكري وإسرائيل على تصعيدها الميداني. سلام يكرر المفاوضات ليست نزهة ولسنا على استعداد لتقديم أي تنازل. حزب الله لا نرى أي جدوى من الحوار مع السلطة وأعمال الجنوب مسؤولية وطنية جامعة. وكان في الجولة أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. الساعة الآن 7:08. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار، السفير الفرنسي للنهار، الفراغ بعد اليونيفيل يقلقنا. الديار عنونت لبنان في الوقت الضائع، الاختراق قبل الانتخابات الأمريكية. الأخبار، الصراع على دار الفتوى، المفتي يعاند وسيناريوهات الخلافة بانتظار الرياض. إلى صحيفة الشرق التي عنونت مساع لبنانية لتفعيل الإطار تسابق التصعيد الإسرائيلية. نداء الوطن وسط الحرب والغلاء، أرنب انتخابي. إلى اللواء، سلام لأهل الجنوب، لستم وحدكم، والطائفة الشيعية لم تتخذ قرار الحرب. أما صحيفة الجمهورية فعنونت مفاوضات تامبا اختبار للإطار. الأنباء الكويتية، إسرائيل تواصل سياسة الأرض المحروقة في الجنوب وتستهدف مدرسة رسمية في ميفدون. الرأي الكويتية، أعصاب مشدودة في لبنان تحسبا لمفاجآت الإقليم. أما الشرق الأوسط فعنونت من بقي من حلفاء حزب الله في الداخل اللبناني.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع اللواء، عادت جوقة الرداحين إلى الظهور من جديد للترويج لأهداف خبيثة ضد مرجعيات روحية وشخصيات وطنية تحت شعار الدولة والقانون. أشارت تقارير إحصائية إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى تراجع معدلات الاستهلاك في البنزين والكهرباء، لكنه لم يؤثر بالنسبة نفسها في حركة السوبر ماركت. إلى أسرار نداء الوطن، بحسب مصادر مطلعة، الأخبار الكاذبة التي تم تداولها عن اجتماعات عقدت في أنقرة زعم أنها جمعت ممثلين عن حزب الله بمسؤولين سوريين ولبنانيين وأمريكيين، هدفها التغطية على ما كشفته دمشق من مخطط للحزب لإطلاق صواريخ تخريبية في درعا، وهو ما زاد من النقمة السورية والتركية على الحزب. العائدون من واشنطن استنتجوا من اللقاءات التي عقدوها أن الإدارة الأمريكية تبدي تشددا حيال الوضع اللبناني، وأن الوعود التي أعطاها الجانب اللبناني لم يتحقق منها شيء. وأيضا في أسرار نداء الوطن، تكشف مصادر أوروبية أن الاتجاه الدولي تبلور لتفعيل برنامج في لبنان مستوحا من تجارب دولية للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ولاسيما تجربة كوسوفو، مع بحث آليات لتقديم حوافز مالية مقابل التسليم الطوعي للأسلحة بالتوازي مع بناء قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية المعنية. وختام الأسرار مع صحيفة الجمهورية، تفيد المعطيات بأن لبنان يعمل على فتح مسار جديد على مستوى أعلى مع صندوق النقد الدولي، مع تحول مشروع قانون يتم إعداده ليكون محور النقاش المقبل. تستعد وزارة سيادية لتقديم قراءة أكثر إيجابية مما نشر عن قدرات الدولة المالية في خلال الاجتماعات مع مؤسسات تمويل دولية في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد توفر أبواب إيرادات إضافية. وصل النقاش حول قانون مالي إلى ضرورة أن يتحمل أصحاب الأسهم في المصارف اللبنانية المتخلفة عن سداد حقوق عملائها جزءا من الخسائر قبل حماية الودائع ضمن التسلسل المقترح للمعالجة. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر الزميل جزاف كريم على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
2: أرل المورنينغ، يسعد صباحكم. أرل المورنينغ من 7:15 ل 8:30.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر السابعة والربع.
1: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الدولة لا تستطيع انتظار التسويات الإقليمية قبل أن تتحمل مسؤولياتها، مشددا على ضرورة مواكبة عودة الأهالي إلى الجنوب أمنيا وخدمتيا بالتوازي مع العمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وشدد على أنه لم يقل إن الحرب انتهت، لكنه لا يستطيع أن يطلب من الناس البقاء في مراكز الإيواء إلى أجل غير مسمى. سلام أكد أن المطلوب هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى الحدود المعترف بها دوليا، موضحا أن الإطار المطروح يقوم على مبدئي التبادلية والمرحلية، لكنه يحتاج إلى جدول زمني واضح للانسحاب. في المقابل أوضح أن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح ليس التزاما جديدا بل مسارا أقر منذ اتفاق الطائف وأعيد التأكيد عليه في القرارات الدولية وفي إعلان وقف الأعمال العدائية عام 2024. وأكد الرئيس سلام كذلك ضرورة عدم حصول أي فراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفل، مشيرا إلى الحاجة إلى استمرار وجود قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض من مجلس الأمن.
0: RL Morning يسعد صباحكم. RL Morning من السبعة للربع لثمان ونص.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر، أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام من فريدي ومني أنا رين. شو رأيكم نبلش مع الأبراج وفورا مع الحمل؟ نهارك بيبلش بشوية ضغط عزيز الحمل، بس عندك قدرة لحتى ترتب كل الفوضى وانت دايما أسرع من غيرك بشغل ما تحمل كل الملفات فوق راسك. دايما لازم تختار الأولويات وتخلي الباقي لوقته، وكلمة بسيطة من شخص قريب عاطفيا ممكن تغير لك مزاجك. برج الثور اليوم بتكون عملي وواقعي، وخاصة بموضوع المصاريف. يمكن تفكر قبل ما تشتري أو حتى قبل ما تصرف، وهيدا الشيء رح يخدمك ويساعدك. مهنيا خطوة صغيرة عم تعملها هلأ ممكن تفتح لك باب أكبر لقدام. برج الجوزاء عندك نهار مليان أخبار، مليان اتصالات ومليان دردشة، ويمكن أكتر من خبر بيوصل لك بنفس الوقت. بالشغل انتبه إنك ما توافق على شيء قبل ما تعرف كل تفاصيله، وعاطفيا الحوار الصريح بيريحك وبيخليك تختصر لكتير من التخمينات. برج السرطان مزاجك اليوم حساس شوي، بس هيدا ما بيعني انك ضعيف، على العكس تماما، عندك حدث قوي كتير وعم يلقط امور غيرك ما عم ينتبه لها. مهنيا خليك هادي مع شخص مستعجل عليك، وعاطفيا في حاجة عندك للأمان وللاهتمام، عبر عنها بدل ما تنطر الطرف التاني لحتى يعرفها. برج الأسد اليوم عندك رغبة لحتى تقول خلص بدي أمشي بطريقي، وهيدا شي ممكن يكون مفيد إذا ما بتحول هالشي لتحدي مع الكل. بشغل ثقة شخص بقدراتك بتعطيك أكيد دفعة، وعاطفيا الاهتمام موجود، بس بدك تنتبه إنك كمان أنت لازم تعطي مش بس تاخد. برج العذراء راسك مليان تفاصيل، من مصروف البيت لشغل لموضوع كنت مأجله، اليوم مناسب انك تفكك كل هالامور وحده وحده بدل ما تشوفها كلها على جبل واحد. عاطفيا ما تحلل كل كلمة بتنقال وبتسمع، اجتماعيا في شخص ممكن يفاجئك بتصرف لطيف انت ما كنت متوقعه. برج الميزان بدك ترجع وترجع التوازن ليومك، خاصة إذا الفترة الماضية كان فيها شوية فوضى بالشغل. ما تتردد تطلب توضيح إذا شيء منه مفهوم، والجو أهدى عاطفيا لما توقف تعمل حساباتك الكتيرة يلي ممكن تدمرك بفترة من الفترات. منتابع مع برج العقرب. اليوم عندك نظرة أعمق من المعتاد، وبتعرف تميز بين الحكي الحقيقي والحكي يلي بس هو للواجهة. مهنياً خلي معلوماتك لنفسك قبل ما تكتمل الصورة، وبالعاطفي في موضوع بحاجة لمواجهة هادية بدل الصمت الطويل. برج القوس بدك تغير جو حتى لو منك قادر تسافر أو تعمل شي كبير، يمكن مشوار صغير أو قاعدة مختلفة بتكفي لحتى تفصل عن الروتين. بشغل في فكرة عندك بتستاهل إنك تنحكى، وخفي دمك اليوم بتقريب المسافات مع الحبيب. برج الجدي اليوم تركيزك عالي، بس ما تحول المسؤولية لأساس، مش لازم كل شي يكون على كتفتك. مهنيا في أمر مالي أو إداري بحاجة لمتابعة دقيقة، الشخص المقابل بحاجة يشوف الجانب اللين منك مش بس الجانب القوي. برج الدلو في فكرة جديدة عم بتدور براسك، وممكن تكون مرتبطة بشغل أو مصدر دخل أو طريقة مختلفة لتحل المشكلة. ما تستعجل النتيجة. عاطفياً مفاجأة صغيرة ممكن تغير شكل نهارك. أخيراً مع برج الحوت بتحس إنك أنت بحاجة لترتاح من الضجيج يلي هو حواليك، وهيدا حقك. اليوم اشتغل على طاقتك وما تدخل بنقاشات ما إلى حل. عاطفياً الحنان بيكون أقوى من الكلام بكتير. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم لجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوغز 470 جرام $2.40، عصير ماكاو 180 ملي 25 سنت.

الثامنة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: لبنان ينتظر جولة تامبا، وإسرائيل تستعد لشتاء طويل في الجنوب. سلام يكرر: المفاوضات ليست نزهة، وحزب الله لا نرى أي جدوى من الحوار مع السلطة. أهداف بوصعب مكشوفة، وعدوان يشارك في اجتماع اللجان الفرعية بموقف واضح من قانون الانتخابات. حكومة اليمن تحدد أولوياتها، والريال الإيراني يواصل هبوطه الحاد أمام الدولار. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. لبنان في حال انتظار لاتصال أمريكي يبلغه رسميا بموعد انعقادي جولة تفاوضية على المستوى العسكري مع إسرائيل، تمهيدا لجولة سياسية ثامنة في روما ربما تتحدد بعد الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 من الشهر المقبل والانتخابات الإسرائيلية في 27 من الحالي، لمعرفة مسار الجهتين في واشنطن وتل أبيب على حد سواء، فيما الميدان الجنوبي لا يزال على اشتعاله، وقد تنحدر الأمور إلى الأسوأ إذا ما قرر بنيامين نتنياهو تسجيل نقاط إضافية وبقيت قرارات الحكومة اللبنانية معلقة التنفيذ. وفي حين يرزح كل لبنان تحت جهنم الحرب وأعبائها، تحاول عين التين حرف الأنظار عن مسألة تسليم السلاح، وكأن البلاد تحتمل تسويفا وتأجيلا للقضية من خلال الإعاز ليسبو صعب بطرح القوانين الانتخابية على طاولة اللجان الفرعية بدلا من عرض ضرورة حصر السلاح قبل فوات الأوان.
1: إذن لم يتبلغ لبنان رسميا تحديدا ما بين 22 و24 من الحالي موعدا لجولة من المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل في تامبا الأمريكية، في حين كشف مصدر دبلوماسي غربي في بيروت مواكب لأجواء التحضيرات عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ليس في وارد تقديم التسهيلات للبدء بتطبيق اتفاق الإطار قبل اجتيازه للاستحقاق الانتخابي في 27 من الحالي، وبالتالي يرفض التجاوب مع طلب لبنان بتوسعة المنطقة التجريبية.
0: المصدر قال إن نتنياهو يوافق على توسعتها بشرط أن تقتصر على البلدات الواقعة على الحافة الأمامية لشمال نهر الليطاني التي يسيطر جيشه بالنار على بعضها ويحتل بعضها الآخر، مؤكدا أن تطبيق التلازم بالخطوات كما يطالب لبنان يعني من وجهة نظر المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة التوافق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي في مقابل وضع خطط لنزع سلاح حزب الله على دفعات.
1: أضاف أنه لا يؤيد الحملة على الجيش اللبناني واتهامه بالتقصير وتحميله المسؤولية بذريعة تردد قيادته بتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، وأن القرار في هذا الخصوص هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعا، وأن المؤسسة العسكرية تنفذ ما يتخذه من قرارات خصوصا ألا عودة عن حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا ما يؤكده رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في لقاءاته ما بين لبنان والخارج، وهو يحظى بتقدير أممي لموقفه ودعم من غالبية اللبنانيين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال إن حصر السلاح أمر اتفقنا عليه منذ العام 1989 في اتفاق الطائف، وعدنا التأكيد عليه في القرارات الدولية ثم في إعلان وقف الأعمال العدائية في 20/2/2024، ونحن ملتزمون به.
1: أضاف أن الإطار الذي نتحدث عنه قائم على مبدأين أساسيين، التبادلية والمرحلية، لكن ما ينقص هذا الإطار اليوم هو جدول زمني حتى يترجم إلى خطوات عملية يراها الناس. أريد أن أعرف متى ستنسحب إسرائيل. في المقابل عندما نتحدث عن التبادلية أقول بوضوح إن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية ليس التزاما جديدا.
2: وأنا قلت بمجلس النواب بجلسة أخيرة، نحن إذا اخترنا هالمفاوضات مش إحنا مغرومين مفاوضات، بعد مين أول المفاوضات نزها مسألة هين اثنين قدوا بشربوا فنجان قهوة أبدا، مفاوضات مسألة صعبة مسار معقد، نحن نتأمل أنه نقدر نوصل بحشد يعني دعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي نقدر نحن نوصل فيه لنا نتائج. المهم أنه نحن ما حدا عنده استعداد لقدم أي تنازل، شو بعطيهم شقفة أرضي يقول لكم والله هيدي تفضل الخدوة، لا نحن حنرضى بمنطقة عازلة كيف عندنا 5 نقاط محتلة وصرنا سنة عم نعالج كيف نخرج إسرائيل من هال5 نقاط، انتهينا بدل هال5 نقاط بفوق 70 قرية محتلة ويريد فوق 70 قرية محتلة وكم قرية منهم جرفت. هلأ نحن أمام هالواقع هذا.
0: وعن توجيهاته للوفد اللبناني المفاوض واليونيفل أجاب رئيس الحكومة،
2: بدي أقول له إن هو عليه دمه ثابت على المواقف اللبنانية المعروفة، عنا ثوابت واضحة، نحن مش حتنزل عنه. بقول له والله لا معليش هيدي ماشي الحال، مش ضروري يصير انسحاب للحدود الدولية تبعنا، أكيد لا. بقول له معليش والله إنه يقيني منطقة عازلة، أكيد لا. بدي أنا قادر أبسط سلطتي. تأيد أنا بمين عام للأمم المتحدة تنأكد له عشو نحن إنه صحيح نحن طلبنا إذا مش تديد مهمة يونيفيل تمديد لمهمة يونيفيل. إذا استلمت أنا بحائد اسمه أمريكا بتقول لا وفيتو أمريكاني، خاصة إنه الأراضي اتخذ بأب 2025 يوضع نهاية لمهمة يونيفيل بآخر هالسنة. شو بقول له؟ بقول له بضمن بعيد نفس المعزوفة؟ لا أبدا. حنقول لك نحن اليوم إذا هيدا ما حيتغير، نحن بهمني أنا ما يصير في أي فراغ بالجنوب بعد انسحاب يونيفيل. نحن لا نزال بحاجة لوجود قوة دولية بالجنوب.
1: في المقابل تحدث رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش عن مسؤولية وطنية جامعة تجاه الجنوب.
3: نقف لنؤكد مجددا الثبات على نهج المقاومة والتمسك به كخيار وطني لا يمكن التفريط به أو السماح بالمس بتضحيات المقاومين على امتداد تاريخ الصراع مع العدو. ففي ظل الاحتلال والاعتداءات على بلدنا وسياسة التدمير والتجريف وإعدام الحياة المدنية في قرانا الحدودية، وفي ظل أطماع العدو بأرضنا وأمام عجز الدولة في الماضي والحاضر عن القيام بمسؤولياتها، لم يكن ولا يبقى خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن أرضه والتمسك بمقاومته البطولية. قضيتنا الأساسية اليوم هي الجنوب، ويجب أن تكون قضية كل الوطن، فتحرير أرضه وعودة أهله إليه وإعماره هو مسؤولية وطنية جامعة.
0: وعن الحوار مع الدولة قال:
3: لا نرى أي جدوى من إعادة الحوار مع السلطة ما لم تتراجع عن قرارات تجريم المقاومة. نحن مع الحوار المجدي الذي تسبقه بادرة حسن نية وخطوات عملية وليس مجرد وعود. ومن دون تصحيح المسار المعادي للمقاومة الذي اتبعته هذه السلطة منذ البداية وصولا إلى اتفاق الإطار، لا أمل بتحقيق شيء. وسيبدو أي لقاء من دون معالجة أسباب القطيعة وكأننا سلمنا بكل النتائج والقرارات والمواقف التي اتخذتها هذه السلطة، ونحن لا يمكن أن نسلم بذلك.
1: ومع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، يعقد عدد من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار. وسيعرض النواب أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
0: في هذا الوقت تحدث تقرير عبري عن استعداد الجيش الإسرائيلي لبقاء طويل في الشتاء داخل قرى الجنوب عبر تجهيز مواقع محصنة وتحسين طرق للوصول إليها. وفق موقع واينات، تناول مهمة لواء المظليين الاحتياط 55 وتسليم مواقعه إلى قوات بديلة.
1: وبحسب التقرير فإن اللواء أنهى نحو 100 يوم من التعبئة، بينها نحو 80 يوما من العمليات في لبنان، تركزت في المنطقة الممتدة بين الحدود والخط الأصفر وصولا إلى عمق يبلغ نحو 12 كيلومترا.
0: وذكر واينت أن قوات من لواء بيسلاماخ وكتيبة جيفين التابعة لدورة الضباط تحل محل اللواء 55 وتنفذ تدريبات وتحسن مواقع تتيح لها المراقبة والسيطرة بالنيران على مناطق في العمق.
1: ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن الجنود سيقيمون في الشتاء في مجمعات محمية داخل القرى بعدما جهزت المباني في الصيف بمولدات كهربائية ومكيفات ومرافق صحية إلى جانب إعداد طرق التنقل مسبقا.
0: وأشار التقرير كذلك إلى مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي الاقتصار على تأمين خط الانتشار إلى تراجع الجاهزية وزيادة احتمالات استهداف القوات.
1: ووفق رواية الإسرائيلية فقد شملت عمليات اللواء مجد الزون والمنصوري، حيث أكد مسؤولون أمنيون أن حزب الله استغل الفترة التي أعقبت وقف إطلاق النار لتجهيز المنطقة.
0: كما تحدث الجيش الإسرائيلي عن تدمير أكثر من 600 موقع وبنية تابعة للحزب، بينها 8 فتحات أنفاق وعشرات العبوات الناسفة ومنصات الإطلاق ومستودعات الأسلحة.
1: ونقل الموقع عن مسؤول أمني معلومات أشارت إلى العثور على مخزونات كبيرة من الأسلحة في معظم المنازل التي فتشتها القوات، بعضها يضم بين 20 و30 قطعة سلاح، إضافة إلى قنابل يدوية وسترات وخوذ.
0: أضاف التقرير أن الجيش قتل نحو 10 عناصر في محاولة عبور الخط الأصفر باستخدام الدبابات والطائرات المسيرة.
1: في الميدان جنوبا، استهدف قصف مدفعي صباحي النبطي الفوأة بعدما طولت القذائف الليلة الماضية بلدة المنصوري عقب غارة عليها وأخرى على أطراف حداثة. وبعد ظهر أمس نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في المنصوري أيضا، وصلت أصداؤه إلى جبل لبنان، سبقه تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.
0: كما أحرق الإسرائيلي منازل في زوطر الشرقية واستهدف بالقصف المدفعي حرش كونين، فيما هزت سلسلة غارات كفرت بنيت ووادي الحجير سمعت أصداؤها إلى مدينة صيدا والجوار، وتعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي متقطع من مرابط في البياضة وطير حرفة في جنوب صور.
1: واستهدف القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي أرنون وكفرت بنيت ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وزوطر الشرقية، إضافة إلى وادي سلوقي وأطراف الغندورية والقنطرة.
0: وطول القصف أيضا وادي حسن عند أطراف مجد الزون ومحيط بلدتي حداثة وحريص قضاء بنت جبيل.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في خطوة مكشوفة ومفضوحة لحجب الأنظار عن ملف تسليم السلاح، حرك نائب رئيس المجلس ليسبو صعب اللجان النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة للاجتماع اليوم بغية متابعة النقاش في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، والتي كانت توقفت بسبب الخلاف على اقتراع المغتربين ومن ثم التمديد للمجلس.
2: مصادر القوة اللبنانية أكدت أن نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان سيشارك في اجتماع اللجنة الفرعية حاملا موقفا واضحا يقوم على التمسك بقانون الانتخاب الحالي وعدم الدخول في أي نقاش حول قانون جديد أو صيغة انتخابية بديلة.
1: المصادر أوضحت أن القوات ستركز على 3 نقاط أساسية ضمن القانون النافذ: ضرورة تنفيذ الميجا سنتر وتطبيق البطاقة المغنطة وحسم مسألة اقتراع المغتربين، مشددة على أنها تعتبر نفسها غير معنية بأي طروحات تتصل بتغيير قانون الانتخاب، فهي تعارض وترفض بشدة أي نقاش حول قانون جديد، وأن الأولوية بالنسبة إليها هي تطبيق النقاط العالقة في القانون الحالي.
2: قضائيا، ذكرت معلومات قضائية أن القضاء العسكري حقق مع سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجهية.
1: وأشارت المعلومات إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم كان ادعى على سليمان الأسد وعلي زعيتر ابن تاجر المخدرات نوح زعيتر بجرم الإتجار بالأسلحة وتعاطي المخدرات.
2: وأكدت المعلومات كذلك أن القضاء العسكري حقق مع سليمان الأسد وعلي زعيتر في ملف الإتجار بالأسلحة وحول ملف تعاطي المخدرات إلى مكتب المخدرات، كما ضبطت مخابرات الجيش مع الموقوفين كمية كبيرة من الأسلحة. عين على العالم.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أنه قتل مشتبه به حاول التسلل إلى موقع عسكري داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها في جنوب سوريا، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف عناصره.
2: إلى حرب اليمن، فقد باتت أولويات الحكومة التي أعلنت بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين تتجه لفك الحصار عن تعز عبر السيطرة على المخا وذوباب، إضافة لاستئناف العمليات بالجوف باتجاه الحزم وعمران.
1: القوات الحكومية أكدت أنها نفذت 1122 عملية استهداف مواقع لميليشيا الحوثي ضمن عملية معركة التحرير وإنهاء الانقلاب، وأن العمليات الدقيقة على مواقع الميليشيا تمت في محاور وجبهات صعدة والجوف وتعز والساحل.
2: وقال رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي إن هدف الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل البلاد وتعمل للتمهيد لاستعادة صنعاء.
1: بتوازي، أكد تحالف دعم الشرعية استمرار تقديم الدعم العملياتي للقوات المسلحة اليمنية، موضحا أن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها.
2: في الضفة الأخرى، أعلن الحوثيون مهاجمة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خاريس بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
1: وفي ملف إيران، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الرئيس دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على طهران، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الإمدادات عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.
2: وبالتزامن مع تحذيرات الحرس الثوري والجيش الإيراني بشن رد مدمر يتضمن زيادة مدى الصواريخ واستهداف نقاط خارج المنطقة عند اندلاع أي حرب، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي عن استمرار طهران بدراسة الرد الأمريكي على المقترح الإيراني والإعلان عنه فور جهوزيته، مع تشديد وزير الخارجية عباس عرقجي على استعداد بلاده للحل الدبلوماسي والدفاع عن نفسها، فيما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من إعادة فتح المضيق قبل تحقيق شروط طهران.
1: ميدانيا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن سحبت قاذفات B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية بسبب مخاوف أمنية، في حين أعلن البنتاغون أن القاذفات أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة ومستعدة لتنفيذ الضربات العالمية انطلاقا من الأراضي الأمريكية.
2: الصحيفة نسبت إلى مسؤول أمريكي أن واشنطن كانت على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في القاعدة، وأن الحرس الثوري جند مواطنين بريطانيين لتنفيذ مخطط متعدد الخطوات، مضيفا أن اعتبارات الأمن منعت واشنطن من تأكيد تحركات قواتها وأصولها العسكرية في حينها.
1: ماليا، واصل الريال الإيراني هبوطه الحاد أمام الدولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند نحو 2.7 مليون ريال في مقابل الدولار الواحد، في تراجع يتجاوز 150 ألف ريال مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي.
2: وبذلك تكون العملة الإيرانية فقدت أكثر من 80% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني بفعل العقوبات وتراجع حركة التجارة وشح تدفقات النقد الأجنبية.
0: أخبار الرياضة.
1: توج فريق الرياضي بقيادة المدرب أحمد فران بلقب فاينل 8 وصل 2026 بعد ما تغلب على الحكمي بقيادة المدرب جو غطاس بنتيجة 75-67 بالمباراة النهائية على ملعب مجمع نهد نوفل زوم كيل، تيحافظ على لقبه ويتوج بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، وبهالفوز أنهى الرياضي مشواره بالبطولة من دون أي خسارة.
0: بعيدا من السياسة،
2: أوضحت إدارة مجمع جرين بيتش جوني ملابسات العثور على جثة في داخله، مشيرة إلى أن المتوفى هو جان نانو البالغ من العمر 87 عاما.
1: أضافت أن نانو وصل من السويد مساء الثالث من الحالي، وعند نحو 8 مساء وأثناء دخوله إلى المجمع سقط أرضا، فتم طلب الصليب الأحمر الذي نقله إلى مستشفى KMC.
2: أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شابا بعد تداول فيديو يظهر إقدامه على التحرش بفتاة إثيوبية داخل مصعد في شارع 200 في طرابلس قبل أن يلوذ بالفرار، وقد أحيل إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفادت غرفة التحكم المروري عن تعطل شحنة على الطريق الدولي بمحلة عرية باتجاه الجمهور، ودراج من مفرزة سير بعبدة عم بيعمل على المعالجة، وأيضا في تعطل مركبة على أول أنفاق المطار باتجاه بيروت، وحركة مرور كثيفة عم تتسجل على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت، وحركة كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، وأيضا حركة كثيفة من دبي باتجاه أنتلياس وصولا للكارانتينا، وحركة مرور كثيفة على أوتوستراد النعمة باتجاه خلدة، وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار. وأفادت الغرفة نفسها عن الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، وبلغت حادثين نتج عنه 3 جرحى.
1: الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. لبنان ينتظر جولة تامبا، وإسرائيل تستعد لشتاء طويل في الجنوب. سلام يكرر المفاوضات ليست نزهة، وحزب الله لا نرى أي جدوى من الحوار مع السلطة. أهداف صعب مكشوفة، وعدوان يشارك في اجتماع اللجان الفرعية بموقف واضح من قانون الانتخابات. حكومة اليمن تحدد أولوياتها، والريال الإيراني واصل هبوطه الحاد أمام الدولار. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشر جوزيف كريم. نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

0: خبر الثامنة والربع.
1: مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، يعقد عدد من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار. وسيعرض النواب أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

ماشي ماشي كله ماشي البلد ماشي عمل لها لي الايام ماشي قال لي ماشي الحمد لله صباح الخير نهار جديد بيجمعنا بعد عطلة أسبوعية إن شاء الله كانت ممتعة بعرف إنه على كل حال نحن ببلد الغرايب والعجايب ها كل يوم عندنا شغل جديد كل يوم بنبت موضوع جديد من حيث لا ندري شو بنعمل ننسلى يا ريت بنفكر ببروجيات مستقبلية عمران مصاري بلد نطلع نطيره للأسف لا يوجد هلا قصة وينين الانتخابات بشرفكم هيدي بوقتها هلا مين باله هلا مين باله خلينا نشوف شو بدنا نعمل بجنوب خلينا نشوف شو بدنا نعمل بالبلد بالموازنة بمليون ضربة سخنة مليون اليوم كمان في اضرابات لأساتذة الجامعة اللبنانية وفي وعد ومد مظبوط كل حال مثل العادة كل مواطن سياسي بيطلع عليكم تنحكي بآخر شؤون الساعة على 09-218-233 الرسائل الصوتية على 70-95-1111 أنا ولي مسيحي وحلوة لبنان سيدي مخلوف نتمنى لكم نهار موفق وخلينا نبلش برنامجنا

0: أصدقائنا ما كان ناقصنا بعد بلبنان إلا قصة التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، تاني تسلى شوي هيك نزكزك بعضنا، وكأن ناقصنا تسلي وزكزكي. معقول؟ يعني هلأ يا ريت من زمان عملني هتوقيت واحد، يا الصيفي يا الشتوي ومشينا عليه. في كتير بلدان هيك عاملين مزبوط، بس إنه منفكر وما منفكر ومنعمل ومندرس. شو هيدا؟ لك شو هيدا؟ أما الساعات القليلة الماضية ومع الاستعدادات لمفاوضات تامبا الأمريكية العسكرية بين لبنان وإسرائيل، بيقول رئيس الحكومة نواف سلام أنه حصر السلاح أمر اتفقنا عليه من سنة 1989 باتفاق الطائف، وأعدنا التأكيد عليه بالقرارات الدولية، وبعدين بإعلان وقف الأعمال العدائية بتشرين الثاني 2024 ونحن ملتزمين فيه. وعن المفاوضات بيقول الرئيس سلام:
1: وأنا قلت بمجلس النواب بجلسة أخيرة، نحن إذا اخترنا هالمفاوضات مش رح مغرومين مفاوضات، بعد مين أول المفاوضات نزهة مسألة هيني اثنين قدوا بشربوا فنجان قهوة أبدا. مفاوضات مسألة صعبة، مسار معقد، نحن متأمل أنه نقدر نوصل بحشد يعني دعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي، نقدر نحن نوصل فيه لنتائج. المهم أنه نحن ما حدا عنده استعداد لقدم أي تنازل. شو بعتيون شقفة أرض يقول لكم والله هيدي تفضل خدوة، لا، نحن حنرضى بمنطقة عازلة كيف عندها خمس نقاط محتلة وصرنا سنة عم نعالج كيف نخرج إسرائيل من هالخمس نقاط. انتهينا، بدل هالخمس نقاط بفوق 70 قرية محتلة، ويريد فوق 70 قرية محتلة وكم قرية منهم جرفت. هلأ نحن أمام هالواقع هذا.
0: بالمقابل تحدث رئيس المجلس التنفيذي بحزب الله الشيخ علي دعموش عن مسؤولية وطنية جامعة تجاه الجنوب وإعماره:
2: نقف لنؤكد مجددا الثبات على نهج المقاومة والتمسك به كخيار وطني لا يمكن التفريط به أو السماح بالمس بتضحيات المقاومين على امتداد تاريخ الصراع مع العدو. ففي ظل الاحتلال والاعتداءات على بلدنا وسياسة التدمير والتجريف وإعدام الحياة المدنية في قرانا الحدودية، وفي ظل أطماع العدو بأرضنا وأمام عجز الدولة في الماضي والحاضر عن القيام بمسؤولياتها، لم يكن ولا يبقى خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن أرضه والتمسك بمقاومته البطولية. قضيتنا الأساسية اليوم هي الجنوب، ويجب أن تكون قضية كل الوطن، فتحرير أرضه وعودة أهله إليه وإعماره هو مسؤولية وطنية جامعة.
0: وعن حوار مع الدولة قال:
2: لا نرى أي جدوى من إعادة الحوار مع السلطة ما لم تتراجع عن قرارات تجريم المقاومة. نحن مع الحوار المجدي الذي تسبقه بادرة حسن نية وخطوات عملية وليس مجرد وعود، ومن دون تصحيح المسار المعادي للمقاومة الذي اتبعته هذه السلطة منذ البداية وصولا إلى اتفاق الإطار لا أمل بتحقيق شيء. وسيبدو أي لقاء من دون معالجة أسباب القطيعة وكأننا سلمنا بكل النتائج والقرارات والمواقف التي اتخذتها هذه السلطة، ونحن لا يمكن أن نسلم بذلك.
0: أسئلة كل مواطن سياسي طبعا، الأسئلة بيزيدوا وبينقصوا، ممكن كمان يكتروا أكتر بالتفصيل الممل إذا بتكون على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11، منجاوب على هالأسئلة. السؤال الأول: أي أفضل، مفاوضات طويلة ومعقدة ومش نزهة مثل ما بيقول رئيس الحكومة، أم حرب فاصلة وحاسمة مع تأكيد حزب الله على نهج المقاومة الثابت والراسخ مثل ما سمعنا؟ السؤال رقم 2، وهو سؤال موجه لبيئة الحزب: ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ هذا السؤال حصرا لبيئة الحزب، أوكي؟ يعني الناس مع الحزب ممكن هن يجاوبونا. كتير سؤال مهم، ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ هو هيك قال، أوكي؟ وبيرجع السؤال رقم ثلاثة عن الحوار، مين بيحدد شروط الحوار، الدولة أم حزب الله؟ والسؤال رقم أربعة، هل فعلا المقاومة مجرمة أم ظلم بحقها هالتوصيف؟ هل فعلا المقاومة مجرمة أم بحقها هالتوصيف ظلم؟ ناطركن أنا هلأ على 09-218-233، رسائلكن الصوتية على 70-95-9111. أكيد بتمنى نحكي أكثر وأكثر على الواتساب، وبليز ما حدا يتلفلنا على رقم الواتساب، على رقم الواتساب فقط تبعتوا فويس مسجز على الرقم العادي 09-218-233. ممكن تشاركوا بالاتصالات، وطبعا على الاتصالات بنتوسع بالموضوع، اوكي؟ فينا نجاوب على واحد من الأسئلة، مش ضروري على الكل، بس هذا مجمل بوكيلة، مجمل أسئلة الحلقة. فإذا أي أفضل، مفاوضات طويلة ومعقدة ومش نزهة، أم حرب فاصلة وحاسمة مع تأكيد حزب الله على نهج المقاومة الثابت والراسخ؟ السؤال هون لبيئة الحزب تحديدا، ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ جربوا اقنعوا الطرف الآخر. السؤال رقم ثلاثة، مين بيحدد شروط الحوار، الدولة أم الحزب؟ والسؤال رقم أربعة، هل فعلا المقاومة مجرمة أم ظلم بحقها هالتوصيف؟

0: يلا ناطرينكم إذن على 09-218-233 رسائل صوتية على 709-59-111. ألو بونجور
1: جيهان معك.
0: صار لك زمان يا جيهان، صار له زمان الأمر ما بين وينك يا جيهان؟
1: تسلام.
0: بس بليز خليني تمك على التليفون جيهان.
1: ايه عم بسمعك
0: هلا. انا ما عم بسمعك.
1: عم تسمعني
0: بالكير؟ ايه هلا احسن شوي.
1: اوكي توني، سؤالك الاول اكيد حرب حاسمه.
0: انت مع حرب حاسمه مش مع مفاوضات؟
1: لا، مفاوضات تبين انه ما بفكر عم نقدر نتقدم ولا شوي، بل الاستنزاف عم بيزيد والأزمة كمان، الأزمات.
0: بس شفنا
1: يعني كل واحد عم بجرب يتذاكى على الثاني، وما بفتكر في نية صحيحة، نية شفافة وصادقة.
0: عند مين؟
1: يتواصلوا
0: عند مين؟
1: عند الطرفين. عند الطرفين.
0: يعني برأيك الحرب أفضل مع كل كلفتها الباهظة لحديت هلأ عنا مليارات ومليارات؟
1: أنا بفتكر للأسف إيه، يعني أنا بفتكر إنه بال 2024 لو ما وقفت الحرب كنا أكيد تقدمنا أكثر.
0: تقدمنا
1: هيك عم بيتبين هلأ. أنا سمعت الأخبار عم بيقولوا إنه الحزب هلأ عم بيعيد يعني
0: بناء قدراته. إيه
1: ما رح تخلص، يعني ما كل ما بتوقف ترجع بتبلش كل ما
0: هي.
1: على كل إن أنا السؤال الثاني ما بتوجه لي أكيد.

0: تفهم.
1: هل هي مجرمة أم ظلم بحقها التوصيف؟
0: بفتكر هلا أنا ما بدي فوت بهال.
1: لا هو قال مش أنت
0: جيهان مجرمة طالما ما بتفهم إنه خلص برا.
1: يعني هو اللي وصف هالكلمة أنا ما جبتها من عندي.
0: إيه بعرف ساعة اللي بتفهم المقاومة إنه خلص دورة بيصير شيء تاني. بس طالما اليوم المقاومة ما فهمت بعد إنه لازم تقعد على جنب تسلم السياحة تنخرط بالحياة السياسية لتخلي هالبلد يتقدم مجرمة.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خلينا نسمع شربل على الواتساب.
2: صباح الخير استاذ توني.
1: صباح النور،
2: ان شاء الله يكون نارك حلو يا رب.
1: اهلين.
2: اول شغله اليوم بس بدنا نقول قرار سلم وحرب وبدنا نحكي باعمار. اليوم الدوله ما بفتكر دفشت حزب الله تا يعمل حرب. الدوله كانت تحذر بكل احزابها انه انتبهوا نحن مش من قد هاي الشغله. اثنين، لما اليوم حزب الله بده يفرض اعاده اعمار التفاصيل هيدي، كان من المفروض بيقول له للجيش تفضل حميلنا الجنوب، والجيش بيحمي الجنوب. نهار الجيش بيقصر وما بيقدر يواجه إسرائيل، وإسرائيل بتفوت تحتل، هون بيكون حزب الله شرع سلاحه وشرع وجوده. كان كل اللبنانيين حطوا، بس للأسف فوتنا بإسناد غزة وفوتنا بالدفاع عن إيران وما بعرف وين وشو وكيف، وصلنا الى ما لا يحمد عقباه.
1: هلا كان رئيس سلام كمان عم بيقول انه كان في 3 نقاط محتلين الاسرائيلي، هلا صار في 70 ضيعه بما فيهم ضيعه مجروفه. اوكي، وعم بيحكي انه المناطق التجريبيه يبدو انه نجحت براي الرئيس سلام. البعض الاخر بيقول لك لا ما نجحت، شو عملوا والاسرائيليه بعدهم عم بيعملوا، شوف النبطيه، شوف شوف شوف النبطيه الفوق او تحتها، كله معرض للخطر. يعني بيقولوا لك انه حتى المناطق التجريبيه منا امنه. يلا بنسمع كمان اتصال، راح الخط باخذ جيزال.
3: موجود توني، يعطيك العافيه.
1: اهلا فيك.
3: إيه انا بالنسبه لأل المقاومه هي مجرمه لانها انانيه، ما بدت تسلم اسلحتها.
1: أي.
3: قتلت شعبها، قتلت الشعب، مش بس شعبها يعني قتلت البلد. نص أغلبية الجنوب صار مش لقلنا. ليه تدمر كل الجنوب؟ ليه كرمال مين؟ كرمال بس لأنه هن بدهم يبينوا أنه هن اللي عم بيدافعوا. لا، هن ما عم بيدافعوا، هن عم بيدمروا، دمروا شعبهم. أنا بعرف شخص شيعي كتير آدمي خسر معمله، خسر كل شيء، خسر بيته، جنى عمره كله، خسر كذا شخص من قريبينه وعم بيضبضبك لكيش وفالن من هذا البلد. بده يبلش عن جديد. طيب ليه
1: هالظلم؟
3: هيدا معناتها انه منا مجرمة؟ بلا، مجرمة. انا بالنسبة لإلي هيدا المقاومة مجرمة.
1: اوكي، وجهة نظر، ممكن كمان حدا يطلع على الهواء ويدافع عن وجهة نظره هو في حال ما عجبته آرائك. 09-218-233. وكمان سؤال أساسي بالحلقة، أي أفضل؟ مفاوضات طويلة ومعقدة ومش نزهة مثل ما قال نواف سلام، أم حرب فاصلة وحاسمة مع تأكيد حزب الله أنه نهج المقاومة الثابت والراسخ مكفين فيه؟ هنا بيقولوا له مكفين فيه لأنه الدولة مش خارج نتحاور معه. فإذا السؤال هون لبيئة الحزب، ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة أو حتى مسؤولية الدولة، بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ كيف هالتناقض هذا؟ هذا السؤال فعلا لبيئة الحزب، ياريت نتناقش فيه كمان بكل وضوح ورؤية صائبة. مين بحدد شروط الحوار؟ الدولة اللي بتهموها أنها منا قادرة تعمل شيء، أم الحزب اللي متمسك بخيار المقاومة والقتال؟ والسؤال رقم 4 أخذته من دعموش، أوكي مش مني، يعني أخذنا هذا السؤال منه، أنا ما بتبنى ولا شيء. هل فعلا المقاومة مجرمة أم ظلم بحقها هالتوصيف؟ 09-218-233 على الواتساب. ما فينا كتير نتناقش، أوكي، بس على التليفون فينا نتناقش. برنار،
4: صباح الخير طوني. صباح
1: النور.
4: بداية طبعاً بدي أرد على رئيس الحكومة، احترامنا لشخصه. يعني هلا هو بكلامه عم بيقول لك خي إنه الفوضات معقدة وطويلة
1: مش نزهة.
4: طبيعي بدي أقول لك هيك، وهذا الطبيعي المزهود، لأنه ما في مواكبة على الأرض عم تصير. يعني ما في مع المفاوضات، ما في شيء ملموس على الأرض عم نشوفه كلنا خي، يعني ملموس على الأرض. شوف الدولة عم تتحرك على الأرض، عم تكمش، عم تجيب، عم تصادر سلاح وهي دولة.
1: في تقصير برأيك.
4: أما إيه؟ بالنسبة مين القرار السلم والحرب ومين

0: اكيد للدولة. هذا شو بعدنا عم نحكي بالمواضيع هذه يا توني؟ شو بعدنا عم نحكي بالمواضيع هذه؟ لكن برجع بقول لك
1: بس هذا السؤال مش لك.
0: يكفوا الحرب ونخلص من كل شيء خي، لانه ما في حل. اذا في عندك حل وبتمنى منك ما تقول لي لا شو هالحكي هذا، اذا في عندك حل خي وحيلا عندك حدا عنده حل يقلنا اياه.
1: برنار، سؤال الحرب والسلم يعني موجه للحزب وانت لقطته غلط. هو السؤال التالي، ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة، مسؤولية الدولة يعني، بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ انت ما عم نحكي على قرار الحرب والسلم، عم نحكي عم نقول ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ هذا السؤال فقط لبقية الحزب. ألو
2: ألو.
1: أيوة
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: هاني مصطفى عم يحكي.
1: كيفك يا هاني؟
2: الحمد لله يا سيدي.
1: نعم.
2: طالما ما بيعترفوا انه خسروا الحرب ما في حل، تعليماتهم كلها بتجي من ايران، لذلك ما فيهم يعملوا شيء.
1: طيب هل المفاوضات افضل من مواصلة الحرب؟ الناس عم بيقولوا خيكفوا بالحرب وخلصونا.
2: لا، الحل الوحيد هو المفاوضات.
1: بس منا نزهة، بيقول لك الرئيس سلام طويلة، يبدو معقدة وفي أخذ وعطا، صرنا ناطرين الجولة الثامنة بعد ما صارت. هلا في جولة عسكرية على المستوى العسكري بتامبا بأمريكا.
2: بس توني بحب ذكرك بشغلة، المفاوضات اللي صارت بين الفيتنامية والأمريكان بخصوص حرب فيتنام كانت بين لي دوك تو الفيتنامي وكيسنجر الأمريكاني، أخذت المفاوضات سنتين ونص.
1: نحن بنحمل سنتين ونص، والإسرائيلي بيقول لك نتنياهو عنده هلا انتخابات، ممكن يعمل عملية كاسحة كمان.
2: ما عندنا غير حل، أو بدك ترجع لإيران. الحل بإيران، لأنه هذا السلاح هو مقدس، بده فتوى من إيران.
1: ايه؟
2: لذلك الحل بين إيران وأمريكا لنخلص نحن، غير هيك تضيع وقت كله.
1: يعني برأيك أنه لازم الدولة تروح على إيران تتناقش مع بهالموضوع؟ لا. اجتمعوا هن بنيويورك،
2: بدأ تأمنع الأمريكان أنه يضغطوا على الإيراني يحلوا عنا. ما في غير حل.
1: نعم،
2: الحل بطهران وأمريكا.
1: مين بحدد شروط الحوار، الدولة أم الحزب؟ لأنه قال له مش هتحاور مع السلطة إلا هاي شروطنا.
2: ما في شك الدولة، شو ما بصير الدولة، بس بدأ نفس طويل الدولة، بدك ناس شاطرين مثل فيتنامية وكيسنجر.
1: ايه، برأيك يعني برأيك ما عنا ناس عنده نفس طويل بالدولة؟
2: بدك ناس كفؤين، بدك تتفتش ناس كفؤين للمفاوضات.
1: لا، عم بحكي مفاوضات داخلية، ما هي
2: داخلية بالطبع، والخارجية مع الإسرائيلية.
1: يعني عنده يبدو سيمون كرم نفس وهو طيب. توصيف المقاومة مجرمة بتوافق عليه أم لا؟ أم هيدا الظلم بحقه؟
2: ما بعرف إذا مجرمة أو غير مجرمة.
1: هني قالوا
2: هيدول عملاء لإيران.
1: أنا بس خليني أرجع صيغ السؤال. يعني سمعنا قال نحن بنتحاور مع الدولة بشرط إلغاء توصيفاتها إنه على المقاومة المجرمة.
2: ما قد ما حتحاوروا تعليماتهم من إيران مثل ما بطلن إيران.
1: يا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اتصال كمان. ألو، بعد معي
3: مرحبا.
1: أهلين، بعد معي تقريبا شي دقيقة ونص. مين معي؟
3: مرحبا، ميشيل عم بيحكي معك. أستاذ توني،
1: أهلا ميشيل.
3: تعرف غنية داليدا بارولي بارولي؟
1: حكي بحكي.
3: هيدي الدولة هيك، لا ما حدا عنده ثقة فيها برا، كله بيبيعوا حكي وعم بيفكروا انه عم بيستكردوا العالم. يا خي يا أستاذ توني، شو بدها مثلا بيروت خالية من السلاح؟ شو بدها الجيش اللبناني؟ لا بده يقوص على حزب الله ولا شيء، بيعمل حواجة على المداخل وجوا، كل سيارة فيها سلاح منه مرخص بتشلوا يبلشوا هيك، مش قادرين، ما بيعملوا شيء.
1: أوكي، بعتذر منك أبو الميش، بس عنا محطة إعلانية طويلة شوي، بعدها بنكون مع موجز أخبار 9 الربع مع كارلا. بهالأثناء ابعتوا الفويسز تابعوا لكم على 70 95 9111. نلتقي بعد الموجز، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 9 إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي ليلا بلدتي المنصور ومجد الزون، إضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاع الغربي. مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، يعقد عدد من النواب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار. وسيعرض النواب أسباب المطالبة بإعادة النظر في القرار تمهيدا لتسليم مذكرة حقوقية إضافية إلى الجهات المعنية. عرض وزير الطاقة جو صدي مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل للخطوات الإصلاحية في قطاع الطاقة في لبنان. وقفة إعلانية ونتابع.

في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990 ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

بالتزامن مع تحذيرات الحرس الثوري والجيش الإيراني بشن رد مدمر يتضمن زيادة مدى الصواريخ واستهداف نقاط خارج المنطقة عند اندلاع أي حرب، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني قاظم غريب أبادي عن استمرار طهران بدراسة الرد الأمريكي على المقترح الإيراني والإعلان عنه فور جهوزيته، مع تشديد وزير الخارجية عباس عرقجي على استعداد بلاده للحل الدبلوماسي والدفاع عن نفسها، فيما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من إعادة فتح المضيق قبل تحقيق شروط طهران. إلى اليمن، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية والحوثيين في جبل صبران شرقي التربة في تعز. أخيراً، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4158 دولاراً للأونصة. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: كان في معكم برنامجنا كل مواطن سياسي للعشرة الربع. فإذا من الأسئلة الموجودة معنا واللي ممكن تزيد بعد الحديد هلا، ما حدا أعطانا أسئلة جديدة إنما تفسيرات وإجابات متعددة، أي أفضل مفاوضات طويلة ومعقدة مش نزهة مثل ما قال الرئيس نواف سلام، أم حرب فاصلة وحاسمة مع تأكيد حزب الله على نهج المقاومة الثابت والراسخ. السؤال هون لبيئة الحزب، ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ السؤال رقم 3، مين بحدد شروط الحوار، الدولة أم الحزب؟ والسؤال رقم 4، هل فعلا المقاومة مجرمة أم ظلم بحقها هالتوصيف؟ 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-911. وطبعا أي موضوع وأي خبر عاجل بيوصلنا نحن من مرق لكم يا فورا. في أصوات هلأ انفجارات صاروخية على السلسلة الشرقية، مصدرة حقول رماية بالطيبة للجيش اللبناني. فازان يلا ناطركم تحكون على التليفون، معلش بعدنا بأول الشهر فلشون شوي فلشون، ناتاليا هون بتساعدكم كمان بالدفع. فلي طنشت يعني، يلا يلا 09-218-233 فويس مسج 70-95-911. جورج
1: صباح الخير استاذ.
0: صباح النور
1: معك جورج.
0: اهلا بجورج.
1: بالنسبه للمفاوضات انا بقول ما بتشتغل، بلش فيها الرئيس الحريري من 20 سنه وما ضبطت. في مثل قديم بيقول اخرت العلاج الكي
0: الكي،
1: يعني خلص بصار الرباط الاحمر بقى في علاج بيكون ويخاطرك.
0: يلا شكرا لك. 09-218-233 الو
2: بونجور تونيا.
0: بونجور اهلين.
2: انت بس قلت تعرف انه 100 طلب مثل الطلب.
0: مين معي؟
2: فؤاد.
0: اهلا فيك فؤاد.
2: تونيا اسئله كثيره بس حتى اكيد اكيد هي لازم يكون انه المفاوضات احسن الحرب شامله.
0: الناس كلهم لحديت هلا عم بيقولوا خلينا نفوت بحرب ويخلصونا بقى. يا قاتل يا مقتول.
2: ما هي حتى الحرب الشاملة اخرها ما حيكون في مفاوضات، بس حتكون مفاوضات كلفتها اكتر بعد على الحزب من المفاوضات اللي هي هلا كلفتها اصلا كبيرة عليه، عرفت؟ اذا الحزب حابب يتحمل دم شعبه بعد على ايده اكتر، وعم بحكي شعبه مش دم اللبنانيين
0: كده، يعني هو قال نحن مستمرين بنهج المقاومة مش انا اللي قلتها.
2: شحال دعموش قالوا مش انا هن لانه بيمشوا باي ذا بوك، يعني هن بيمشوا عند هن عقائديه، يعني ما عندهم المنطق ما له محل عندهم. هن عقائديه، لو بدهم يستغنوا شو بيقولوا يعني يضحوا بشعبهم كله ما عندهم مشكل، هن عقائديين بالنسبه لهم هيدا شيء له مثل شيء يعني عند الله،
0: انه بعد ديني عند الله. بعد ديني
2: ايه. اوكي بعد ديني. هلا بخصوص هلا سؤالك لهم هن بعتقد رح يجاوبوا عليه،
0: ناطر حدا ليجاوب. لا يعني خلينا نتركهم. ايه
2: جواب جدا منطقي توني، وعم تحكي انت 100% يعني المفروض انه اذا يا بتشاركني بالاراء انت شاركك انا
0: بس لحظه هذا السؤال لمين قلنا؟
2: ايه مضبوط معك حق.
0: وشو بيك؟
2: اوكي ما تاخذنا. اوكي هلا توني في عنا كمان تقصير من الدوله وخاصه من الجيش.
0: مين بحدد على طول بالتلفين لتقوس على الجيش، مين بحدد شروط الحوار؟ الجيش يأتمر بالسلطة السياسية، خلصت القضية. مين بحدد مزبط. شروط الحوار، الدولة أم الحزب؟
2: أكيد
0: الدولة منا قادرة
2: مشكلتها يعني منا دولة،
0: عرفت؟ yeah. شكرا لك بس حتى ناخد مجال أكتر. أبو سهيل
3: صباح وطني. صباح
0: صباح النور.
3: بالنسبة لموضوع السلم والحرب، الشعب هو اللي بيقرر لما بشوف في خطر على حاله والدولة ما عم تحميه، هو بيقرر يحمي حاله. فمسأبة انه فوق في طائفة شيعية، لو كانوا الطائفة المسيحية موجودة كلها بالجنوب
0: وشعبه بيقرر
3: تحمي حالها مثل وقتها ما تحمي حالها من النظام السوري، كانت بتعمل مقاومة وبتقول الدولة مش موجودة. فقرار السلم والحرب بحال عدم وجود دولة قادرة انها تحمي شعبها، حق الشعب هو يقرره. اما بالنسبة لإعادة الإعمار يا حبيبي، ما هي الدولة ما هتدفع من جيبتها، ما هي الدولة مش قادرين تدفع معاشات موظفينها هلا. يعني إن كان الدولة بدها تجيب مصاري من برا وإن كان الحزب بده يجيب مصاري من برا، وهي عادة من زمان وزمان هالبلد معود انه يندفع له لحتى يصير بلد، يعني عرفت علي كيف؟ فما حدا يربح جميلة بهذا الموضوع، ما حدا عم يدفع من كيسه خير. ماشي، في عالم هي عم تيجي بتدفع بتعمل إعادة الإعمار بموجب اتفاقات سياسية ضخمة، يعني بتلزم بعض الدول اللي هي معها
0: تلزم
3: مصاري مثل الشاطرة تدفع مصاري وتعمر.
0: بس عندي سؤال، كيف الدولة اللبنانية بدها تلزم دول تاع عمره؟ ما بعرف هيدي كيف
3: عرفت علي؟
0: ايه
3: الشغلة الثالثة، المقاومة مش مجرمة يا حبيبي، المقاومة منا مجرمة. مطرح من المطارح كان في ناس مجرمين قتلوا لبنانية أيام الحرب الأهلية وهيون صاروا موجودين رجعين بالسياسة، يعني فبك تيجي تقول على المقاومة مجرمين،
0: مش أنا
3: على غير عالم مجرمين، نحن بلد طائفي خلينا
0: لا لا لا لا لا لا أنت فهمت أول شيء فهمتني غلط، تاني شيء لا ما تنسى كمان المقاومة صفت كل القيادات الحركة اليسارية وعملت مشاكل وحروبات مع حركة أمل، بدليل كمان شو قال تتذكر رئيسنا نبيه بري إنه قتلوا فينا أكثر ما قتلوا الإسرائيلية، تتذكر هيدي دخلك ما سمعتها هي بكلام للرئيس بري، بعد شوي إذا بدك مبش لك إياها من الأرشيف يا أبو سهيل، يعني حتى التوصيف مش أنا مستعمله، يمكن ما سمعت علي دعموش وقال لحت ارجع اسمع أنا وياك بعد شوي أوكي بقى. فإذن بيقول أبو سهيل أنه لا، أهل الجنوب هن اللي له حق يعطوا ياخدوا قرار الحرب والسلم، أهل الجنوب مثل ما سمعنا منه مش الدولة. يلا بسمع مجد أبو علي من صيدا، يلا يا مجد.
4: سعد لي صباحك توني.
0: صباح النور
4: حبيبي القلب معلم. هيدي أول شيء المقاومة، المقاومة صارت حزب. كيف حزب بده يملأ شروطه على دولة؟ هذا شيء مش مقبول أول شيء. ثاني شيء المقاومة مجرمة، لا مجرمة لأنه شردت شعبها، هبطت مدن، قتلت العالم، قتلت شبابها. الدولة ما قلت لها عملي هات لا تقتلي شعبك وتهبطي ضيع بأكملها. انت اللي جبتي زي ما بقوله الحرب لإلك، انت اللي بتروح حيلون، ان اللي بتروح حيلون. تاني شغلي ايران هتاخد اللي بده اياه، يصير بده مين بده الدولة تروح تترجيها عنا لحتى تعطيهم اللي بده اياه. هيدا المفاوضات بتصير من قبل الدولة.
0: اوكي
4: عنا دبلوماسيا ما بتنحل إلا هذا.
0: يلا شكرا لك مجد، خلينا أنا وياكم هلأ نرجع نطرح الموضوع من أساسه لحتى نعرف عن شو عم نحكي وأي مواضيع عم نتناقش فيها. فإذن مع الاستعدادات لمفاوضات تامبا الأمريكية العسكرية بين لبنان وإسرائيل، بيقول رئيس الحكومة نواف سلام إنه حصر السلاح أمر اتفقنا عليه من سنة 1989 باتفاق الطائف، وقعدنا التأكيد عليه بالقرارات الدولية وبعدين بإعلان وقف الأعمال العدائية بتشرين الثاني 2024، ونحن ملتزمين فيه. وعن المفاوضات قال الرئيس سلام،
5: وأنا قلت بمجلس النواب بجلسة أخيرة، نحن إذا اخترنا هالمفاوضات مش نحن مغرومين مفاوضات. بعد مين أول المفاوضات نزهة مسألة هاي اثنين قدوا بشرب فنجان قهوة؟ أبدا، المفاوضات مسألة صعبة، مسار معقد. نحن متأمل إنه نقدر نوصل بحشد يعني دعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي، نقدر نحن نوصل فيه لنتائج. المهم إنه نحن ما حدا عنده استعداد يقدم أي تنازل. شو بعطيهم شقفة أرض يقول لكم والله هيدي تفضل خدوها؟ لا، نحن حنرضى بمنطقة عازلة كيف عندنا خمس نقاط محتلة وصرنا سنة عم نعالج كيف نخرج إسرائيل من هالخمس نقاط. انتهينا بدل هالخمس نقاط بفوق 70 قرية محتلة، ويا ريت فوق 70 قرية محتلة وكم قرية منهم انجرفت. هلا نحن أمام هالواقع هذا.
0: بالمقابل تحدث رئيس المجلس التنفيذي بحزب الله الشيخ علي دعموش عن مسؤولية وطنية جامعة تجاه الجنوب وإعماره.
6: نقف لنؤكد مجددا الثبات على نهج المقاومة والتمسك به كخيار وطني لا يمكن التفريط به أو السماح بالمس بتضحيات المقاومين على امتداد تاريخ الصراع مع العدو. ففي ظل الاحتلال والاعتداءات على بلدنا وسياسة التدمير والتجريف وإعدام الحياة المدنية في قرانا الحدودية وفي ظل أطماع العدو بأرضنا وأمام عجز الدولة في الماضي والحاضر عن القيام بمسؤولياتها لم يكن ولا يبقى خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن أرضه والتمسك بمقاومته البطولية. قضيتنا الأساسية اليوم هي الجنوب، ويجب أن تكون قضية كل الوطن، فتحرير أرضه وعودة أهله إليه وإعماره هو مسؤولية وطنية جامعة.
0: وعن الحوار مع الدولة قال:
6: لا نرى أي جدوى من إعادة الحوار مع السلطة ما لم تتراجع عن قرارات تجريم المقاومة. نحن مع الحوار المجدي الذي تسبقه بادرة حسن نية وخطوات عملية وليس مجرد وعود، ومن دون تصحيح المسار المعادي للمقاومة الذي اتبعته هذه السلطة منذ البداية وصولا إلى اتفاق الإطار لا أمل بتحقيق شيء، وسيبدو أي لقاء من دون معالجة أسباب القطيعة وكأننا سلمنا بكل النتائج والقرارات والمواقف التي اتخذتها هذه السلطة، ونحن لا يمكن أن نسلم بذلك.
0: بتمنى يكون أبو سهيل سمع. أوكي، فأزن السؤال هو: أي أفضل مفاوضات طويلة ومعقدة ومش نزهة مثل ما قال الرئيس سلام، أم حرب فاصلة وحاسمة مثل ما بقولوا الناس مع تأكيد حزب الله على نهج المقاومة الثابت والراسخ؟ السؤال رقم 2، هذا فقط لبيئة الحزب، ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الأعمار مسؤولية جامعة؟ مين بيحدد شروط الحوار، الدولة أم الحزب؟ والسؤال الأخير بناء اللي سمعناه من الشيخ دعموش، هل فعلا المقاومة مجرمة أم ظلم بحقها؟ هذا التوصيف. 09-218-233. ألو
7: ألو، صباح النور.
0: أهلين، صباح الخير
7: سيمون.
0: بالكاد عم بسمعك لأنك عم تحكيني على السبيكر والصوت عاطل جدا.
7: عم بحكي عن السبيكر دقيقة بس، لأنه ما لازم أحكي عن السبيكر أبدا.
0: بدك تعجل لأنه ما عندنا وقت.
7: يمكن هلأ منيح؟
0: أحسن شوي. نعم
7: أوكي.
0: بس مش كلهم فينا نجاوب عليهم على السريع بس أكيد. لأنه
7: الإشكالية الأساسية أنه لا، المقاومة مجرمة وهي اللي ارتكبت بحق سوريا ولبنان كل المجازر. شو بدهم يقولوا؟ اثنين، الجنوب وأهل الجنوب ما قالوا علاقة بهذا السيستم. غط حزب الله على الجنوب وخطف اللبنانيين الشيعة، وبالتالي اليوم قاعد بيناتهم. لا قادرين يقولوا له نحن منا موجودين، ولا قادر هو يقول له أنا ما بدي. ثلاثة، امبارح صار في مؤتمرين، العرض العسكري لكشافة المهدي والكل شاف. اثنين، صار في مؤتمر الشباب الفلسطيني يلي بينقال فيه إن لم نقدر اليوم، كان العنوان إن لم نقدر اليوم على التحرير فأنتم شعلة المستقبل.
0: أوكي،
7: وبالتالي نحن وين رحين؟ يروحوا. فإذن تضغط الدولة اللبنانية.
0: يعني أنت بدك حوار طويل الأمد صعب أم حرب شاملة مدمرة؟ لأنه عم بقلك نحن مستمرين بهذا النهج. بدكم
7: يا أما بدهم يروحوا على حرب وين اللي بيربح ياخد، يا أما بدهم ينتبهوا ويلتزموا بالدولة اللبنانية.
0: بس الدولة مقصرة، الدولة ما عطيتهم شيء.
7: مش ما عطيتهم، هني ما بدهم ياخدوا، هني بدهم ياخدوا المقاومة وبدهم ياخدوا السلاح، بدهم يضربوا اليسار. من أي متى كان اليسار يقدر يمشي مع الدولة الدينية؟ ما هيك عملوا بإيران، حط هاي عجنة. بدهم ياخدوا ما لقلهم لقلهم وبدهم يفرضوا.
0: عجل شوي بس إذا بتريد.
7: إيه؟ التقصير ما بيزبط بهذا الشكل.
0: طب مين بحدد شروط الحوار؟ هاي الدولة؟ لو كيف الدولة؟ ما عم بيقولوا لك الدولة مش قادرة تحصل تيابة.
7: هذا كلام مثل ما بيسموه السم بالدسم. نحن الدولة اللبنانية ما كنا بنعرف انه على 30-40 سنة كانت متآكلة وكان فيها صلبطة وكان فيها دولة عم تستغل من قبل السوريين والفلسطينيين وبالآخر الإيرانيين. نحن يعني عشوائي مثل الغربال مسقوبين ثقب ثقب ثقب. ما بدك تقدر توقف الدولة، ما بدها تقدر تاخذ خياراتها بشكل مستقر وتقالت المقاومة هي فصيل خارج عن الدولة. هذا خيار، هذا قرار. وقت راحت على المفاوضات
0: بس المباشرة. أسرع شوي تما نرجع نيت سردي طويل
7: عفوا هني وقت عمل المباشرات مع إسرائيل مش كان مشان تبقى يبقى الجنوب
0: المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل عم بحكي أخذت 12 جولة مكوكية لهوكستين يعني مش كل شهر يروح يمكن
7: أنا معك بس هو بالوقت ذاته شو عمله؟ عملوا اتفاق مباشر غير مباشر 12 جولة سنة كان المقصود ان يحلوا الحالة الحربية مع إسرائيل ويقعدوا بالجنوب ويستمتعوا بالصلبة على الأرض اللبنانية.
0: شكرا لك. بدي سمع بس صديقي أبو سهيل اللي حكي عن الحزب ومآثر الحزب. رح سمعك شو قال رئيسنا بهبري. إن شاء الله يطلع هذا الفيديو. هذا هو
8: لايكو صاروا قاتلين من القادة باسم المقاومة، صاروا قاتلين من القاضي أكثر من قتلة إسرائيل، صاروا قاتلين من القاضي أكثر من قتلة إسرائيل.
9: يدنا معك فين؟ يدنا مولين؟ ذبح الشباب؟ رأي شريعة؟
8: الله أكبر.
0: هذا الفيديو رح وقف هون الرسالة بس هذا التسجيل بالأحرى لقال له لأبو سهيل يعني كمان الحزب ارتكب الموبقات بحق بلبنان بحق شعبه. مزبوط ما فيك تضلك تقول انتو عملتو هو عملوا معلش هذا نبيه بري عم بيحكي هيك مش أنا. فينا ناخد اتصال. ألو
10: بونجور.
0: بونجور
10: نبيه طوني.
0: أهلين هلا
10: نبيه معك.
0: اذكر نبيه طلع لنا نبيه
10: كيفك تحب.
0: أهلا
10: يا خيي يا طوني
0: تفضل. راح يلا. الو ايوه
10: يسعد صباحك.
0: صباح النور. اهلين هلا
10: استسوني صح؟
0: نعم تفضل.
10: يعطيك العافية.
0: مين
10: انا
0: معي؟
10: بدي جاوب بس على بعض الاسئلة اللي قلتها.
0: بس مين معي؟
10: معك سامر من بيروت.
0: اهلا فيك سامر.
10: اول شيء بدنا نرجع بالاول انه حزب الله كيف انشئ بالاجرام ابدا بالاجرام. عمليات اغتيالات. انا ابن بيروت وبعرف كثير ناس قتلوا من وراء حزب الله هيدي بالثمانينات وبعدين رجعت ما خلوا يساري ما خلوا حدا الا ما خطفوه وقتلوه. عرفت كيف؟ من بيناتهم جاري كان بوش بيتي من بيت الحبال أخذوه وقتلوه.
0: خليني هلأ بس بالوقت الحاضر يعني حطيت وجهة نظرك. خلينا نسأل ليش قرار الحرب مش لألك هذا السؤال. في عنا سؤال يعني هل بندخل بمفاوضات طويلة ومعقدة ومش نزهة مثل ما قال رئيس الحكومة أم منفوت بحرب شاملة وخلصنا بقى خلصونا؟ لأن ما بقى نحمل الوضع ما بقى يحمل
10: ما فينا نعمل إجرام مثل ما عمل حزب الله.
0: لا إجرام. عم نحكي أبداً إنه أبداً خلينا نقاتل إسرائيل يا قاتل يا مقتول وخلصنا.
10: كيف بدنا نقاتل إسرائيل نحن؟
0: ما بعرف
10: كيف بأي وسيلة. شو معنا؟ شو عنا؟
0: مشان هيك هذا السبب. هذا سبب ببرر وجود المقاومة.
10: لا ما ببرر وجود ما فيك تقول عنه المقاومة. ما فيك تقول عنه المقاومة أبدا. المقاومة تدافع عن الأرض لما بفوت حدا على أرضها مش نحن نتحركش فيها. هاي أول شغل.
0: بس ما هلأ فاتوا الإسرائيلي وصاروا اخدين 70 ضيعة ومنهم مجروفين.
10: يا خي لو بياخدوا 100 ضيعة مش هايدي مش مقاومة. هايدي مش مقاومة. أولا شيء هني تابعين لفصيل من
0: الحرس الثوري.
10: الحرس الثوري صح؟ عرفت كيف؟ فإذا ما عم يدافع عن لبنان هني. هاي أول شغل. شيء نحن مع الفلسطينيين مع تحرير القدس ولكن نحن يا خي الرسول لما ما قدر على قريش طلع وعمل معاهدة معهم 10 سنين
0: صح
10: يبنوا حالهم، نقوي حالنا. المقاومة ما بتصير.
0: كيف بدك تقوي حالك وانت ما عندك
10: مع كل الدول العربية هيدا؟ لما بنجتمع الدول العربية وبصير في انجاز لهم ممكن يصير هالحل هيدا. بس هلا حاليا اسرائيل قوية وراها امريكا وراها دول قوية،
0: يعني ما رح نقدر،
10: ما قادرين نعمل معها شيء.
0: لذلك شكرا،
10: منخفف دم قبل، منخفف دم قد ما فينا.
0: شكرا يعني شكرا لك بس لضيق الوقت اذا بتريد، بس
10: هن اهلنا واحبابنا.
0: اهلا وسهلا فيك عصام.
11: استاذ طون صباح الخير.
0: صباح النور.
11: منيح ليك الله يخليك. بنتي كنت عم تسمع ابو سهيل وعم بتسمع له وعم بتناقشه بالفويس. طب ليه قطشته يعني ما سمعته للاخر؟
0: ما قطشته. لا لا لا لا لا،
11: يعني ما بعرف انتو يعني السؤال اللي الجواب اللي بيعجبكم بتخفوه على الاخر.
0: يا ريت فدت نفسية عصام. لا ابدا ما قطشته، بس خلص الفويس تبعه يعني، خلص وصل للاخر. مش هيك ابدا، مش الجواب اللي بيعجبكم او السؤال اللي بيعجبنا مش مزبوط. وهلا انت بدل ما تضيع لنا وقتنا بشي سخيف يعني، ما تاخذني بكومنت بلا طعمي، عم تعلمنا شغلتنا. ويا ريت كنت انت معنا بالاستوديو موجود تفرجيتك كيف خلص الفويس تبعه. بس كمان عم الكل عم بلحقون وعم بقول لهم عجلوا شوي تما نضيع وقت وعلى السريع. ابدا ابدا، يا ريت انت هلا فدتنا بمعلومه من عندك وقت قال انه يعني الأحزاب الأخرى قتلوا بعضهم. ليش كمان ما عم بقول لك نبيه بري شو قال؟ بدك عدلك إياه بالصوت ولا كمان أنت ما سمعته؟ الرئيس بري قاله مش أنا. شو بجيب لك شو بلعكيهم بالملعقة يعني؟ يا ريت بتفيدنا أنت كمان. عم نقول هيدي صفحة طويت، خلينا نحن هلأ بالأهم أنه نحن أمام مرحلة جديدة. نتنياهو عنده انتخابات نصفية ب 27 الشهر، شو رح نعمل نحن؟ يمكن يضلوا إيش جنوب كله، شو بعرفني، ما بعرف، الله لا يقدر. عم نقول بس نحن عم نقول كمان مثل ما عم بيقول رئيس الحكومة، المفاوضات من نزهة، المفاوضات الماشفين فيها من نزهة. فشو الحل؟ مزبوط. 09-218-233 بيخد خليل على الواتساب.
12: طوني بونجور لك للمستمعين.
0: بونجور
12: طوني، أنا عندي سؤال لبيئة المقاومة.
0: يلا
12: فيهم يشرحوا لنا شو توازن الرعب؟ يعني شو حققت المقاومة إنجازات بتأهلها أنه هذا السلاح يبقى معها؟ يعني بس يشرحوا لنا شو توازن الرعب اللي صار بينهم وبين العدو الإسرائيلي.
0: أوكي، فإذا السؤال رح ضيفه شو توازن الرعب تيضل سلاحها للمقاومة بين إيديها؟ سؤال حلو، سؤال حلو جدا. فإذا رح أرجع أكرر هذا السؤال، موجود فقط لبيئة الحزب. ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ وأضفنا هلأ لقلو شو توازن الرعب؟ فسروا لنا.
13: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لتسيطري على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر التاسع والربع.
1: دخل إضراب نحو 550 سجيناً في سجون رومية ورشية والبقاع عن الطعام والدواء يومه 23 على التوالي، فيما أفاد المتحدث باسم السجناء عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المضربين إلى 59 حالة بعد نقل سجين إلى المستشفى فجر اليوم إثر تدهور حاله الصحية، مشيرا إلى أن عددا من السجناء باتوا غير قادرين على المشي. ورفع السجناء اليوم لافتة كتبوا عليها: هل أصبح إضرابنا خبرا مكررا لا تصمت عن مأساتنا؟ نحن قضية تنتظر الحل، في رسالة تعكس خشيتهم من تحول الإضراب إلى مشهد اعتيادي على الرغم من استمرار تدهور الأوضاع.

0: نجدد تحياتنا لكم بالجزء الأخير من برنامجنا. يلا نترككم أنا على 09-218-233. فإذا زدنا سؤال على الأسئلة، سؤال سمعتوه قبل شوي طرحه أحد الأصدقاء، سؤال أساسي الثاني هو بالحلقة، سؤال لبيئة الحزب: ليش قرار الحرب والسلم مش مسؤولية جامعة بينما قرار إعادة الإعمار مسؤولية جامعة؟ قالوا لنا قرار إعادة الحرب، قرار الحرب والسلم هي من مسؤولية أهل الجنوب مثل ما أبو سهيل قال، إنما نضاف سؤال: شو هو توازن الرعب تيضل سلاح الحزب بين إيديه؟ عم بيقولوا انه دايما انتم بتقولوا متمسكين بسياسه توازن الرعب، شو هو توازن الرعب تيضل سلاح الحزب بين ايديه؟ فعلا هذا السؤال كمان للشباب والصبايا من بيئه الحزب، اذا بحبوا يجاوبونا. فاذا هي افضل مثل ما بقول رئيس الحكومه مفاوضات مش نزهه ام حرب فاصله وحاسمه مع تاكيد الحزب على نهج المقاومه الثابت والراسخ؟ هذا اول سؤال. السؤال رقم 3: مين بيحدد شروط الحوار؟ عم نحكي الحوار الداخلي، الدولي أم الحزب؟ ألا للدولي علي دعموش مش رح نحورك إذا ما بتشيلي الشروط التجريمية اللي عملتيها أو الأسباب التجريمية اللي عطيتيها للمقاومة. وهل فعلا المقاومة مجرمي أم ظلم بحقها هالتوصيف؟ رسالكم الصوتية على 709-5911. هلأ كل شيء متوقف على سحب السلاح، يعني حتى الانتخابات الأمريكية بعد شوي دونالد ترامب رح يقول لهم إذا ما بتعملوا انتخابات التصفية الأمريكية ما بصير في سحب سلاح. يا عمي كل شيء كل شيء كل شيء كله مربوط ببعضه. يلا بسمع هاني. أهلا وسهلا بهاني.
1: سيستوني صباح الخير.
0: صباح النور.
1: معك هاني.
0: أهلا بهاني.
1: أنا اللي حيرني بشغلي أنه اليوم البطرك الراعي بيطلع بيحكي بالأخوية والتسامح والمحبة والعيش المشترك وبيحكي كل شيء بضمن المنطق والأخلاق وما بدنا إلا نعيش فرد دولي. بيطلع لك رجل دين من عندهم يا أخي، بحكيها بالعربي المشبرع، رجل دين عنده العنف والتهجم والتحريض والاستفزاز. يا أخي يحترم قرآنه بس، ما بدنا شيء. نحن عايشين بهالبلد.
0: نعم.
1: عايشين هن بيحبوا كأنه رسالة لأنه شرب الدم حلال عندهم. يا أخي ما بعرف
0: كبير قوي
1: هيدا الروح خلق ربنا. يا أخي بيجوا بيتحكموا فيهم، بيقول لك بدنا نحرره. يا أخي صار لنا 40-50 سنة بيروحوا يصلوا بالقدس، أي قدس، الله يرحم القدس. يا أخي نحن نحن القدس لأنه مش لقلون هاي ربحون شميلي، واللي كانوا بدأوا يروحوا يصلوا بالقدس راحوا صاروا تحت التراب، راحوا ما عاد مبين أهل الأثر وسط بقى من حركاتهم.
0: شكرا لك هاني. بناخد كمان رسالة صوتية، يلا الناس هلأ بالهم بالواتساب أكثر.
2: السؤال الرابع: المقاومة منا مقاومة، فصيل من الحرس الثوري بيّن هيدا شيء واضح أكيد، يعني عملاء وفصيل موجود على أرضنا مش تابع ل دولتنا مش تابع لأهلنا، حتى لو الشباب من عنا، بس اللي عم بديرهم هو الحرس الثوري أكيد.
0: يلا
2: بيندين.
0: أوكي ناطر كمان شباب من بيئة الحزب يشاركوا.
3: صباح الخير
0: شربل،
3: يعطيك ألف عافية. أنا بس بدي جاوب على السؤال إنه المقاومة مجرمة ولا مش مجرمة، الحزب مجرم ولا مش مجرم.
0: مش أنا العبولة هاي، هو
3: اللي بيقتل وبيشرد وبيهجر وبيهدم وشو اسمه. أوكي وعطيناه صك براءة إنه هو بريء من القصص كلها سوا، هل يعني صحيح إنه هو بريء؟
0: أوكي
3: أعطيني ساق براءة خيي، بس هو بالفعل لا مجرم، مجرم يلي بيروح لعند جاره بيقتل وبينكل وبيعمل السبعة ودمتها، أكيد هيدا مجرم. لو أعطيني ساق براءة بالنتيجة هو مجرم كما زرعت يده.
0: شكرا لك شربيل. 09-218-233 عم بوفروا الشبيبة. خليني أخذ اتصال هلأ. ألو
4: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
4: أبو حسان من طريق جديد يا حبيب القلب.
0: أهلا فيك يا أبو حسان، كيفك؟
4: حبيب القلب أنا جوابين صغار ما بدي أطول على حضرتك.
0: على أي سؤال؟
4: أول شغل يعني بموضوع دولة الرئيس السلام اللي كلنا نحترمه وكل إجلال له بموضوع المفاوضات طويلة وإلى آخره.
0: قال لك مش نزهة حتى يعني نعم يبدو أنه كله شوك.
4: نعم أنا بفضل الحرب هذه بفضل الحرب لنخلص من موضوع الحزب الأصفر اللي تابع للدولة الإيرانية الإرهابية
0: مع كل تكلفتها وأثمان الباظي
4: طالما جماعة تابعين للإرهاب الإيراني الملال الإيراني فليقولوا بدنا لا إذا ربحوا يا خي حنزقف له ونرفع له نطاية. شغلة تانية
0: ما قال لك الرئيس سلام كانوا أخذين ثلاث نقاط صاروا أخذين 70 ضايعة
4: يشيلوا الكل بإذن لا قدر الله يعني حتروح كلها. شغلة تانية بموضوع المجرمة طبعا المجرمة لما تقتل أول شيء شعبها وقياداتها والرئيس الحريري وكل القيادات الوطنية إسلامية ومسيحية ودرزية وشو في بعد يعني شو هذا قمة الإجرام مش قمة الإجرام يعني بثلاث نجوم يفهموا هالكلام هذا يرجع لرشدهم ونحن مش ضد شعبهم مش ضد البيئة البيئة مظلومة
0: هن رح يقولوا لك هذا الكلام ظلم بحق الحزب
4: هن بقولون هذا جماعة الإيراني اللي بخبرون هالكلام بس نحن
0: يعني بيقولوا لك اللي بيضحي بنفسه ضد إسرائيل
4: نعم
0: بسبيل
4: نعم نحن بنأسف على بيئتهم اللي احنا بنحترمها لانه بالنهاية هن شعبنا ودمنا ولحمنا بس الله يهديهم يعني ما بعرف شو ما بعرف يا اخي الله يهديهم بس انا بفضل الحرب لنخلص من الموضوع هذا نهائيا.
0: الله يستر انا ما بفضل لا شكرا لك اهلا وسهلا فيك. بسمع ابراهيم على الواتساب.
5: صباح طوني كيفك مش الحال ابراهيم من الجنوب. استاذ طوني لك انا مسؤولية الرار السلم والحرب ليش مش مسؤولية جامعة؟ لأنه بكل بساطة الدولة ما أنا قادر تدافع بكل بساطة ما بدي إياها أنا تروح تعمل حرب. أنا ابن جنوب وأنا ساكن بالجنوب وعمر
0: أنت بتضحي ساكن
5: وأنا بعمري شفت الدولة يعني عم تدافع عن ابن جنوب بالأخص
0: ايه.
5: ولا بعمري ما بدي أنا تعمل حرب قلت لك أنا ما بدي تفتح حرب على إسرائيل ولكن لما كانت إسرائيل تيجي تسرح وتبرح وهني كانوا يقولوا إنه إحنا بنحتل الجنوب بفرقة موسيقية ما بعرف شو ما شفنا الدولة عملت شيء بل بالعكس كان في جيش فوق جيش لحد نحن نسميه كان عم بيتآمر على ابن جنوب وكان هو اللي عم يأسر وهو اللي عم بيفزع بابن جنوب بكل بساطة عشان هيك.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك شكرا لك سمعنا وجهة نظره. بياخد اتصال مش عم بقشع الاسم بس إلي بليز ريلي الاسم. ماتر يامن إذا بتريد بليز اكتب لنا يعني كتبت الاسم صح بس ولكن بدنا منك رسالة صوتية. أوكي يلا بسمع داني.
6: صباحو خيطوني مش الحال تمام لك سؤال لبيئة المقاومة خي بس يعطونا وقت امتين تستطيع الدولة سحب سلاح المقاومة بس بدنا نعرف شو امتين فينا نشيل سلاح المقاومة
0: لما تنزل إسرائيل من الوجود بكل بساطة يعني هاد وجهة النظر المعروفة. علي من بعلبك يلا
7: يا خيطوني يعطيك العافية معك علي من بعلبك
0: أهلا حبيب قلبي.
7: بالنسبة لموضوع الحلقة في
0: مواضيع
7: الأخ هاني حكاك وقبل شوي حكاك حدا من طريق جديدة بحب أقول لهم لأنه بيّنوا هني وعم بيحكوا أنه كتير متضايقين ومنفعلين وكذا بحب أقول لهم ابكوا بترتاحوا
0: علي ما تزعل مني بقول لك الجواب اللي قلته قبل شوي جواب سخيف يعني يا ريت جوابت شيء له طعمه. اوكي شو ابكوا بترتاحوا ما هلا الناس عم تبكي دم بجنوب عم بيرتاحوا الناس عم بيبكوا دم بجنوب في شباب وعيال واطفال وبيوت تهدمت يعني ما بعرف اذا واحد لنقول جنى عمره كله عم يطلع ببيته هيك قشط شو بتقله بكيرتاح بترتاح شو بتقله بفتكر لو بيصير له حط ايده على خوينيك ما بقول لا. يلا الو الو الو
8: مرحبا
0: اهلين هلا
8: كيفك توني
0: اهلا وسهلا
8: نبيه معك بسام قطع الخط
0: اهلا فيك نبيه
8: يا خي توني عشنا ضاك حالنا بدنا تاخذ قرار الدولة بنزع سلاحهم بالقوة
0: بالقوة
8: بدو سيق لهيك بدي اسألك سؤال طب إذا هالجندي اللبناني أو الضابط عقيد عميد بعد شو منتمي لحزب الله عبرين قسع من الجاي صار ما يبي ظهره هذا منه وطني، منه وطني.
0: لا هني بيقولوا لك
8: يا خيطوني يقولوا هذا سلاح المهدي المنتظر.
0: ايه بس انه انقسام الجيش خلص هذا موضوع انتهى، ويعني ما حدا يلعب على هاللعبه هذه سخيفه.
8: خلينا نروح بالقوه، لا ينهاوا جماعه مش هو كانوا امبارح بيقول لن نسلم سلاحنا وندافع عن ونحرر الجنوب. يا عمي اي جنوب؟ اما هاي اسرائيل اخذ 70 قريه ها؟
0: نعم.
8: ومش قادرين يضربوا الصاروخ اللي هو صاروخ. طب عيب عليهم، عيب
0: عليهم. صاروخ رصاصه ما عم فيوني اوصوا.
8: فيشكب بالكلام، انا يعني بحترمك وبحترم اذاعتك. عيب عليهم هالكلام. منا نخلص بقى، منا نخلص عيب. هذا شعب، هذا امبارح بيستقبلوا.
0: قال لك قبل شوي اذا سمعته
8: إيه؟
0: قال لك علي من بعلبك بدكم تبكوا بكو،
8: هن اللي بدهم يبكوا.
0: لا هو عم بيقول له لكلها مجاوب نفس الجواب، يعني لاهل طريق جديد وغيرهم وغيرهم.
8: لا احنا مش رح نبكي، هن اللي هن اللي عم يبكوا، هن عم يتدمروا. بنأسف، حرام شعبهم واطفالهم ونسائهم. عيب عليهم، هاو جماعه بيقبضوا، هاو عم يقبضوا اللي بيحكوا هاي.
0: طب مين بحدد شروط الحوار؟ مين بحدد نبيه؟ نبيه مين بحدد شروط الحوار؟
8: نعم
0: مين بحدد شروط الحوار الداخلي؟ لانه عم بيقول
8: الدوله مين الدوله؟
0: الدوله ام الحزب؟
8: الدوله ما له علاقه بالحزب. الحزب دمر البلد وهجر ودمر وقتل، يعني ما يضحكوا بقى، خلصنا. حتى انتهوا هن الجماعه هول حكي عم بيحكوا، معناتها هن سيئين. بتمنى الدوله تاخذ قرار بالقوه جرد سلاح حزب الشيطان، ما انه حزب الله هذا.
0: طيب طول بالك، شكرا لك. بتمنى نرجع نعطي الناس والاحزاب توصيفاتها. شكرا لك. هيدا كمان برجع بكرر، بتمنى للمره المليون توصيفات تكون حسب ما معروفه، مش توصيفات تكون انتم بتقولوها بين بعض تكون تطلع على الهواء. باخذ متر نكد.
9: استاذ توني يسعد صباح.
0: صباح النور.
9: بالنسبه لسؤال انه سحب السلاح والدوله وهيك، نحن كلبناني عم نوضع بمحل، نحن كشعب يعني مثل كأنه عم نواجه بعضنا، يعني شو بقولوا انه خدوا حقكم بإيد بعض. طب ليش نحن عم نتناسى نقطة كتير كتير مهمة، انه هاي المنظومة السياسية الموجودة بالبلد يلي موجودة من قبل من وقت الحرب الأهلية لإسا، سواء كانوا بموقع 8 أو موقع 14 هني حلفاء مع بعضهم.
0: حلفاء
9: مثلا الرئيس بري حليف فرقة، كم فرقة كبيرة من 14 أزار، وحليف فرقة كبيرة بـ8 أزار. طب وبالانتخابات بتلاقي محلات كتير بالأحزاب اللبنانية اللي هي بالظاهر ضد سلاح الحزب، بالباطن بتلاقيها متحالفة مع جماعة 8. المشكلة مش بسلاح الحزب، المشكلة بالعقلية السياسية يلي حاكمة هيدا البلد. نحن حلنا نعرف كمواطنين انه نحن ولائنا بده يكون للدولة مش لزعيم حزب ولا لزعيم طائفة. شفنا بعيننا البلد وين كان وين صار. الحرب الأهلية اجت بسبب زعم الأحزاب، والحرب إسا اجت بتزكية من زعم الأحزاب أي اللي هني زعم الطوائف. لهذا السبب نحن كلنا منتطلع لدولة علمانية وطنية، وأكيد أكيد يكون فيها جيش عربي موحد مستقل.
0: والله يا ريت يا ماتر، يعني بس بتعرف هاي الحرب الأحزاب عملتها ما بعرف، بس في أحزاب كمان قدروا يكونوا رجال دولة، شخصيات مرموقة بالدولة، في أحزاب أخرى بعدها عايشة بأجواء الحرب. ما فينا تاني شيء، اتكلوا الناس على التغييريين، وإذا التغييريين مهضومين طلعوا. مظبوط. يلا فينا ناخد اتصال.
10: هلا بونجور.
0: بونجور،
10: تحتك ان شاء الله منيح.
0: اهلين يا هلا.
10: بدي بس انا بدي احكي على شغله.
0: انت مين؟
10: انا من بيروت.
0: شو الاسم صغير؟
10: خليل. خليل
0: كيفك يا خليل؟
10: الحمد لله. استاذنا بس تبطل الاحزاب، بس يبطل الانسان بحاجه انه يروح عند الحزب ليعمل له واسطه ويعرف انه ملجأ الدوله، ساعتها بصير في دوله.
0: نعم.
10: اليوم لما كل واحد لاحق الحزب تعوله ليسر له أموره، يظهر له حدا يعمل له واسطة، يفوت له أدوات كهربائية ببلاش، أكيد بده يزقف للحزب تبعه، صح ولا لا؟
0: طيب بس خلينا هلأ نحكي غير عن هالموضوع. نحن عم نقول أنه الرئيس سلام سمعته؟
10: تمام.
0: بقول لك المفاوضات طويلة ومعقدة، الناس عم بقولوا له، وقال لك مش نزهة حتى، الناس عم بقولوا له خليه يكفوا بالحرب.
10: ما هي المشكلة اليوم، إذا أنت يعني أنا ما في احكيك بهالمنطقه هذا لانه بصير بدنا نفوت بمليون حيط اليوم.
0: نعم نحن هذا هو السؤال.
10: لازم اليوم الفريق اللي حاسس حاله هو كتير مأزوم يوافق على الشروط اللي عم تنفرض عليه، لانه ما بقى عنده مجال انه هو يفرض الشروط.
0: ما بقى عنده مجال، بالعكس قال لك يعني عندكم ورقه قوه بين ايديكم، عندكم ورقه قوه بين ايديكم، ليش عم تكبوها برا؟
10: مشان هيك في ناس عم تطالب انه تنفرض الحرب، لانه في شيء

0: يعني هذا الواضح.
1: لك ما هن
0: قال لك يعني اهل جنوب هن الاحق يقولوا اذا بدنا نحارب ولا بدنا نعمل سلم. اهل جنوب
1: يا حي ما فيهم يحكوا، مفروض عليهم ما فيهم يحكوا. اليوم انت لما بيكون صاحب الشركه حاطط مدير عليك وعطيه صلاحيات، فيك انت تتخطاه؟ لا بيعاقبك.
0: شكرا لك. بس خليني اسمع كمان هلا بلدي الوقت الي على الواتساب.
2: صباح الخير. صباح الخير استاذ طوني، لك ولجميع المستمعين. يعني انتوا ليش حاملين هالسلوك بالعرض؟ قال يجب ان نقاتل قتال الكربلاء، انا بدعمه وبقول له روح قاتل حتى اخر كربولة فيكم. شو بده يعمل له؟
0: خلينا
2: اللي بيقول له ما نتحكم، يعني بدي رايحك وبدي اياك معزز مكرم وهو ما بده، شو بنعمل فيه؟ قل له روح قاتل ليش تتندار علينا، وليش لحتى يحط راسه براسنا ونحن ما لنا علاقه بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد. يجب ان يقاتل قتال الكربلاء، وانا عم قل له يجب ان تقاتلوا حتى اخر كربولة فيكم.
0: عذرا للتهكم بليز، يعني التهكم على الهواء مش مقبول. خلينا نكون حبيب القلب واعي بدون اي تهكمات اطلاقا. بعتذر كمان على التهكم. الو.
3: ايه صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
3: معك ناجي.
0: اهلا فيك ناجي، تفضل.
3: بخصوص السؤال عن
0: في كثير اسئله.
3: طب اوكي بنبلش بالحزب الله المقاومه. ما بعرف ليش هذا اللغط بصير انه هو مقاومه، ما بعرف ليش دائما بزتوا هذه الفكره للعالم انه هو مقاومه. وانا بعتبر من بدايه تاسيسه هو بنى فكره على الارهاب.
0: نعم.
3: يعني هو منظمه ارهابيه. يعني لما المنظمة الإرهابية بتبلش إنه بخطف طيران وقتل جتت وزتة على المدارج الطيارات، شو بتكون هيدا؟ مقاومة؟ ما بتكون مقاومة. لما ببلشوا يصدروا كابتاجون نسيهم كلهم سوا. لما إذا طيارة بتطير فوق الجنوب
0: سامر حنا
3: هو ضابط بالجيش اللبناني أعدم.
0: طيب
3: أعدم في أعدم. يعني لما نحكي عن الشهيد رفيق الحريري وعن القديسين اللي حضون حدهم وكثير قصص غير.
0: طيب يعني المفاوضات أفضل رغم صعوبتها ورغم أنه الأشواك والمتفجرات مزنرة الطرقات، أم الحرب؟
3: أنا ما بشوف أنه يعني ما بشوف في أمور اللي احتمروا هيك بسلاسة. يعني مفاوضات والإسرائيلي بينسحبوا ومنظمة حزب الله بتسلم السلاح، ما بشوفها سهلة هيك ابدا ابدا. يعني ما بحس رح تكون الامور سهله بهيدي الطريقه ابدا. الامور اصعب بكثير، يعني لانه كل المنظمه تبعولهم مبنيه على فكر هو غير البني.
0: يعني نتنياهو هلا بده يقبض شيء، ممكن يعمل شيء بجنوب كرمال يقبض شيء ثمنه
3: يا اخي. للاسف. طيب انه لما نحن بكون عندنا جبل علي الطاهر بتقول لهم الدولة سلمونا إيه، ما بيسلمونا إيه، بيسلموا للإسرائيلية، وهن عارفين إنه معركتهم بالجبل علي الطاهر هي معركة خسران. طب لمي يعني طب شو بنحكي؟ طب شو بنقول نحن كلبنانيين؟ شو بنقول؟ أنتوا شو عم تعملوا؟ أنتوا لمين عم تسلموا البلد؟ بيرجع بيطلع لك واحد راسه مربع وبكوا إذا ونحن ما بنسلم
0: الإسرائيلية.
3: عم تسلموا الإسرائيلية. شو عم تعمل أنت؟ يعني طيب عم تنكيني لإلي؟ أنت عم تنكي كل البلد وعم تبكي كل البلد، ومن ضمنهم أنت عم تبكي وأميتكم عم تبكي ونحن عم نبكي واقتصادنا عم يبكي، وإلى أين يعني؟ بالنتيجة يعني.
0: بدك تسأل ولي جون بلاط. شكرا لك. خليني اسمع رياض من الشمال.
4: اسعد صباحك خيي طوني، معك رياض من الشمال. خيي مقاومة لما بدي أنا أجي أعمل إسناد غزة وأضرب مكة والمدينة والسعودية وأضرب الدول العربية وما خلي دولة إلا ما فوت وأعمل مشاكل بقلبها وودي مخدرات وكبتاجون وهيك، هيدا ما اسمه إسناد. هدول المضغوطين معلمي لما بلش الهلال الشيعي انكسر بمنطقة بسوريا. هيدا لما انكسر الهلال الشيعي وبطلوا ويقدروا يتمددوا، فهون بلش الضغط. والشاب اللي عم يقول انه لازم نبكي، روح شوف المليارات الدولارات اللي بجنوب اللي اهل جنوب خسروها، واهل جنوب بسبب غباء او بسبب قلة وعي وادراك خسروا بيوتهم وخسروا مصانعهم وخسروا ضياعهم، وخسرنا كتير مناطق بلبنان. فبتمنى انه نكون شوي واعيين، واكيد قرار الحرب والسلم حيكون بايد الدولة، واكيد استشوية وقت وكل شيء انتهى. خيي 1400 سنة كيف بعدهم عم يحاسبونا مين قتل الحسين، وهن اللي غدروا بالحسين بكربلاء. خلصنا من هالقصص والروايات الكذابة.
0: اوكي
4: وما عاد في حدا بقى على حاطط ايديه على وشه، الحقيقة بينت وبين ايران اسا النفس الاخير اللي عندها بلبنان وشوي الحوثيين، وباذن الله بوقت قليل حنكون دول الشرق الاوسط مرتاحين من هيدا الوباء. وتنويه صغير خي، نحن عنا بعقيدتنا انه ستقاتلون الفرس، نحن والروم حنقاتل الفرس ونقصر عليهم. نقطة انتهى وشكرا.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. بسمع محمد بعد شوية وقت.
5: بونجور توني.
0: ندى عفوا.
5: انا بسمعك دايما بس اول مرة بشارك بالبروغرام صراحة، لانه استفزني اتصال المسيو من بعلبك. يعني نحن اهل بيروت
0: نعم
5: ضميناهم وعملناهم احسن معامله، وما بعرف شو هالكره يا زلمه، ما بعرف شو هالكره اتجاه هذا ما بعرف. وحياه الله شيء بزعل وشيء بقرف، الله يفرجها من عنده على جميع عباده.
0: اهلا وسهلا فيكي.
5: بس بدي اقول ان شاء الله هن ما يبكوا بالاخر اكثر ما عم يبكوا هلا.
6: بس في احزاب كمان.
0: اوكي حبيبتي، شكرا لك ندى، الف اهلا وسهلا فيك. نحن مضطرين نسلم الهوى لزملائنا بالاخبار. نسمع العشر لربع موجز الاخبار مع كارلا. تعددت الاراء ودائما المنبر الحر هو دائما لبنان الحر. الى الملتقى بكره 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. مسيله لمسيحي لحلوه لبنان. سيدي مخلوف، انتبهوا لحالكم وتضلوا بألف خير. باي باي.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:15 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

0: في الميدانيات الجنوبية استهدف قصف مدفعي صباحي منطقة النبطية الفوقة بعد قصف مدفعي ليلا استهدف بلدتي المنصور ومجد الزون، إضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى القطاع الغربي. دخل إضراب نحو 550 سجينا في سجون رومية ورشية والبقاع عن الطعام والدواء يومه 23 على التوالي، فيما أفاد المتحدث باسم السجناء عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المضربين إلى 59 حالة بعد نقل سجين فجر اليوم إلى المستشفى إثر تدهور حاله الصحية، مشيرا إلى أن عددا من السجناء باتوا غير قادرين على المشي. ورفع السجناء اليوم لافتة كتبوا عليها: هل أصبح إضرابنا خبرا مكررا؟ لا تصمت عن مأساتنا، نحن قضية تنتظر الحل، في رسالة تعكس خشيتهم من تحول الإضراب إلى مشهد اعتيادي على الرغم من استمرار تدهور الأوضاع. صدر أو أوقفت القوى الأمنية في منطقة بلاط جبيل لجناح غدير كسروان رويسيت والنبعة 6 من أفراد شبكة تنشط بالإتجار بالمخدرات بالجرم المشهود، وضبطت 4 دراجات آلية وسيارتين تستخدم كلها في عمليات الترويج، والموقوفون هم لبنانيان 4 سوريين. تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: تحدثت وكالة تسنيم الإيرانية عن مقتل شرطيين في هجوم على دورية للشرطة في مدينة بامبور في محافظة سيستان وبلوشستان. إلى غزة، حيث لفت مجمع ناصر الطبي إلى أن مصابين سقطوا في قصف إسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي القطاع. تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الموارد وسط تصاعد التوترات والمواجهات مع القوى الأمنية، فيما أعلن وزير التربية أن الدروس ستعلق كليا أو جزئيا اليوم في ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية لا تتوافر فيها شروط السلامة. أخيرا، أفادت حكومة الدنمارك عن تسريب لبيانات أكثر من 8 ملايين شخص في البلاد. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل.
0: حوار حر
1: مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال أسطنطين.
1: القهوة أول منوعة، صح أو غلط؟ أول شي بعمله لما بوعى من النوم هو فنجان القهوة. جملة كتير منسمعها، بس هل فعلا القهوة لازم تكون أول شي مناخده الصبح؟ القهوة بحد ذاتها مش مضرة، بالعكس إذا انشربت باعتدال ممكن تساعدنا على التركيز والنشاط، بس المشكلة إنه كتير أشخاص بيشربوها على معدة فاضية ومطرح الترويقة، وهيك ممكن إنه تعمل لهم حرقة، وجع معدة، ودقات قلب سريعة. كرمال هيك أحسن إنه نكون أكلنا لقمة خفيفة قبلها، مثل حبة فواكه، لبن أو توست. ونقطة مهمة كتير، ما تنسوا تشربوا مي، لأنه بعد ساعات النوم جسمنا بحاجة للترطيب، فقبل القهوة جربوا تشربوا كاسة مي. القهوة مش عدو لإلنا، بس مثل كل شيء الاعتدال والتوقيت المناسب هن الأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: بنزين 95 أكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,854,000 ليرة، المازوت 1,726,000 ليرة، أما الغاز 1,333,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: امورتيسورات سيارتك لهم كتير أهمية وفعالية لتثبيت دوليبك على الأرض والحفاظ على ميزانيتك ونعومة بالسواقة عند الاحتكاك بالجوار والمطبات وأي شائبة على الإسفلت. اسمه ممتص الصدمات، يعني بيخفف الصدمة، صدمة دوليبك وهيكل السيارة عند أي شائبة على الطريق. فعاليتهم الجيدة بتعطيك إداء أحسن وتحافظ على باقي قطع الميزانية من بيضات وباجتات وتوابعه. ما تهملهم وما تستلش إذا ضعفوا أو كبوا زيتون أو كربجوا، لأنهم بيعملوا أضرار تانية إذا استعملت السيارة. فانتبه، والإهمال بيجر تكاليف إضافية منا بالحسبان، وخاصة بأيامنا هاي.
1: هدفنا

للتواصل مع لبنان الحر ومتابعة أخبارنا. فيسبوك راديو فري لبنان -RLL، تويتر راديو فري لبنان، www.rll.com.lb. هون لبنان الحر.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيتا موني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: تسلم الرئيس جوزيف عون من المديرة العامة للجمارك غراسيا أزي تقريرا عن إنجازات المديرية والتقدم المحقق في عمل الجمارك، وعرض معها الإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة. عرض وزير الطاقة والمياه جو الصدي مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل للخطوات الإصلاحية في قطاع الطاقة، وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب، طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أشار إعلام سوري إلى أن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى مهجورا خلال توغله في منطقة بيت جن في ريف دمشق الغربي. تحدثت وكالة التسنيم الإيرانية عن مقتل شرطيين في هجوم على دورية لشرطة في مدينة بامبور في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي البلاد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور كثيفة من أنطلياس حتى نهر الموت ومن الكارنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت، وكثيفة أيضا من خلدة باتجاه الأنفاق ومن الجمهور حتى صياد وعلى مستديرة العدلية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,854,000 ليرة، المازوت 1,726,000 ليرة، أما الغاز ف 1,333,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: راديو سيلة بنور.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم ننبش كتار منا عن التفاح منقول إنه في عنا كتير، بس إذا عم نحكي عن تفاح المجانين أو تفاح الشيطان فمنقول أكيد ما عنا. ما هيك؟ حاك تعرف إنه تفاح المجانين وتفاح الشيطان منن إلا تسميات شعبية لنوع معين من النبات، البعض منا بيطلق عليها اسم النبتة السرية. عم نحكي عن نبتة الماندريك أو لاماندراغور، منا إلا نبتة وراءها كبار على سطح الأرض وجذورها كتير تشبه جسم الإنسان، مشان هيك كتار بالعالم بيخافوا منا وبيحكوا عنا إنها سرية. ممكن كتير يكون عندها زهور كأنها مزرقة، وممكن أوقات تحمل نوع من السمر أصفر ميل للأورانج، بس الأهم نعرفه إنه الماندراغور فيها جزء منها كتير سام، بيحتوي على أنواع من السموم ممكن كتير تأذي البشر، وبالطب الشعبي والأساطير القديمة كتير استعملوها كرمال التعاويذ، كرمال السحر، وكرمال إذا كوبل ما عنده أولاد وبده يجيب بيعرفوا يعملوا له نوع من السحر، مشان هيك صار اسمها نبتة السحرية أو السرية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مطار ذباب وهروب عناصر من الميليشيات الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم، وقال: نطلب من العناصر الحوثية التي تحاصرها قواتنا في ذباب تسليم أنفسهم. في عين التين يعقد لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وفي السرايا كان عرض رئيس سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد للأوضاع المالية والمصرفية. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. من دار فتوى طرابلس التي زارها قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: نتابع جميعا في هذه الأيام القضايا التي تهم طرابلس، ولا نقصر أبدا في بذل الجهود للمحاولة من أجل تخفيف حدة الأزمات، ولا شك أن النواب يبذلون الجهد الكبير في معالجة هذه الأزمات. وطلب دريان من بلدية طرابلس واتحاد بلدياتها أن يكون لهم الدور الفاعل في رفع المعاناة عن المدينة، إذ من غير المقبول أبدا ولا بأي شكل من الأشكال أن تكون العاصمة الثانية مرتعا للنفايات. ميدانيا، استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة شقرة. نفذت نقابة صيادي الأسماك في ميناء طرابلس اعتصاما تحذيريا احتجاجا على الأوضاع المعيشية. في الخبر الأخير، أعلن رئيس الوزراء الإسباني حل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 تشرين الثاني المقبل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: القهوة أول منوعة، صح أو غلط؟ أول شي بعمله لما بوعى من النوم هو فنجان القهوة. جملة كتير منسمعها، بس هل فعلاً القهوة لازم تكون أول شي مناخده الصبح؟ القهوة بحد ذاتها مش مضرة، بالعكس إذا انشربت باعتدال ممكن تساعدنا على التركيز والنشاط، بس المشكلة إنه كتير أشخاص بيشربوها على معدة فاضية ومطرح الترويقة، وهيك ممكن إنه تعمل لهم حرقة، وجع معدة، ودقات قلب سريعة. كرمال هيك أحسن إنه نكون أكلنا لقمة خفيفة قبلها، مثل حبة فواكه، لبن أو توست. ونقطة مهمة كتير، ما تنسوا تشربوا مي، لأنه بعد ساعات النوم جسمنا بحاجة للترطيب، فقبل القهوة جربوا تشربوا كاسة مي. القهوة مش عدو لإلنا، بس مثل كل شي الاعتدال والتوقيت المناسب هن الأساس.

0: عزيزي السائق، القيادة فن وذوق وأخلاق، إنما للأسف يلي عم نشوفه عطرقاتنا في ناس قليلة بينقص الفن وكتير كتير بينقص الذوق والأخلاق. للأسف هذا يلي عم نلمسه بمجتمعنا تكرار لحوادثنا اليومية، وأكيد الكل عم بيتابعنا وعم بيتابع إن كان من حوادث بينتج عنها أضرار مادية أو للأسف جسدية، وصارت كتيرة. والسبب إنه في قسم بيجهل أفضليات المرور وأصول القيادة، وقسم بيعرفها بس بيتجاهلها. وهون رح وضح شوية تفاصيل لعلها بتضوي أو بتساعد. عند وصولك لتقاطع أو مصلبية بالدارج يعني، وما في إشارة ضوئية ولا شرطي بنظم الأفضليات، لازم تنتبه وتخفف سيرك وتوقف وتحسب حساب باقي السيارات المحيطة فيك. وهون بتكون أفضلية المرور ليلي يمينه مفتوح. كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق اللي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتير، تابعونا.
1: سلامتك بتهمنا.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم ننبش كتار منا عن التفاح منقول إنه في عنا كتير، بس إذا عم نحكي عن تفاح المجانين أو تفاح الشيطان فمنقول أكيد ما عنا، ما هيك؟ حاك تعرف إنه تفاح المجانين وتفاح الشيطان منن إلا تسميات شعبية لنوع معين من النبات، البعض منا بيطلق عليها اسم النبتة السرية. عم نحكي عن نبتة الماندريك أو لاماندراغور، منا إلا نبتة وراء كبار على سطح الأرض وجذورها كتير تشبه جسم الإنسان، مشان هيك كتار بالعالم بيخافوا منا وبيحكوا عنا إنها سرية. ممكن كتير يكون عندها زهور كأنها مزرقة، وممكن أوقات تحمل نوع من السمر أصفر ميل للأورانج، بس الأهم نعرفه إنه الماندراغور فيها جزء منها كتير سام، يحتوي على أنواع من السموم ممكن كتير تأذي البشر، وبالطب الشعبي والأساطير القديمة كتير استعملوها كرمال التعاويذ، كرمال السحر، وكرمال إذا كوبل ما عنده أولاد وبده يجيب بيعرفوا يعملوا له نوع من السحر، مشان هيك صار اسمها نبتة السحرية أو السرية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

0: جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله وستوجد فرصة لإيجاد السلام، وقال إن بلاده في حرب لا يوجد ما هو أهم منها، مضيفا: ضربنا صواريخ إيران الباليستية وألحقنا الضرر ببرنامجها النووي وعلماء البرنامج، والنظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى. في ساحة النجم، اللجنة الفرعية منعقدة برئاسة بوصعب، كل التفاصيل مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
1: نعم، في الواقع يعني تلتئم اللجنة الفرعية برئاسة بوصعب ومخصصة لدراسة جملة من الاقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس للشيوخ. يعني تجدر إشارة إلى أن الاجتماع هذه اللجنة الذي كان انقطع قبل التمديد للمجلس النيابي طبعا بعد خلافات سياسية كان على مستوى قانون الانتخاب أو على مستوى الهدف من وراء يعني هذا القانون، اليوم يعود السؤال من كل النواب الذين اجتمعوا. طبعا اللجنة هي تضم مختلف الكتل النيابية بالإضافة إلى مستقلين وتغييريين، وتجدر إشارة أيضا إلى حضور رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان الذي كان قاطع اللجنة سابقا تحت عنوان ضرورة الإبقاء على القانون الحالي منعا لتصير الانتخابات، بالإضافة إلى موضوع اقتراع المغتربين. النقاشات داخل اللجنة تتمحور حول شقين، الأول ومعظم النواب يسألون عن توقيت هذا الطرح اليوم في ظل الخلاف السياسي، والأهم أن هناك أولويات يجب أن تتقدم على هذا القانون خصوصا في ظل التمديد للمجلس، تبدأ بموضوع بسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الحكومية وحصرية السلاح، واعتبر البعض أن هدف هذا الطرح الخلافي هو الالتفاف على هذه الملفات. في المقابل كان هناك بعض النواب لا سيما على محور الثنائي الذين اعتبروا أن الضرورة هناك لإفساح المجال للمزيد من النقاشات قبل الوصول إلى موعد الانتخابات ويكون الخلاف على حاله. نعم. على كل حال سنكون معكم فور انتهاء هذه اللجنة، علما إلى أنها يعني بطولت هذه الاجتماعات وسيكون هناك اجتماعات لاحقة.
0: نعم، شكرا لك. في الميدانيات، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت، كما شن غارة على وادي الحجير. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: في المسيرة هذا الشهر، حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان، شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في شأن اليمني، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، مؤكدا مواصلة تعامله مع الأهداف المتحركة، وموضحا أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عملية فجر اليمن ودمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية. في المقابل، تحدثت مصادر يمنية لوكالة سبأ عن طرد تحشيدات سعودية من مديرية المواسط في محافظة تعز والوصول إلى منزل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي. وسط هذه الأجواء، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد اللهي: اعلموا أنه إذا اندلعت حرب جديدة ضد إيران فأن نيرانها ستطال الجميع. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: وماذا بعد؟ مراوحة ما بعد مراوحة. اللبنانيون للأسف يعتادون الأزمات المتوالدة، يتعايشون مع المصائب، فيما أهل الدولة كما يبدو وعلى رغم النوايا الطيبة يبحثون عن ذواتهم، يسعون إلى بسط السيادة، يتخذون القرارات لاستعادة السيادة، ولكن عند الامتحان لا سيادة ولا من يتسيدون. عندما تكون سيدة نفسك لا يمكن أن تسلم بالترقيع وبالمماطلة. لبنان حتى إشعار آخر ما زال رهينة المشروع الإيراني، ويطلع نائب من حزب الله يسأل أو يتساءل ببراءة وبساطة، وين نحن سندنا إيران؟ بالفعل وين؟ وهل بقي مطرح أو مجال لم تساندوا فيه إيران؟ في غزة ساندتم إيران عبر مساندة حماس، في اليمن ساندتم إيران عبر مساندة الحوثيين، في الخليج ساندتم إيران عبر شبكات مشبوهة بخلفيات أمنية أو تهريبية أو كبتاغونية، في العراق ساندتم إيران بتقديم خبراتكم للحشد الشعبي وبالتنسيق اللصيق مع ميليشياته، في سوريا ساندتم إيران أيما مساعدة عبر الدعم المفتوح لنظام الأسد وصولا إلى سقوط الآلاف من شبابكم عبثا. أما في لبنان فلم تتركوا مكانا أو فرصة أو مجالا لمساندة إيران، حتى بدا إنه زدتوها على إيران نفسها. يعني ربما ملالي طهران مش طالبين منكم هالقد، بل إن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلي باف تباهى بأن حزب الله قدم 4000 شهيد من أجل إيران الإسلامية، وذلك في مقابلة تلفزيونية في حزيران 2025، وينبغي عليه اليوم أن يضيف إليهم للأسف 4000 آخرين. ماذا جنيتم من دعمكم لإيران؟ المشهد الجنوبي البائس يحكي كل الحكاية، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,837,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,854,000 ليرة، المازوت 1,726,000 ليرة، أما الغاز ف 1,333,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. في توقيت بالغ الدقة والحساسية تتكثف الاستحقاقات على الساحة اللبنانية لتضع الدولة ومؤسساتها أمام اختبار المصير والسيادة. فعلى أثر جمود المسيطر على جبهة المفاوضات مع إسرائيل والمراوحة في ملف نزع السلاح وبسط سلطة الدولة، تبرز من جديد محاور تجاذب حادة تكاد تعصف بالاستقرار الداخلي. فبين طرح قانون الانتخاب الجديد الذي يخشى أن يكون محاولة لحرف الأنظار عن أولوية تسليم سلاح الحزب، والتحديات الوجودية المتمثلة في عجز الدولة عن فرض هيبتها، تبرز أسئلة مصيرية. لماذا في هذا التوقيت؟ وهل تحتمل البلاد انقسامات جديدة؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنطرحها ونناقشها مع ضيفي النائب نديم بشير جميل. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ست سابين.
0: سعادتك بتبلش من المشهدية المختلفة اللي كانت هيدي السنة بذكرى اغتيال بشير جميل، شو الرسالة منها؟ مؤخرا رسائل عدة،
1: كان في رسائل عدة، وبفتكر كانت الرسائل كتير واضحة وخلي كل واحد يفهمها مثل ما هو بده. بس نحن بالنسبة لنا مكملين، وفي بناء وطن وفي مشروع عم بينشغل عليه، وهذا المشروع بده جهد الجميع لنقدر نبني فعلا الوطن اللي نحن بنحلم فيه. اليوم أنا بالنسبة لي بشير لأول مرة من سنوات يستخدم، خليني أقول أو تستخدم هيدي المناسبة للتطلع نحو المستقبل، ومش بس لإحياء ذكرى بشير هو للمستقبل، وبدنا نتطلع فيه للمستقبل
0: إن شاء الله. يعني نحن طامحين لنا سنين لنوصل لهيدا الوطن اللي من أيام بشير جميل بنحلم فيه.
1: ما بدنا بس نحلم، بدنا نحقق أحلامنا، وبدنا نعرف كيف نحقق أحلامنا. وهيدا اليوم بفتكر الفرق الأساسي، ما بقى بدنا نقول شو حبين يكون عنا، بدنا نعمل هيدا الشيء وبدنا نشتغل من أجل هيدا الشيء. ما بقى فينا بس نتكل على غيرنا أو نتكل على الدولة ونتكل على بعض السياسيين ونتكل وبالآخر نصفي بالآخر كل مرة أو كل مفترق طرق تنكسر أحلامنا وتنكسر طموحاتنا بالمستقبل. لا، اليوم علينا نحن هيدا الشغل بده ينعمل، ونحن علينا نحققه ونشتغل من أجله.
0: شيخ نديم، بدي بلش انه بري طلع ارنب جديد هلا على الساحه اللبنانيه وهو قانون الانتخاب، بوقت انه الناس عم بيقولوا انه هيدا لحرف الانظار عن موضوع تسليم السلاح. هل بلد حامل هيك مشكل وانقسام بالداخل؟
1: اولا خليني بلش واقول مش وقت ابدا البحث بموضوع الانتخابات النيابيه، ولا بالقانون ولا بالانتخابات بحد ذاتها. اليوم البلد مقسوم، اليوم التغيرات اللي عم بتصير إقليميا وداخليا وحتى عالميا، اليوم اللي عم نشوف شو عم بيصير بأوروبا وغيرها، اليوم أنا برأيي الهدف الأساسي نقدر نبني دولة ونقدر نبني مؤسسة بتحترم حالها، مؤسسات بتحترم حالها وعندها الوهرة الكافية والهيبة الكافية لتقدر تسيطر وتقدر هي تاخد القرارات اللازمة وتفرض هيدا القرارات. لليوم هيدا الشيء منه حاصل. فاليوم إذا جايين عم نحكي عن موضوع انتخابات، وهلأ عرفت كمان أنه هلأ كانوا بالجلسة الفرعية بالبرلمان وصار في خناق بهيدا الموضوع، هو لأنه
0: بين ومين الخلاف؟ عشو
1: الخلاف؟ على موضوع السلاح وعلى موضوع التوقيت وعلى كل هيدا الموضوع اللي عم تحكي عنه هلأ. لأنه بعتبر أنه اليوم الأولوية تبعنا مش نروح نلتهي بالأشور ونلتهي بالفرعيات، مهم اليوم نفوت على صلب الموضوع. ما حدا بده يعمل الشغل بالمضمون، ما حدا بده يفوت على عمق المشكلة ويحلها. كله بده تنحل بالتي هي أحسن وبالترقيع وبتدوير الزاوية. هيدا المرحلة وهيدا الطريقة.
0: هذا منه ترقيع القانون، يعني هيدا مشحف بحق المسيحيين، كيف رح تواجهوا هيدا الموضوع؟
1: هلا مش ضروري يكون مشحف بحق المسيحيين، يمكن هيدا القانون يكون لمصلحة المسيحيين، مش هيدا المهم إذا اليوم لمصلحتهم أو مش لمصلحتهم. المشكلة اليوم إنه في ميليشيا اليوم مسلحة موجودة على الأراضي اللبنانية عم تتحكم فينا مثل ما هي بدها، والدولة اللبنانية منا مستعدة توقف بوجها ولا 1%، وهذا الشيء اللي عم ببين. فأنت اليوم جاي بدك تعمل انتخابات وبعد في ميليشيا مجروحة ومكسورة، هي بتعتبر حالها مجروحة ومكسورة، بدها تعمل ردة فعل وبدها تلغي الدولة وبدها تعمل انقلاب على الدولة وبدها تلغي كل واحد معارض وبدها تهددهم وبتهول على بكرة ظهر وعشية، كيف بدك تعمل انتخابات هيك؟ اللي هي اصلا الدوله بتحمل اليوم تعمل انتخابات بهيدا الظرف وبهيدي بهيدي الطريقه بغض النظر عن القانون.
0: هن اجلوا انتخابات بسبب الحرب كمان وازمه،
1: وانا برايي بعد الانتخابات رح تتاجل بعد اكثر. منهم قادرين يعملوا انتخابات، وما بينعمل انتخابات قبل ما ترجع تستقر اليوم، يستقر الوضع العام الاقليمي والداخلي في لبنان.
0: يعني المقصود من تحريك هيدا الملف هلا هو،
1: انا برايي هو الهاء مجموعة كبيرة من اللبنانيين. في إجا ضغط كتير كبير من بعد سفرة نواف سلام إلى اليو إن وإلى واشنطن، وإجا ضغط كتير كبير على الجيش عبر كل الأجهزة وعبر زيارة الكونغرسمانية اللي إجوا على لبنان، اللي وجهوا رسائل كتير قاسية بموضوع الجيش بموضوع الدولة. هلأ بنوصل له، ولكن اليوم تنضيع الشنكاش نرجع نشتغل على موضوع انه نخلق مشكل تاني ومنلهي الانظار ومنحكي بموضوع الانتخابات، مثل ما هلا اليوم محل ما نحكي عن موضوع السلاح انا وياك صرنا 5 دقائق مبلشين قاعدين عم نحكي عن قانون انتخابات. هيدا قانون الانتخابات مش وقته، واساسا انا برايي ما حدا حاضر اليوم يناقش مزبوط، وبتبين انه جربنا نعالج هيدا الموضوع صرنا اكثر من 7 سنين لليوم ما لنا قادرين نعالجه، فما رح يتعالج اليوم. اليوم في موضوع اساسي بدنا نعالجه، هو موضوع السلاح، موضوع انه حزب الله عم بيتصرف مثل ما هو بده ومثل ما الحرس الثوري الايراني بده على الاراضي اللبنانيه. اذا الدوله ما بدها تسيطر وهي ترجع تفرض هيبتها على كل الاراضي اللبنانيه، في عندنا مشكله كثير كبيره.
0: ذكرت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، بالكواليس بيقولوا اللقاء ما كان جيد، بالصورة استقبال واجتماعات ولقاءات.
1: أنا برأيي الزيارة جيدة مش مثل ما هن معتبرين أنه تكون جيدة، بس أنا برأيي جيدة لأنه سمعنا أخيرا موقف واضح من الأمريكان. أنا مشكلتي كانت مع الأمريكان بآخر 6 شهور بالإزدواجية اللي كانت والرسائل المزدوجة اللي كانوا عم بيبعتوها من أمريكا. نهار ستيت ديبارتمنت بقلنا وزارة الخارجية بتقلنا أنه لازم تنزعوا سلاح حزب الله ولازم ولازم ولازم، ومن تاني ميل عندك السنتكوم ووزارة الدفاع بتقلك من تاني ميل أنه الجيش عم بيقوم بشغله والجيش كتير منيح والجيش ما عنده إمكانيات وكتر خير الجيش وبرافو على الجيش ونحن مدعمين الجيش. هذه في ازدواجية، كيف اليوم جايين عم بتطالبوا الجيش يقوم بشغله وينزع السلاح حزب الله، ومن تاني مين عندكم السنتكم وزارة الدفاع عم بتقلكم أنه كل شيء تمام والجيش عم بيعمل شغله وبرافو عليه ونحن معه؟
0: هيدا
1: الازدواجية خلقت مشكل بالداخل اللبناني، خلقت مشكل اولا على اللي بعض مش هقول اللي عم بينتقدوا، ولكن الاشخاص اللي كانوا عم بيحاولوا يوجهوا الدولة على الخط المزبوط ويعطوا نصايح بهيدا المجال، اعتبروا بالاخر انه اذا الامريكان هن راضين على هيدا الموضوع انه صفوا عم بيتحججوا، الدولة اللبنانية كانت عم تتحجج بالمواقف السنكم وبمواقف وزارة الدفاع بانه عم بتقوم بشغلها وكل شيء تمام. لا مش كل شيء تمام. فانا برايي ايه مزبوط، في ناس اعتبروا انه كان اجتماع عاصف لانه روبيو حط النقاط على الحروف وقال لهم على الضبط شو بدهم يعملوا ليقدروا يوصلوا الى نتائج، في ناس اعتبروها انه هيدا اجتماع ما كان منيح. انا بعتبر انه هيدا الاجتماع هيك لازم يكون وطار بطريقه جيده، وبرجع
0: بس هيدا بزيد ضغط على الدوله، يعني
1: اكيد بزيد ضغط على الدوله، ونحن كمان كلبنانيين سياديين يلي بيعتبروا انه اليوم الدوله ما عم بتقوم بواجباتها بصير كمان بيعطينا حجه اكثر ايضا لنكمل. رح ارجع بس ذكرك بموضوع ال 1559 لما الامريكان لما اول شيء جبنا ال 1559 أول مين تراجع الدولة اللبنانية إنه لا يا أخي ما فينا ننفذ 1550 من بعد ما قتلوا الحريري وحاولوا يغتالوا مروان حمادي وصار كل اغتيالات ثورة الأرز، علوا حاجز الخوف، كل العالم تراجعت بما فيهم الأمريكان إنه لا أوكي ما تطبقوا 1550، ما تجيبوا سيرة 1550، جيبوا سيرة 1701، وإيه ولشو تجيبوا سيرة 1550، خليكم بال 1701 لأنه بيشير إلى 1550. فقدلنا هيدا الموقف، فقد الموقف لكل السياديين بانه انه نطالب ال 1550 بنزع سلاح حزب الله والانسحاب السوري بوقتها. هيدا الضعف كمان يعني بيعطي انطباع انه وكانه لبنان بطل على الاهتمامات الدوليه. لا، اليوم اللي عمله روبيو اساسي، وانا برايي لازم اليوم نضل نحن عم نوجه اصابع الاتهام على المكان المضبوط، ما نلتهي بالقشور، ما نلتهي بالأمور السنوية. في مشكلة أساسية بلبنان ما ممكن تحلي ولا جنس المشاكل، ولا الكهرباء ولا الزبالة ولا الطاقة ولا الطرقات ولا الاستثمار ولا عودة الجنوب ولا عودة الجنوبيين إلى الجنوب ولا إعادة الأعمار. كله هيدا ما بينحل إذا ما حليت مشكلة الأساسية يلي اسمها نزع سلاح حزب الله، يلي اسمها سلاح حزب الله وسلاح الميليشيا وحراس السلاح الحرس الثوري الإيراني يلي عم بيجي يتصرف بلبنان كما يشاء. بارح شفنا واحد قاعد عم بينظف وعم بيعمل ما بعرف شو عم بيعمل بالليطاني بالمي الملوثة صحتين على قلبه، قاعد عم بيتصرف بلبنان. هيدي اليوم المشكلة الأساسية اللي عنا إياها بالبلد. إذا ما بدنا نحل هيدا المشكل، الدولة اليوم سقطت وفشلت.
0: الدولة مش قادرة تشيل سلاح حزب الله، مش قادرة تشيل على عنصر الإيراني يلي موجود اليوم بالجنوب وعم بيحارب من هنيك، بدها تقدر تشيل سلاح.
1: أكيد كله فريق واحد. أنا بالنسبة لي الحرس الثوري والميليشيا والعسكر
0: والتنظيم العسكري، كل شيء بيطلع لنا جنسية في يمنية وفي
1: ما كلهم تبعين لنفس المحور. في محور اسمه إيران أو الثورة الإيرانية يلي كان بدها تحتل العالم العربي من اليمن للعراق لسوريا لبيروت إلى ما هنالك. حاولوا يعملوا نفوذ إيراني كامل بالمنطقة. هيدا النفوذ عم بيخف، إن كان باليمن إن كان بالعراق إن كان بسوريا سقط وإن كان بيروت. ونحن واجباتنا اليوم نفك عنا هيدا الاحتلال وهيدا الصبغة الإيرانية. والدولة اليوم حتى مش أكتر من الدولة، العهد يلي إجا اليوم بوعود واضحة مش بس من خطاب القسم، قبل خطاب القسم رئيس الجمهورية كان عارف على شو جاي. رئيس الجمهورية ما ننسى أنه بوقتها كان قائد جيش وكان عم بفاوض على وقف إطلاق النار وعارف شو مطلوب منه بوقف إطلاق النار يلي الاتفاق يلي صار بنوفمبر 2024.
0: صحيح،
1: عارف على شو جاي وعارف شو مطلوب منه. يمكن مش هيك كمان، ما سمعنا كلام قبل ما ينتخب رئيس، سمعنا الكلام من بعد ما انتخب رئيس. نحن اليوم مطلوب من العهد الجديد يلي اجا او العهد الحالي انه يتحمل مسؤولياته ويقبض حاله جد ويعرف حاله انه جاي يبني دولة. ما بيقدر يكون متساوي أو واقف بالنص كحكم، لأن هون ما في شيء اسمه حكم. ما في حكم بين لبناني ولبناني، هون في حكم بين لبنان وإيران.
0: بس عم بيهددوا لرئيس الجمهورية،
1: يهددوه،
0: عم بيهددوا بسبعة أيام.
1: أكيد أكيد بدون يهددوه. أنت اليوم عم تقبعي كانسير بأمه وأبوه إنه ما بده يصير. يعني أنا ماني مستغرب اليوم إيران وحزب الله شو عم يعملوا بالداخل اللبناني، ماني مستغرب أبدا. آخر هم من همومهم إذا بينزل علي الطاهر أو بيهبطوا جبالنا أو بيتكسروا كورانا أو بيموتوا شبابنا أو بتتدمر بيوتنا. آخر هم من همومهم، ما عندهم ولا جنس المصلحة اللبنانية. هدفهم الوحيد هو الدفاع عن إيران، والهدفهم اليوم الوحيد أنه يرجعوا يحولوا سجود وجبل الريحان وإقليم التفاح، يرجعوا يحولوهم مثل النبطية وبنت جبال والخيام، يرجعوا هيدا الدمار يلي صار بالمناطق الجنوبية تتحول لمناطق جديدة. خط الدفاع الثاني والثالث يلي عم بيعملوه هو ليرجع يورطوا الدولة اللبنانية والبلد والشباب وشبابنا وعيالنا والشيعة تبع لبنان، يرجع يورطون بالمشكل. آخر هم من هموم مصلحة لبنان. أنا مني جاي اطمن أو اسأل شو إيران بدها تعمل. أنا عارف من أول الطريق، صار لي أكثر من 20 سنة بحكي هذا الكلام ما حدا كان يسمع. أنا عارف من أول الطريق شو إيران بدها تعمل بلبنان وشو حزب الله بده يعمل بلبنان. السؤال الأساسي نحن كلبنانيين وأحزاب اللبنانية والدولة والعهد الجديد بلبنان شو بده يعمل. لليوم مش شايفين انه بنستعد يعمل شيء، لانه من اليوم قاعد حابب ياخد طرف بين ايران وبين ايران ولبنان. بدك تختار،
0: او بدك تكون ضمن او بدك تختار
1: او بدك او بدك تكون ضمن اطار محور ايران او بدك تكون ضمن اطار محور لبنان. هيدا هو الخيار اللي موجود اليوم بالبلد، مش خيار اخر. بتقولي لي عن الجنوبيين او عن انه ما بده يخلق انقسام، لا، حن الجنوبيين بحد ذاتهم عم بيطلبوا انه الجيش ينزل. هلا صار دور الجنوبيين وشبابة بنت جبال والنبطية هن يطالبوا بالجيش ينزل على الجنوب. المواطن صار لازم يطلب الجيش ينزل على جنوب. هو وجبات الجيش قبل حتى ما ينوجد المواطن مجبور ينزل لتحت.
0: مسؤولياته محدوده،
1: محدوده بشو مسؤولياته؟ عنده
0: عنده مسؤوليه
1: كتير كبيره منها محدوده ابدا. وعنده واجب كتير كبير منه محدود ابدا، وما حدا بيقدر يوقف بوجهه. هو ينزل وياخد القرار وما حدا بيوقف ببوجهه. أحن نزل
0: الأهالي لطالما استعمل حزب الله الأهالي لما كان الجيش بدي يفوت يفتش البيوت وقت اللي يجي معطيات عن
1: نهار يلي الجيش بده ينزل ولا بقى بتلاقي ابن مرة عم بيوقف بوجه الجيش لأنه الجيش نازل وخجلين وعتلين هام وأجر لقدام وعشرة لورا ومنه عارف إذا بينزل. امبارح شفنا لما نزل نواف سليم على جنوب شفنا شاب إجا عم بيحكي معه عم بيقول له دخيلك بعتلنا الجيش في عندي صواريخ تحت البيت ماني عارف كيف بدي شينون. هاي مدري قديه كان صار له شايفهم والجيش بعد لهلا ما تحرك. قال له عطيني رقمك عطيني رقمك تأبعت الجيش. طب هيدا معقول؟ هيدا منطق؟ هيدي طريقة بنبني فيها دولة؟ هيدي طريقة منفرجي للمواطن انه في جدية بالعمل؟
0: برأيك شو اللي عم بيمنع اليوم القرار السياسي بعد ما اتاخد انه الجيش اللبناني يفوت ويستلم؟
1: انا برأيي ما في قرار ايادة سياسية بعد مش اخذ القرار فعليا انه ينزل الجيش عجنوب. بعد في بمحل معين تواطؤ تنسيق اخذوا عطا مع حزب الله وانه خلينا نشوف كيف هيدا. وفي رهان كتير كبير انا برأيي من قبل القيادة اليوم اللبنانية في رهان كتير كبير خلينا نشوف مين بهيدا الصراع الكبير بين إيران وأمريكا بين إسرائيل وإيران مين بده يربح المعركة وناخد طرف بعدين. هيدي مش طريقة شغل. هاي مش طريقة شغل لأنه المزرعة أو الفوضى اللي نحن عايشين فيها رح ندفع ثمنها وبناء دولة رح ندفع ثمنه. اليوم إذا الإسرائيلي ربح بجنوب أو إذا فات وكمل احتلاله وفات إلى على إقليم التفاح وفات على جزين وكمل في رح يكون في فاتورة للدولة اللبنانية بدها تدفعها. ما تفكر إنه انحلت العملية. وإذا إسرائيل قررت تنسحب بكرة من بعد الانتخابات وإذا إيران رح ترجع تقوي نفوذها بالداخل اللبناني الدولة اللبنانية أيضا واللبنانيين رح يدفعوا ثمن كتير غالي يلي هو إعادة الاحتلال الإيراني أو إعادة تفعيل الاحتلال لأنه نحن بعدنا باحتلال إيراني. إعادة تفعيل الاحتلال كما كان بالسابق وأكثر كمان على الأراضي اللبنانية وهيدي الخطورة اللي نحن عنا إياها. على الحالتين نحن خسرانين يلي مراهن اليوم على الإسرائيلي يربح ضد بوجه حزب الله أو على الإيراني يربح بوجه إيران وأمريكا بوجه إسرائيل وأمريكا. أنا برأيي على الحالتين في فاتورة كتير غالية رح ندفعها ونحن الخسرانين الأكبر إذا الدولة اللبنانية ما قامت بوجه بيتها.
0: في خوف كتير كبير من التمدد الإسرائيلي ويحكى أنه بالفترة اللي جاية لأنه نحن تقريبا قبل شهر من الانتخابات أنه الإسرائيلي بده يصعد بده يمكن يوصل على النبطية وعندك كمان إعادة تموضع على حزب الله بجبال جزين وعيون كلها على جبال جزين وخوف الأهالي فوق كتير كبير يعني والمفاوضات كمان
1: والدولة غايبة
0: يعني والدولة مراوحة.
1: نحن عم طالب اليوم أن الدولة تحكم. نحن عم نطالب اليوم ان الدولة هي تحط حد لهيدا الشيء. كيف عم تسمح اليوم الدولة اعادة التموضع؟ كلنا عم نسمع اليوم وعم نحكي انه في اعادة تموضع للمقاتلين تبع حزب الله انه يطلعوا على كل هيدي الجبهة الجديدة او خط الدفاع الثالث. طب وينو الجيش؟ وينو الجيش؟ انه مستعد الجيش يرجع يدفع ثمن نبطية جديدة وبنت جبال جديدة وخيام جديدة وجنوب جديدة ونرجع نفوت نصفي على خط الدفاع الرابع ببيروت يمكن يوصلوا على خط دفاع بجبال يعني يمكن ما بنعرف الله بيعرف إذا بكرة خط الدفاع تبعهم رح يصير بجبال وبجرود عرسائل. شو هالمنطق هيدا؟
0: لأن الدولة رجعت عم بتطالب
1: أنا عم بسأل اليوم هيدا الجيش يلي هون هيدا مشكلة كتير كبيرة رح نفوت عليها. موضوع المالي كله سوا
0: كمان.
1: طيب هيدا الجيش نحن عم ندفع اليوم 33% من الموازنة تبعنا عم نحطها على الجيش اللبناني. طيب إذا الجيش اللبناني شي من خاف إنه ينقسم وشي من خاف إنه يعمل حرب أهلية وشي من خاف إنه ما بدنا نقوم بالواجب لأنه يمكن هيدا شي يسبب مشكل وإنه ما نقدر ما عنا إمكانيات لشو عم ندفع نحن اليوم أكتر من مليار ونص دولار على هيدا الجيش اللي منه قادر يعمل شي؟ ما بدي اياه لهيدا الجيش يكون بوليس بلدي واصلا ما انه قادر يكون بوليس بلدي لانه شفنا لما صارت بالكحاله وقعت الشاحنه حتى بوليس بلدي ما كان قادر يعمل. شفناه لهيدا الجيش لما صار 7 ايار ولما صارت الطيونه ولما صارت كل الاحداث الداخليه ما كان موجود. طيب شفناه بجنوب كمان مع الاهالي وما انه قادر يعمل خط فاصل بين الاسرائيلي والهيدا ما انه قادر ينزع سلاح حزب الله ما انه قادر يعمل شيء. شو بدنا فيه لهيدا الجيش؟ ف فعليا اليوم ليش عم ندفع نحن؟ انا ما بقدر اليوم اقبل انه ثلاث ارباع الموازنه او ربع الموازنه 33% من الموازنه تبعنا اللبنانيه تكون عم بتروح على الجيش، تكون عم تروح على زغروا لهيدا الجيش، زموا فعلوه مزبوط، دربوه مزبوط، عطوه امكانيات، عطوه ربع هال 33%، عطوه للمعيشات وللجيش يكون عندنا جيش قوي، وال 66% من مصروفه الحالي عطوه للمعدات.
0: ساعتها بتعملوا جيش الطرح يلي عم تعمل، بدها تقوم لقيامة
1: هالطرح، تقوم لقيامة. انا ليش بدي يكون عندي جيش 80,000 عنصر ما عم بيعمل شيء؟ وكل ما قال لهم انه نزلوا ما عندنا امكانيات وما عندنا معدات وما عندنا عديد كفايه وما عندنا وما عندنا وما عندنا، يا خيتو شو هال ما عندنا؟ كيف هيك؟ بعدين اكثر من هيك صفينا نحن بوري تكسر امبارح، محتفلين انه بعثوا لنا من اليونان 20 نقله جنود. يا اخي ليش بدي 20 نقله جنود اذا اصلا منهم قادرين ينزلوا على جنوب؟ ليش بدي 20 نقله جنود؟ يا اخي بعثوا لي دبابتين مثل الخلق، بعثوا لي كاميونات اثنين مزبوطين متقدمين جداد حديثين متطورين، خرج اليوم يفوتوا بمعركة اللي عم نفوت فيها، بلا ما تبعتوا لي 20 وحدة ما بيمشوا وانتم مش عارفين شو بدكم تعملوا فيها، انتم بعتوا لنا اياها على لبنان لانه صارت الدولة اللبنانية مثل كانه بوري تكسر، كل واحد ما بقى عنده حاجة لمعداته بيبعت لنا اياهم. لا انا ما بقبل هيدي قله احترام للدوله اللبنانيه، وصفينا نحن بالاخر شحادين على بلاد العالم انه بدخيلكم بعثوا لنا كم شغله، وما بيشوفوا حاجتك انه عندنا حاجه ل 20 نقله جنود او لا، اخر من هموم بعثوا لهم اياهم، هيك مش عارفين شو بدكم تعملوا فيهم بعثوا لهم اياهم. فعليا اليوم الانحدار يلي وصلنا له بهيدي العملية كلها سوا بتفرجي على عدم جدية بكل الأمور.
0: بس الأمريكي اليوم قدي رح يطول باله على سلوك الدولة اللبنانية؟ يعني روبيو كان واضح،
1: رح لك شغلة بالنهاية،
0: والسفير الأمريكي واضح وكل الرسائل
1: بالنهاية واضحة. بدك تشوفي أنت مصلحتك. إذا نحن كمصلحتنا كلبنانيين نبني دولة مزبوطة، نبني وطن مزبوط، نبني مؤسسات تحترم حالها، بتصفي وطن وبلد مثل الخليج، مثل دبي، مثل الإمارات، مثل قطر، مثل اليونان، مثل كل بلدان العالم اللي بتحترم حالها، لما في إرهاب بتقمعه، لما يكون في قرار للدولة بتاخد قرار وبتنفذه، لما نحتير نحترم حالنا مزبوط نحن منكون مستفيدين مش حدا تاني. أنا برأيي الأمريكان اليوم ما عم بيعملوا هيدا الشيء فقط لمصلحتهم هني او لانه عندهم ما ورائيات او لانه عندهم مصالح، ما اكيد عندهم مصالح تتعلق بالارهاب الدولي وتتعلق بحزب الله وبالتمويل وبتبويض الاموال وكل هول، بس كمان في عندهم مصلحه انه بهمهم انه لبنان يرجع يوقف على اجري. نحن معتبرين اليوم بدنا النعمه وبدنا نبزق عليها، خلا نحن اليوم نحن اللي بدنا نزع سلاح حزب الله، ونحن يلي بدنا اليوم تنوقف على اجرينا يكون عندنا دوله بتحترم حالها والعالم تحترمها، انه اليوم مقبول انه تاخد قرارات اليوم بالدولة اللبنانية وما تتنفذ وما حدا يقوم باي معاقبة.
0: كل القرارات اللي اتخذت، حتى رئيس الحكومة قال بده يفتح صفحة جديدة مع ايران وطلب منها ترسل سفير جديد
1: ليش بدنا نفتح صفحة جديدة مع ايران؟ لايران اصلا مقررة تفتح صفحة جديدة مع لبنان؟ ليش إيران مقررة تسحب الحرس الثوري تبعها وتردوا على إيران؟ مستعدة اليوم تتنازل عن الأزرع العسكرية تبعها بلبنان؟ لليوم مستعدة اليوم تعين سفير لبنان جديد؟
0: ما يحمل بيجر
1: سفير إيراني بلبنان؟
0: بلا بيجر أو لك ولا مع بيجر؟
1: بغض النظر مع بيجر أو بلا بيجر مش مهم، المهم اليوم إنه الدولة اللبنانية كسروا لها قرارها وتحدوها وزلوها ببقاء السفير او اللي كان لازم يتعين سفير بلبنان، وبالاخر بنعطيهم اقامه مجامله. وهلا بدنا نرجع نفتح اذا الايراني فعليا جدي انه بده يبني علاقه دبلوماسيه مع لبنان، منه بحاجه لحدا ليعين سفيره، اصلا انا ضد انه يتعين سفير بقى بإيران، طالما اليوم موجود على الأراضي اللبنانية الحرس الثوري الإيراني اللي بيسرح وبيمرح ومحلا بيقول له وينك وبفوتوه بإقامات مزورة وبباسبورات مزورة واللي بدك إياه، وطالما اليوم عنا سلاح بعده عم بيدخل على لبنان من كل الميلات، عم بيدخل سلاح وتمويل لحزب الله، طالما نحن اليوم لازم نرفض أي علاقة مع الإيرانية، دبلوماسية وغير دبلوماسية، طالما إيران مش محترمتنا نحن كدولة لبنانية ونحن مش محترمين حالنا كدولة لبنانية، طالما أفضل ما يعطوا ولا جنس السفير للبنان.
0: هي الدولة بمحل يعني عم تجرب ترقي على كل الأصعدة، إذا بدك بدها ترضي الجميع، ما بقى عندهم حل غير هيك.
1: ما بتقدر دولة بدها ترضي الجميع وبدها ترضي كل الوقت الجميع بالآخر رح تصفي ما عم ترضي حدا، والبرهان اليوم ما عم ترضي حدا.
0: كنواب ليه ما عم طالبوا بشي محل أو يصير في ضغط على الدولة اللبنانية لسحب، ولأنه عناصر الحرس الثوري يعني أنه ينعمل شي بمحل؟
1: لكن منه موضوع أنه ينطلب خليني أقول بالمفرق أنه نطلب بسحب الحرس الثوري أو نزع السلاح، هو باكج ديل كامل، في هيمنة، في احتلال إيراني كان موجود على الأراضي اللبنانية، هيدا الاحتلال أو بينكسر وبيروح أو بدك تقبعيه من شلوشه وترديه على إيران مشكور، أو إذا بدك تاخديه بالمفرق وهيك إنه ناخده بالنزاهة وإنه كل وحدة ولا وحدة وبالمفرق، ما رح تقدر توصل إلى نتيجة. وهيدا ما معناتها كلامي إنه أنا بدي إنه نفوت بحرب أو بمواجهة مباشرة، بس اليوم
0: شو بدك تعمل؟ ما حسب الله عم بقلك بدي أقرب على سلاحنا، رح نواجهه ما رح نخليه حتى لو كان الجيش.
1: أول شيء بتبلشي بالقرار. طب أنت اليوم أخدت قرار، هيدا اللي عم بينحكى بالصحف، أخدتوا قرار أنتوا أنه ممنوع ولا واحد من الضباط أو من عناصر الأجهزة الأمنية
0: ينزلوا
1: يشاركوا بالمناسبة حسن نصر الله الثاني. طيب نزلوا بعض الضباط، شو نعمل؟ ما نعمل شيء. صاروا هلأ عم ببرروا أنه هيدا القرار ما كان متاخد. طيب راح أفتدر ما كان متاخد. إذا ما كان متاخد القرار وهول العناصر نزلوا، عم بيعرضوا الدولة اللبنانية كلها من رأس الهرم لكعبة لكل العقوبات الأمريكية يلي ممكن تجي. طب أنتوا اليوم عم تطالبوا من الأمريكان مساعدة ومساهندة ودعم وتمويل والبتكن إيه، وبتبعتوا العناصر أو بتقبلوا أنه بعض العناصر تبعكم ينزلوا يقعدوا بأول صف. وإذا كان معكم خبر وأخدتوا فعليا هيدا القرار واليوم انكسر هيدا القرار وعم بزلوكم وعم بيبخعوكم ونزلوا على المناسبة، طب شو عملتوا؟ هيدي مثل قصة الباسبورات. طب انتو اليوم شايفين انه صار في تزوير بالباسبورات، مين تحكم مين تحسب؟ ما حدا. شفتوا انه في الامريكان اخذوا عقوبات على بعض عناصر وضباط الجيش اللبناني بارتباطهم بحزب الله وبتمويلهم للارهاب وإلى ما هنالك، شو عملتوا فيهم؟ بعدهم قاعدين بمراكزهم. طب هيدي الازدواجية تخلق مشكل بالداخل اللبناني، وهيدي الازدواجية هي مشكل أساسا لإلنا كلبنانيين قبل ما تكون مشكل للخارج، أو بدنا فعليا نبني دولة أو لا. هلأ لليوم الانطباع اللي عم بيعطوه
0: عاجزين عن أنه نبني دولة. أوكي، والحل يعني شو بده يصير؟
1: ما في حل، ما فيك إذا القائمين على بناء الدولة ما بدهم يبنوا دولة، ما فيك تجبريهم يبنوا دولة.
0: منضل بهيدي الحالة،
1: رح تضل هيك لا يتغير الظرف، أو يتغير الظرف بالواقع وبالوحيش وبالعسكر وبالاحتلال وبالدمار وبالقتل، أو بدك تبنيه بالمنيح وهن يوعوا بمحل معين أنه لازم ياخدوا مسؤولياتهم ويبلشوا ينفذوا شو ما كلف هيدا الأمر. لأنه بالنهاية في، برجع بقلك، في فاتورة بدها تندفع على الحالتين، افضل تندفع
0: اكبر فاتوري من هالفاتوره يلي عم ندفعها حاليا، يعني سنتين من الحرب.
1: ما بتعرفي شو الفاتوره اللي رح تجي، لانه بكره اذا اسرائيل او الامريكان عملوا هيدا الشغل عنك وودوك الى الى الى تحرير معين من سلاح حزب الله، رح توصل الى مرحله الدوله اللبنانيه رح تضطر تدفع فاتوره كتير كبيره.
0: بس هو الجرف كمان يلي عم بيصير،
1: اذا اكيد الجرف منه مقبول ابدا. الجرف منه مقبول والدمار منه مقبول، وعم بيعملوا انا برايي الاسرائيليه اليوم عم بيرتكبوا مجازر بهيدا المجال.
0: منطقه عازله كبيره صارت،
1: يعني مش بس منطقه عازله، هلاني عم بيعملوا مصلحتهم. برجع لك انا مني هون لشوف شو مصلحه اسرائيل او شو مصلحه ايران وشو هن مفروض او مش مفروض يعملوا. نحن عارفين انه هول مجرمين،
0: بس هول بيتصرفوا. يعني عندك 10 15 سنه لاعاده اعمار الجنوب بحال بلشنا امبارح،
1: هول شو بدهم يعملوا؟ انت اليوم بدك تلاقي لهم حل، وبدك
0: فرض الضرائب على الجيوب اللبنانيه لتمويل وتغذيه بعض.
1: خلينا ناخذ موضوع بموضوع. شو بدك تعملي بموضوع الجنوبيين؟ بدك تحلي المشكل الاساسي، بدك تفضي حزب الله من سلاحه، بدك تفكفكي له المنظومه تبعه، وساعتها بتبلش تحكي بموضوع العودة وبموضوع إعادة التمويل وإعادة إعادة الأعمار وإلى ما هنالك. بس طالما اليوم
0: يعني قبل هيك ما في رجعة،
1: أكيد ما في رجعة، أكيد ما في رجعة، بل بالعكس اليوم طالما نحن في التنين الجنوب، طالما بعضهم كانوا بالخط الدفاع الأول صاروا بخط الدفاع الثاني
0: بتلت كنا بخمس نقاط صرنا بتمانين،
1: صرنا هلأ بالتالتي إنه هيدا أوكي، وبعدين وبنرجع بعدين بنوصل لشو لوين لليسا، يعني بتصفي ليسا خط الدفاع الرابع والخامس وبدو يدمر كل لبنان لنحرر البلد.
0: بموضوع الضرائب يلي عم تنفرض على جيوب اللبنانيين والأزمة الاقتصادية، يعني اسم الله عليه وزير المال عطالع
1: ليكي هيدي في جزء منها مسؤولية وزارة المال بدون شك، بس في مشكلة تانية هي موضوع مجلس الوزراء كله سوا كيف عم بيتصرف بهذا الموضوع. أنا برأيي موضوع مجلس الوزراء والوزراء بحد ذاتهم عليهم مسؤولية كتير كبيرة بهذا الإطار. نحن ما بقى فينا نقبل ندفع ضرائب شمال ويمين بلا طعمة، ما بقى فينا.
0: صفى كل ما بيعتبروها بلا طعمة. أنت اليوم عم تساعد شريحة من اللبنانية،
1: خلي بلشي بموضوع 90 مليون دولار يلي إجا على كرمال توسيع وإعادة تأهيل أوتوستراد جوني يلي تحولت، ما حدا فتح تمه، تحولت على الجنوب. طب هول كمان ما ثلاث أرباع اليوم الأهالي بجنوب قاعدين سكنين بين بين بين الشمال وبيروت، وسكنين بالمناطق عنا، واهلا وسهلا فيهم شايدا عم بحكي فيهم، بس انه هول كمان عم بيخلقوا عباء، عم بيخلقوا عباء وعم بيخلقوا ضغط على البنية التحتية هيدي كمان. طب كيف نقبل نحن هيك؟ ما حدا فتح تمه. نحن اليوم انا بالنسبة لي هيدا الشيء هو موضوع،
0: لانه الوضع دقيق وحساس بيعتبره انه
1: منه موضوع حساس، منه موضوع حساس، موضوع حق. ما بقى فينا اليوم مناطق تدفع ضرائب، تدفع كهرباء، تدفع مي، تدفع المستلزمات الأولية والأساسية للدولة، ويكون في فريق آخر بلبنان عم بيستفيد منه بدون أي بديل وبدون ما يكون عم بيشارك أيضا بالهدف. نحن على قلبنا مثل العسل، إذا كلنا متساويين أمام الدولة اللبنانية وأمام واجباتنا وحقوقنا أهلا وسهلا بالجميع، بس ما بيقدروا هن يعملوا ميليشيا ويدمروا البلد وياخدوا لبنان مطرح ما هن بدون، وما حدا ما يسألوا رأي حدا، وبالآخر يجوا يقولوا لك أنت بدك تجي تعمري. لا، نحن منا مستعدين أبدا نجي نعمري.
0: عم يسألوا عن دولة، وين الدولة؟
1: ما في دولة وين؟ دولة مش على كارت، دولة مش إنه ساعات اللي بدك بتحذفها من الجنوب وما بتخلي الجيش ينزل على جنوب وما بتعمل اللي بدك إيه، وأنت بتسيطر على المؤسسات بجنوب وبتعمل اللي بدك إيه وبتعمل صندوق لجنوب لأنت تتصرف فيه مثل ما بدك، وبالآخر بدك تجي لما كل المنظومة تبعك بتنهار تجي تقول لي وين الدولة. لا، منا الدولة مش غب الطلب، والدولة مش تحت إجرك. لا، في دولة اليوم بدها تعمل مصلحة كل اللبنانيين، مش لبناني واحد، ومش تعمل مصلحة جنوبي لأنه هو اليوم منكوب وهو اليوم متضرر. ايه هو متضرر، وأنا مستعدين نوقف إلى جانبه، بس اليوم واجباته مثل واجبات أي لبناني آخر، مش واحد بيدفع ضريبة واحد ما بيدفع.
0: برح
1: لأنه إذا كمل هيدا الموضوع وبتكمل الضغط بموضوع الضرائب يلي هو موضوع أساسي جدا، بقدر أكد لك أنه خيارات تقرير المصير تبعنا رح يكون مختلف تماما.
0: كيف؟
1: تماما.
0: شو البلان بي؟
1: بوقتها، بس ما حدا يحطنا تحت الضغط. بكل تاريخ لبنان من 1800 ويمكن قبل، من 1600 لليوم، كل الثورات صارت على موضوع الضرائب.
0: نعم.
1: 1840 و 1860 وقبلها وبعدها وعيام
0: كل الثورات ايه على موضوع.
1: ما فينا اليوم نقبل انه تقرير المصير تبعنا ما يكون محدد وانه حدا يجرب يقرر مصيره عنه. بموضوع الضرائب، بموضوع السلاح، بموضوع مستقبلنا بهيدا البلد، وبموضوع طريقة ونمط الحياة تبعنا بهيدا البلد.
0: كنت عم بقلك انه الوزير جابر مبارح كان بعده عم بيحكي انه جاب دعم، عم بيحاول يجيب دعم من البنك الدولي لمجلس الجنوب تحديدا. يعني هذا كمان بدك تدفع حقه، عم تحكي بدين انت اليوم.
1: المشكلة اليوم انه هيدي يعني فايتين بمنطق اليوم بالدولة اللبنانية انه في شريحة معينة من اللبنانيين هي المتضررة وبس. خي مش مزبوط.
0: وبدي وجه نداء معك هون لأنه صارت معي بمقابلة أنه أهالي رماش عين قبل ودبل كل المناطق الحدودية فوق ما عم بيوصلن أي سنت من هيدي المساعدات اللي عم تشغل الدولة وهون المدنية.
1: وهون هون بدي
0: لو سفير البابا ويمات من الجوع.
1: وهون بدي بدنا نرجع نفرجي شغلة أساسية أنه هول الجماعة يلي سكنين اليوم ويلي قرروا يصمدوا بجنوب من دبل
0: ما تركوا ولا نهار
1: ورماش وكل هالضياع وحتى بمحل معين كفرشوبة
0: ومرجع عيون
1: وكل هيدي الضياع يلي كانوا ملتزمين بالدولة اللبنانية ويلي معتبرين حالهم انه ولائهم للدولة اللبنانية ولا ما سمحوا لحزب الله يفوت على هول المدن وانتبه ما عم بيحكي مدن مسيحية فقط او ضياع مسيحية عم نحكي في سنة دروز مسيحية

0: بعض الناس. شفنا امبارح كمان الاشكال اللي صار بين وزير الصحه والنائب اشرف ريفي، يعني عم بيهددك اليوم وزير صحه، عم بيهدد شريحه كبيره من الناس انه يقطع عنا المساعدات،
1: لانه هيدا المنطق تبع حزب الله، انه انت لما اليوم بتجيبي وزير تابع لحزب الله بهيدا المنصب ومعروف ليش نجاب وكيف نجاب
0: وليش اخذوا وزاره الصحه،
1: ليش اخذوا وزاره الصحه، انه اوكي ما يعني ليش بدك تستغربي هيدا الشيء؟
0: مش مستغربه بس ما في كمان اي حركه صارت.
1: لما انت بدك، ما هيدي هون بدك ترجع على موضوع اساسي، انه انت لما اليوم بدك تعملي تنازلات وبدك تبني الدوله بتنازلات توصلي لهيدا الشيء. اليوم انا برايي كل مؤسسات الدولة محطوطة بخدمة بخدمة بخدمة
0: حاجيات،
1: حاجيات بعض بعض الـ بعض الـ يعني الفرقة بلبنان. هيدا الأمر ما بقى فينا نقبل فيه، ومن هون أنا بنشد اليوم مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الوزراء أنه يتحملوا مسؤوليتهم بهيدي الشغلة، لأنه هيدا رح تعمل ثورة بلبنان، هاي رح تعمل مشكل كتير كبير، وهيدا رح توضينا يمكن على انقسام، على تقرير مصير مختلف، إلى إلى إلى لمحل مختلف تماما. انه هلا بعدنا عم نحكي بموضوع بناء الدوله، وبعدنا عم نحكي بموضوع الدوله ترجع تسيطر على هيبتها وترجع هي تفرض وهرتها والى ما هنالك. هذا بعدنا
0: فاكرين بعدنا بحجر الاساس. يعني شفت انا مشهد كتير بيضحك نهار السبت لرئيس الحكومه طالع يحط حجر اساس للدفاع المدني بالنبطيه، ما النبطيه مش معروف شو مصيره، شو هالمسرحيه هاي؟ هيك بنبني دولة نحط حجر أساس هون وحجر أساس هونيك؟ يعني عن جد بيعجز الكلام عن وصف المشاهد.
1: أنا ما بعرف يعني النزلة ضرورية لرئيس الحكومة،
0: بس ما يعمل
1: بس إنه في أمور أساس. في أمور عارفين تماما إنه رجعين فايتين بمعركة جديدة، وإنه اليوم عم تد
0: يعني الحرب راجعة،
1: بقحة الحرب والاشتباك رح تكون كمان واسعة. إنه في الدولة يعني المواطن منه ناطر إذا رح نجيب دفاع المدني أو خدمات الأمن العام أو خدمات المختار، وإذا منطلع باسبورات أو لا بالنبطية، مش أبدا عم بفتش على هيدا الشيء المواطن. المواطن اليوم عم بفتش على حقوقه الأساسية، على أمنه، على حريته، على أنه يقدر يروح على شغله بدون ما حدا يتعرض له، يقدر يتطبب، يقدر

0: من الأجناس بهيدي الحكومة. أنا برأيي هون هيدا المشكل،
1: مشكل على جميع الأصعدة. تنختم شيخ نديم، برأيك الحرب راجعة؟ لأن هيدا السؤال اللي بيسألونا إياه كل دقيقة أو كل يوم، كل ما حدا يلتقى فينا، راجعة الحرب على لبنان؟
0: إذا كملوا هيك بفتكر راجعة. يعني إنه ما في شيء وقف للحرب اليوم غير محاولة المفاوضات اللي عم نجرب نعملها كرمال تنلاقي حل،
1: بس
0: تنلاقي حل لموضوع نزع سلاح حزب الله. لليوم ما لقينا حل لنزع سلاح حزب الله، لا بل بالعكس. اليوم برجع تقريبا 4 أشهر لورا، إذا بتحدى إنه نكون سمعين من أحد الرؤساء كلام عن نزع سلاح حزب الله. من وقت زيارة الرئيس إلى واشنطن لليوم ما في ولا كلمة، من لفظ كلمة نزع سلاح حزب الله، كله إعادة أعمار، انسحاب إسرائيلي،
1: استرداد أسرى.
0: ممكن اليوم نوصل لمحل أنه هيبة الدولة والدولة بدها تبسط سيادتها، أوكي، بس هيدا فيه نقاط استفهام كتير. موضوع نزع سلاح حزب الله ما حدا عم يجيب سيرة، ما حدا. هيدي المشكلة.
1: يعني
0: إذا أنت إن إحنا اليوم عملنا وقف إطلاق نار، وكان أول بند بوقف الإطلاق النار هو أو بموضوع المفاوضات، أو إن كان بموضوع وقف إطلاق النار تبع 24، أو إن كان بموضوع المفاوضات اللي عملناها أو اتفاق الإطار اللي عملناه، اثنيناتهم بيبدأوا بنزع سلاح حزب الله.
1: حتى موعد جديد ما عم بيتحدد
0: بغض النظر، بس إنه إذا اليوم نحن ما رح نعمل الجزء تبعنا من الشغل اللي هو نزع سلاح حزب الله، نبلش نفرجي للعالم إنه عم نعمل شغل بهيدا الإطار. أنا برأيي إيه، ليش ما بدأ تكمل الحرب فعلياً؟ أنا إذا كنت محل الإسرائيلي اليوم، ليش ما بدي كمل الحرب؟ قادر، عندي فوقية اليوم عسكرية واستخباراتية ومعلوماتية والبدكة، عندي فوقية كتير كبيرة، جماعة مكسورين وخسرانين كذا محل، متراجعين لدرجة انه مضطرين يعملوا خط دفاع تالت، عم بيرجعوا يشوفوا كيف بدي اقوم حالهم. انه انا اليوم اذا الدولة اللبنانية ما انا قادرة تعمل هيدا الشغل، انا اذا كنت اسرائيل ليش ما بكمله؟ اكيد بكمله، وبرجع ببعث لهم الفاتورة بعدين. شو بدها تكون الفاتورة ما بعرف، بس رح يرجعوا يبعثوا لنا فاتورة اكيد هن والامريكان.
1: للاسف الشيخ نديم بدي اشكرك على هالحلقة الحلوة. ان شاء الله يعني بالحلقات الجاية نكون بركة خلصنا من هالهم اللي نحن فيه.
0: صعب إلا إذا بدك تستضيفيني بعد سنتين.
1: لا لا لا، لازم نعملها دايما. شكرا كتير لك.
0: Thank you. مرسي لألي.
1: مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ملتقانا بتجدد معكم الأسبوع الجاي. ضلوا بخير.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

الشاهد على معركة البقاء، حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة، بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك، باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت، أين مسيحيو القطاع العام، من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، إليكم جولة الظهيرة. محاولة بوصعب وبري للإلهاء عن السلاح من باب قانون الانتخاب. عايس للبنان الحر، نرفض رفضا قاطعا البحث بأي قانون انتخابي جديد واعتراضنا على التوقيت. نديم الجميل، عبر أسيرنا الأولوية ليست للانتهاء بالقشور، خصوصا أن لا أحد يريد الدخول إلى عمق المشكلة وهي السلاح. اقتراح الصد أمام اختبار السرايا، ومصادرنا تكشف كواليس معركة إلغاء 300 ألف على البنزين. حاج حسن، سنواصل الاعتراض على الموازنة بلا إعمار. فجر اليمن انطلق، سيطرة حكومية على باب المندب، هجوم في اتجاه صنعاء ومساندة من 100 طائرة من التحالف السعودي. نتنياهو، سنواصل استهداف حزب الله وسنوجد فرصة للسلام، وإيران الحرب ضدنا ستطال الجميع.

0: تفاصيل النشرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. قرقعة الطبول من كل حدب وصوب، إن داخليا لجهة اللعب على وتر إلهاء الشارع عن الأساس وهو نزع السلاح قبل أي ملف آخر وخصوصا قانون الانتخاب، أم خارجيا لجهة المعارك على أكثر من جبهة وأهمها اليوم جبهات اليمن، حيث تتقدم القوات الحكومية بشكل لافت وتسيطر على باب المندب وتشن هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. أما على جبهة إيران فتصعيد كلامي لا غير يستبق أي حرب جديدة بأن الشظايا ستطال الجميع، مع رفع لسقف ذراعها الداخلي الذي يقول إن المشروع الأمريكي العربي الإسلامي بإنهاء حزب الله لم ينجح بعد. في أي حال، البداية من مجلس النواب، حيث اللجنة الفرعية انعقدت برئاسة بوصعب وبإعاز من بري. كل التفاصيل مباشرة مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي. نعم هنادي.
1: ألو.
0: تفضلي.
1: نعم، في الواقع انتهت منذ قليل اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لبحث اقتراحات قوانين الانتخاب، طبعا بالإضافة إلى اقتراحات تتعلق بمجلس الشيوخ. الأهم في هذا الإطار إلى أن اللجنة التي عادت اليوم للاجتماع بعد أن كانت توقفت سابقا قبل التمديد للمجلس بسبب تعليق رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية باسم تكتل الجمهورية القوية المشاركة نظرا للإصرار على إجراء الانتخابات وتعديل القانون الحالي قبل الدخول في أي أمر آخر. وفي هذا الإطار تحدث النائب جورج عدوان منذ قليل ليؤكد أن لا مجال للحديث عن أي أمر في النظام السياسي أو النظام العام قبل تسليم خطوة تسليم السلاح. وقال عدوان في ظل وجود سلاح غير شرعي يجب تطبيق القرارات الحكومية على الصعيد الوطني، والأهم إجراء الانتخابات بأسرع وقت. وهو استعان بكلام لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور تامر جعجع عن تقدم للحزب وللتكتل لاقتراح لتقديم الانتخابات النيابية، وقال في المستقبل وبعد الانتهاء من قصة السلاح أي موضوع آخر وعلى رأسهم قانون انتخابي جديد نحن سنساهم في النقاش في هذا الإطار، أما قبل هذا الأمر وقبل تسليم السلاح فلن ندخل في أي سجال أو أي موضوع يتعلق بالطائف. أيضا في هذا الإطار رانيا، يعني تحدث النائب الياس بوصعب وهو الأهم أن هناك حسب ما علمت إذاعة لبنان الحر كان انقسام داخل الاجتماع الذي مثل كل الكتل النيابية. هذا الانقسام يتعلق بالأولويات، يعني هناك من اعتبر أن طرح هذا الموضوع الخلافي اليوم سيزيد الانقسام والأولوية لحصر السلاح تطبيق سلطة الدولة بالإضافة إلى الإصلاحات وكل ما من شأنه أن يساعد المواطن في ظل الحرب المستمرة. في المقابل اعتبر، وهذا موقف مصعب ردا على ما قال أن هناك اتهامات وجهت إليه عن أرانب استقدمت من الخارج لتوقيت هذا الاجتماع، قال أننا نريد أن نناقش بهدوء قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات، ويعني يكون الوقت قد ضاق في هذا الإطار، وشدد على أن هناك اتفاقا حصل على وجود ثغرات على القانون، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق قبل تحديد الجلسة المقبلة أن تجمع كل الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي للانتخابات، ومن ثم يتم الحديث عن هذه التعديلات. في حال حصل التوافق كان به، وإلا سيكون هناك خطوات لاحقة تتعلق بالقانون الجديد وما يتعلق بمجلس الشيوخ الشيوخ، علما أن في حال وصلت الأمور إلى هذه المرحلة سنكون أيضا أمام انسحابات وتعليق. على كل حال نحن يعني بشكل سريع هذا ما حصل داخل اللجنة وما أكده النائب جورج عدوان على أن لا بحث في أي موضوع إلا بموضوع حصر السلاح. رانيا
0: شكرا لك هنادي على هذه الصورة الواضحة.
2: طرح قانون الانتخاب لحرف الأنظار عن السلاح انحراف سياسي. ريشار حرفوش.
3: توقيت تحريك نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اللجنة النيابية الفرعية بطلب مباشر من رئيس المجلس نبيه بري أعاد قانون الانتخاب إلى الواجهة في لحظة سياسية شديدة الحساسية مع استمرار النقاش حول أولوية حصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس للبنان الحر:
4: اعتراضنا هو على التوقيت والأولويات ونطاق البحث. تحول هذا الموضوع إلى ورقة ضغط بيد الرئيس بري وتاليا بيد نائب الياس بوصعب لتنفيس أي ضغط يتعرض له فريق الثنائي والممانعة بلبنان، كالضغط اللي أكيد اليوم عم بيواجهه الثنائي الشيعي. الأولويات واضحة بالنسبة لنا أنه لا أولوية اليوم إلا موضوع تنفيذ قرارات الحكومة ببسط سيادة الدولة وبنزع سلاح حزب الله. بالنسبة لنطاق البحث نحن نرفض رفضا قاطعا البحث بأي قانون انتخابي جديد أو بأي صيغة لقانون جديد. ما نوافق عليه هو ما نريده هي إدخال إصلاحات على القانون الحالي.
3: بدوره تحدث أمين سر تكتل الجمهورية القوية المحامي سعيد مالك لإذاعتنا عن انحراف سياسي من قبل المجلس النيابي.
5: مجلس النواب الحالي الممدد له صلاحيته محصورة ومحدودة بتشريع القوانين العادية والتي من شأنها تسيير أعمال الدولة، وليس تشريع قوانين تتعلق بتكوين السلطة وقيامها كقانون الانتخابات ومجلس الشيوخ وسوى ذلك. وإلا عند ذلك تصبح هذه القوانين معرضة للطعن أمام المجلس الدستوري تحت عنوان الانحراف التشريعي. توقيت هو توقيت مشبوه ومريب، والهدف منه هو صرف النظر عن موضوع الأساس المتعلق بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة. اليوم الرئيس بري يكلف بوصعب من أجل أن يقدم على هذه الخطوة، بالتالي هذا الموضوع بالتنسيق مع الثنائي وبتعليمات من قبل الرئيس بري.
3: ويعتبر أن توقيت البحث في تغيير قانون الانتخابات محاولة لتبديل الأولويات، فيما يبقى ملف حصر السلاح عنوانا أساسيا في النقاش السياسي القائم.
0: عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أكد في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن الوقت الآن ليس ملائما لبحث قانون الانتخاب وسط الانقسام الحاصل في البلاد والتغييرات الخارجية، مشددا على أن الهدف الأساس حاليا هو بناء دولة ومؤسسات تحترم حالة وتفرض القرارات اللازمة. فالأولوية ليست الالتهاء بالقشور، خصوصا أن لا أحد يريد الدخول إلى عمق المشكلة. وأوضح الجمير أن المشكلة اليوم تكمن في ميليشيا تتحكم بنا وتريد إلغاء الدولة وإنهاء كل شخص مخالف فيما الدولة لا تتدخل. أضاف الهدف من هذا الطرح اليوم هو إلهاء اللبنانيين عبر خلق مشكلة أخرى من خلال قانون الانتخاب، وبالتالي الموضوع الأساس الذي يجب معالجته هو موضوع السلاح وأن تفرض الدولة سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
6: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
7: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله وستوجد فرصة لإيجاد السلام، وقال إن بلاده في حرب لا يوجد ما هو أهم منها، مضيفا: ضربنا صواريخ إيران البالستية وألحقنا الضرر ببرنامجها النووي وعلماء البرنامج والنظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى.
0: في ميدانيات الجنوب اليوم أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على كفر تبنيت، كما شن غارة على وادي الحجير، وكان قد استهدف قصف مدفعي ليلا بلدتي المنصوري ومجد الزون، إضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى القطاع الغربي.
2: مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، عقد نواب مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار.
0: في عين التين بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في جملة من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضغيطة، كما تم البحث في نتائج زيارات سلام الولايات المتحدة والجولة التي قام بها في نبطية والمشاريع التي أطلقها. وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء من خلال نظام البي أو تي أو من خلال اتفاق لبناني دولي يفضي إلى وضع حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين. وتابع بري الأوضاع العامة لا سيما المالية مع حاكم مصرف لبنان كريم السعيد.
2: تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من المديرة العامة للجمارك غراسيا أزي تقريرا عن إنجازات المديرية والتقدم المحقق في عمل الجمارك، وعرض معها للإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة.
0: اقتراح الصد أمام اختبار السرايا. مصادر لبنان الحر تكشف كواليس معركة 300,000. سيمونا حتشيتي.
8: 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، هل تسقط اليوم؟ الأنظار تتجه إلى السراي الحكومي، حيث يجتمع وزراء الطاقة والمال والاقتصاد والصناعة للبحث في مصير الرسم الذي أبقاه مجلس الوزراء قائماً الأسبوع الماضي. النقاش سيدور حول إلغائه أو تعليقه وإمكان اعتماد آلية تربط استيفائه بسعر النفط عالمياً. مصادر مطلعة على اجتماع اليوم شرحت عبر لبنان الحر أنه حين أضيفت 300 ألف ليرة كانت على أساس مع زيادة على TVA، إلا أن ما حصل هو هذه الإضافة بلا TVA في وقت كان سعر برميل النفط عالمياً حينها أقل مما هو عليه اليوم. وذكرت المصادر المطلعة أن وزير الطاقة جو الصدي اقترح تعليق العمل ب 300 ألف ليرة بما أن السعر العالمي مرتفع حالياً. المصادر شرحت المقترح عبر إذاعتنا، والذي يقول بأنه لا يمكن ترك 300 ألف ليرة في وقت سعر تنكة البنزين وصل إلى 30 دولار، مؤكدة أن المطلوب تعليق العمل بها إلى أن ينخفض سعر الصفيحة إلى 20 دولار، علما أن السعر العالمي لا يزال متحركا. أجواء رئيس الحكومة نواف سلام إيجابية تجاه مقترح الصدي، إلا أن المصادر رأت أن وزير المال ياسين جابر سيعترض على المقترح من منطلق أن سحب هذه الزيادة سيؤثر سلبا على تأمين معاشات موظفي الدولة والعسكر تحديدا، مشيرة إلى أن صندوق النقد كان شدد على أنه لا يمكن إضافة أعباء إضافية على خزينة الدولة بحال غياب الإيرادات. إذن هل يخرج الاجتماع بقرار يخفض فاتورة البنزين أم تبقى 300 ألف ليرة في جيب الدولة؟
2: عرض وزير الطاقة والمياه جوصدي مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديرال للخطوات الإصلاحية في قطاع الطاقة.
0: تقدم النواب جورج عدوان، ملح مرياشي وسعيد الأسمر باقتراح قانون لتعديل واستكمال قانون الاتصالات رقم 431 الصادر سنة 2002. الأسمر قال باسم نواب تكتل الجمهورية القوية الثلاثة في مؤتمر صحفي في مجلس النواب:
9: المشكلة الأساسية بقطاع الاتصالات مش تقنية بس، المشكلة هي تدخل الصلاحيات، غياب المحاسبة وربط القرارات التشغيلية والاستثمارية بالتدخل السياسي والإداري. لهيك اقتراحنا قائم على قاعدة واضحة: الوزارة بتحط السياسة العامة، الهيئة المنظمة للاتصالات بتنظم وبتراقب باستقلالية، والمؤسسات والشركات بتدير القطاع بمهنية ضمن قواعد واضحة للمحاسبة والشفافية. الاقتراح بيعزز استقلالية الهيئة المنظمة للاتصالات، بيعطيها الأدوات اللازمة لتنظيم السوق وإدارة التراخيص والترددات وحماية المنافسة والمستخدمين. ما بقى مقبول يكون في جهة بتحط السياسة هي نفسها اللي بتشغل وبتراقب وبتوافق على كل قرار تنفيذي. اثنين، الاقتراح بفعل شركة ليبان تيليكوم وبيحط إطار واضح للانتقال من إدارة المرفق بالصورة الحالية الموجودة هلأ فيها لمؤسسة تجارية مملوكة من الدولة تندار من مجلس إدارة مسؤول وقابل للمحاسبة. بالنسبة لشركتين الخلية وميكوان وميكتو، فصلنا بين دور الدولة كمالكة ودور الإدارة التشغيلية. مجلس الإدارة لازم يكون هو المسؤول عن الموازنة، يحط خطط الاستثمار الأوبكس والكابكس ضمن خطة مقررة ورقابة ولاحقة جدية، بدل ما يحتاج كل قرار أو نفقة لموافقة مسبقة من الوزير.
2: عضو كتلة حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية والإسلامية لإنهاء المقاومة وحزب الله لم يحقق أهدافه حتى الآن. وعن الموازنة قال:
10: هذا الاتفاق الإطاري يعني وينه؟ في حدا قالنا جربوا طولوا بالكم وما بعرف شو، وينه؟ هن مش عارفين أنت عندهم اجتماع لهلأ، يعني على كل حال هن على توقيت الانتخابات الإسرائيلية الاجتماعات هلأ، والأمريكان نافض إيده من هذا الموضوع لأنه هلأ الحكومة أقرت الموازنة من دون أي التزام فيما يتعلق بالإيواء والترميم وإعادة الأعمار. والحكومة على كل يوم تحكي عن شو؟ أنه بدها تعمل مشاريع للجنوب وعودة النازحين والترميم والإيواء واواوا. قدي حطيته مصاري؟ نحن في الحكومة اعترض وزراؤنا على الموازنة كما أقرت لأنها لم تتضمن أي مبالغ حقيقية لإعادة الأعمار أو للترميم أو للإيواء. طيب الحكي هذا عن التزامكم مع اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين كيف بترجموه؟ ونحن في المجلس النيابي سنواصل اعتراضنا على عدم إقرار الحكومة لأي مبالغ واعتمادات فيما يخص الإيواء والترميم وإعادة الأعمار.
0: المفتي دريان في دار إفتاء طرابلس محسن السقال:
11: دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان إلى تكاتف الجهود والالتفاف حول طرابلس والشمال، مطالبا الدولة ببذل المزيد من الجهود لرفع المعاناة عن أبناء المنطقة، مؤكدا أن طرابلس تشكل جزءا أساسيا من الوطن وأنها لطالما احتضنت الدولة ومؤسساتها. كلام المفتي دريان جاء أثر زيارة له إلى دار الفتوى في طرابلس، وكان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام إلى جانب عدد من النواب والمشايخ والفعاليات. ووجه المفتي دريان رسالة إلى فعاليات طرابلس دعاهم فيها إلى توحيد الرؤية والعمل من أجل المدينة، مشددا على ضرورة إيلاء هذا الأمر مزيدا من الاهتمام.
12: ما هكذا طرابلس وما هكذا تعامل طرابلس وشوارع طرابلس وأهل طرابلس. والمهم نحتاج جميعا أن نتكاتف وأن نلتف وأن نطالب أيضا الدولة ببذل الجهود الكبيرة من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال بشكل عام.
11: محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
2: اعتصام للأساتذة المتعاقدين في اللبنانية، شرب المخلوف.
13: ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يعود إلى الواجهة من بوابة الاعتصام، مع تجديد الأساتذة المتعاقدين مطالبتهم بحسم هذا الملف ووضع حدا لسنوات الانتظار حفاظا على حقوقهم واستقرار الجامعة. وطالب الأساتذة بإعادة رفع الملف إلى مجلس الوزراء لإقراره مع الأسماء التي تشملها الدفعات الأربع كاملة ونشرها ووضع جدول زمني واضح.
14: لقد صدر القرار بتاريخ 17 من شباط والقاضي بتفريغ 1690 أستاذا متعاقدا على أربع دفعات، وكان شهر أيلول الموعد المحدد لإطلاق الأسماء، إلا أن المواعيد تتتالى من دون حسم. أيها المسؤولون، لقد أدى الأساتذة المتعاقدون واجباتهم تجاه جامعتهم وطلابهم، وحافظوا على استمرار العملية التعليمية في أصعب الظروف، ومن حقهم اليوم أن تلتزم الدولة بقراراتها.
13: وبين مطالب ترفع أمام وزارة التربية وملف ينتظر القرار، تبقى الدولة أمام اختبار جديد لمدى جديتها في إنصاف الأساتذة المتعاقدين وحماية الجامعة اللبنانية. من أمام وزارة التربية والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: نفذت نقابة صيادي الأسماك في ميناء طرابلس اعتصاما تحذيريا احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ووجهت انتقادا لازعا لوزير الزراعة.
15: بدنا يعملوا لنا دعم للميزود فوري، ما ناجين نترجيهم، عم نطلب فوري. نحن بده يدعموا لنا الميزود غصب عنهم، ما بده يدعموا لنا الميزود نحن سيات علينا وعلى غيرنا. اليوم بلشنا هون كجمعة صيادين، عبكرة بعد بكرة اللي بعده ثلاث أيام ما لقينا حلول، حنكب المراكب تبعيتنا برفع طرابلس. ليه باخره بتطلع؟ ليه باخره بتفوت؟ والفليك اللي بيضلوا عنا حنكبها على الاستراد. هلا بعدنا وزير زراعه جديد بده يشتغل، قدم لنا قانون سيد جديد على كيفه بدون ما يستشير حدا، وبده يمشي فيه، ما لنا مصلحه فيه. نحن بدنا قانون سيد على كيفنا نحن، ما على كيفه هو. بدي السمكه على قياس، مفكر حاله باوروبا. نحن ما عندنا سمكه على قياس هون. اول شيء احمي البحر ثلاث اشهر، قعد العالم قلب بيوته، اعطيهم معاشات بعدين احمي البحر.
2: اليمن ثلاث جبهات وتقدم للقوات الحكومية. ريتا الهندي. فجر اليمن عملية أطلقتها الدولة اليمنية الشرعية من أجل استعادة سيادتها، وأعلن مستشار رئيس مجلس القيادة اليمني عبد الملك المخلافي أن الحوثيين وقعوا في المصيدة التي صنعوها بأنفسهم. وقال للعملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية تستهدف الوصول إلى صنعاء وإنهاء مشروع جماعة الحوثيين، معتبرا أن المواجهة الحالية تختلف عن سابقاتها. ميدانياً سيطرت الحكومة على باب المندب ومطار ذباب في غربي تعز، وهرب عناصر من الميليشيات الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم. وأكدت القوات الحكومية أن ألوية قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب، وأنها تشن هجمات على الحوثيين من ثلاث جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه، وبدأت هجوماً استراتيجياً على صنعاء. مصادر عسكرية لفتت إلى أن القوات الحكومية أسرت العشرات من عناصر الحوثي. أما المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف فأكد تأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب ومواصلة تعامله مع الأهداف المتحركة، وأوضح أن 100 طائرة مقاتلة شاركت في عمليات فجر اليمن ودمرنا 324 هدفا عالي القيمة مع انطلاق العملية. ويأتي الهجوم المضاد بعدما تقدم الحوثيون الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة المضيق. في المقابل تحدثت مصادر يمنية لوكالة سبأ عن الوصول إلى منزل رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي. وسط هذه الأجواء قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إذا اندلعت حرب جديدة ضد إيران فأن نيرانها ستطال الجميع، ولا ننتظر نتائج الانتخابات الأمريكية وسنرد بقوة على أي اعتداء.
0: كشف الجيش الإسرائيلي بأن ثلاثة فلسطينيين كانوا داخل سيارة وحاولوا دهس جنود عند منطقة بني نعيم قرب الخليل، مؤكدا عدم وقوع إصابات.
2: إلى سوريا، حيث يتسع التوغل العسكري الإسرائيلي في القنيطرة بتزامن مع استئناف الحفر والتجريف وإقامة التحصينات ضمن مشروع صوفة 53 داخل الأراضي السورية، فيما دانت دمشق الانتهاكات المتواصلة. واليوم أشار أعلام محلي إلى أن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى مهجورا خلال توغله في منطقة بيت جن في ريف دمشق الغربي.
0: في إسبانيا أعلن رئيس الوزراء حل البرلمان داعيا إلى انتخابات مبكرة في 29 من تشرين الثاني المقبل.
16: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس متقلب مع أمطار خفيفة وبيتحول لمستقر ابتداء من صباح الأربعاء. الثلاثة انخفاض إضافي بدرجة الحرارة وأمطار متفرقة صباحية مع برق ورعد ورياح ناشطة. بتنحسر الأمطار تدريجيا بعد الظهر وبيستقر الطقس بالمساء. الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجة الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. الخميس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية.
0: كان في النشرة. محاولت بوصعب وبري لإلهاء عن السلاح من باب قانون الانتخاب. عايز للبنان الحر نرفض رفضا قاطعا البحث بأي قانون انتخابي جديد واعتراضنا على التوقيت. نديم الجميل عبر أسيرنا الأولوية ليست للالتهاء بالقشور خصوصا أن لا أحد يريد الدخول إلى عمق المشكلة وهي السلاح. اقتراح الصد أمام اختبار السرايا ومصادرنا تكشف كواليس معركة إلغاء 300 ألف على البنزين. حاج حسن سنواصل الاعتراض على موازنة بلا أعمار. فجر اليمن انطلق سيطرة حكومية على باب المندب هجوم في اتجاه صنعاء ومساندة من 100 طائرة من التحالف السعودي. نتنياهو سنواصل استهداف حزب الله وسنوجد فرصة للسلام وإيران الحرب ضدنا ستطال الجميع. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل إلي مسيحي. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: المناطق التجريبية والقوانين التجريبية تقتضي الجدية في ممارسة السلطة تشريعا وتنفيذا، أن تحدد الأولويات تماما حين يتعامل الطبيب مع المريض فيعالج الأكثر إلحاحا والأكثر خطورة، بداية لإنقاذ حياة المريض ثم يعالج الأمور الثانوية. البلد يشبه جسم الإنسان، حين توعكه يفترض أن يعالج ما هو الأكثر إلحاحا ثم تعالج الأمور الثانوية. في حالة لبنان اليوم، أي عاقل اليوم يعتبر أن قانون الانتخابات النيابية هو الأولوية؟ بالتأكيد ما من عاقل يعتبر ذلك. إذن ما هي خلفية هذا الإلحاح؟ ألا يفترض تقديم أسباب موجبة لهذا الإلحاح؟ ربما ليست لدى المتحمسين ما يقدمونه للناس من أسباب موجبة منطقية، كما أن المتحمسين ليست لديهم الجرأة للإدلاء بالأسباب الحقيقية لهذا الإلحاح، وهذه الأسباب ليست مرتبطة بخشية البعض من قانون الانتخابات الحالي الذي يفقدهم بعض مكتسباتهم التي حصلوا عليها زمن سيطرتهم على الأرض. المرجل اليوم أن تختبروا قوتكم الانتخابية في صناديق الاقتراع وليس في البهورة، وما تقومون به اليوم من محاولة تغيير قانون الانتخابات ليس سوى الإمعان في ثقافة البهورة. يا سادة، الأولوية اليوم للمناطق التجريبية وليست للقوانين التجريبية.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: كيف بتختار الإطار الأنسب لسيارتك؟ إطارات جميع المواسم تستخدم بكل الفصول وهي الأكثر استعمالاً. إطارات الشتاء تستعمل بفصل الشتاء فقط، مطاط مرن وكثيرة الشقوق. إطارات الصيف مناسبة للسيارات الرياضية، مقاومة للحرارة، بتسمح بقيادة السيارة بسرعة عالية. إطارات جميع الطرق تتحمل كل أنواع الطرق خاصة الطرق الوعرة. إطارات عالية الأداء للسيارات سبور اللي بتمتلك سرعة عالية ويفضل استعمالها بالصيف. إطارات الشاحنات تتحمل كل أنواع الطرقات وبتتحمل الحمولة والأوزان الثقيلة، مطاطة صلب غير معرض للثقب.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: في إطار عملية فجر اليمن التي أطلقتها دولة اليمنية الشرعية من أجل استعادة سيادتها، اتجهت القوات المسلحة إلى مدينة المخا، كما وتتواصل الغارات على صنعاء. الأوضاع في منطقتي ليعة ومرج عيون والبلدات المجاورة عرضها رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون مع مدير المدرسة الأنطونية في ليعة الأب يوسف باسيل، وتطرق البحث إلى الواقع التربوي في المدارس المنطقة وضرورة استمرارها في أداء دورها التربوي باعتباره الأساس في صمود الأهالي في القرى والبلدات الحدودية. وأكد الرئيس عون حرصه على العمل لتوفير مقومات صمود الأهالي في قراهم في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا إلى أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو الرد المباشر على كل محاولة تقويض سيادة لبنان على كامل ترابه حتى الحدود المعترف بها دوليا. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليك كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. ناشدت لجنة المتابعة المساعدون القضائيون رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار الوقوف وقفة حق مع مجموعة من الذين نجحوا بكفاءتهم منذ عام 2014 ولم يتعينوا بسبب اعتبارات سياسية وطائفية. إزاء تجاهل الحكومة للمطالب، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، والإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها بصدد التحضير لاعتصام مركزي في بيروت في خلال الأسبوع المقبل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقي بلاغ بشأن حادث على بعد 11 ميلا بحريا في سلطنة عمان. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم ننبش كتار منا عن التفاح منقول إنه في عنا كتير، بس إذا عم نحكي عن تفاح المجانين أو تفاح الشيطان فمنقول أكيد ما عنا. ما هيك؟ حاك تعرف إنه تفاح المجانين وتفاح الشيطان منن إلا تسميات شعبية لنوع معين من النبات، البعض منا بيطلق عليها اسم النبتة السرية. عم نحكي عن نبتة الماندريك أو لاماندراغور، منا إلا نبتة وراء كبار على سطح الأرض وجذورها كتير تشبه جسم الإنسان، مشان هيك كتار بالعالم بيخافوا منا وبيحكوا عنا إنها سرية. ممكن كتير يكون عندها زهور كأنها مزرقة، وممكن أوقات تحمل نوع من السمر أصفر ميل للأورانج، بس الأهم نعرفه إنه الماندراغور فيها جزء منها كتير سام، بيحتوي على أنواع من السموم ممكن كتير تأذي البشر، وبالطب الشعبي والأساطير القديمة كتير استعملوها كرمال التعاويز، كرمال السحر، وكرمال إذا كوبل ما عنده ولاد وبده يجيب بيعرفوا يعملوا له نوع من السحر، مشان هيك صار اسمها نبتة السحرية أو السرية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أرى للتيم بحييكم مستمعي لبنان الحر من وين ما كنتوا عم بترافقونا ببداية هالأسبوع. تحية لجميع أصدقائنا بأرى للتيم وبحلقة بتضم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال على الساعة 5 من 12 الأراء، وأكيد متنتواصل معكم.

7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بقرا للتيم اليوم رح تكون معنا الساعة 4 بعين على الفن كارين مطار، منرجع ملتقى على 5 للخمس ونص، وبتنضم لنا رين نصار.

حلقتنا من أرى ليلتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر. بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة وبمشهد غير مألوف، نظمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة فوتون الأمريكية جنازة فعلية لتطبيقات الأجهزة المحمولة، على أساس أنه عصر هيدي التطبيقات بلش عدو العكسي لصالح وكلاء الذكاء الاصطناعي. قيمة الجنازة الحقيقية بأحد الكنائس، وصار يعني ينقال كلمات كمان وتنفيذ كل الإجراءات الجنازة. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوتون أنه فعالية جنازة التطبيقات اللي أقيمت بسان فرانسيسكو كانت بمثابة يوم مخصص للمطورين، حيث ضمنت جلسات نقاشية بمشاركة ممثلين عن شركات كبرى أكيدة. كما شمل الحدث عرض تابوت حقيقي بيحتوي على أيقونات التطبيقات، وعلى الرغم من أنه يعني تنظيم جنازة للتطبيقات بيمثل نوع من الدعابة والمزاح، إلا أنه هيدا يعني عم نحكي عن الشريك المؤسس ورئيس التنفيذي لهيدي الشركة، بيشوف أنه عن جد عصر هالتطبيقات شارف على الانتهاء.

مشهد، وعلى الرغم من طابعه الساخر بيطرح سؤال جدي حول مستقبل علاقتنا بالتكنولوجيا. فما تطور وكل الذكاء الاصطناعي قد لا نحتاج بالمستقبل لفتح عشرات التطبيقات وتنفيذ الخطوات بأنفسنا، بل بيكفي أنه نطلب يلي بدنا إياه ليقوم الذكاء الاصطناعي بالمهمة نيابة عنا. ولكن إعلان وفاة التطبيقات يبدو كتير يعني بكير، فالتطبيقات ما رح تختفي أكيد يعني بين ليلة وضحاها، وقد يكون التحول الحقيقي بطريقة استخدامها ودورها. ويلي عم نشهده اليوم منه جنازة للتطبيقات بقدر ما هو بداية صراع على الواجهة اللي رح تتحكم بعالمنا الرقمي.

عم بيواجه رجل ماليزي عقوبة بتوصل للسجن 3 سنوات بسنغافورة من بعد ما أدت رسالة سيئة الصياغة بتتضمن محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي على أغلاق أكبر خزان مياه بالدولة لعدد من الأيام. بلشت هذه الحادثة الغريبة لما بعت بيل ييلين لزميله صورة لتمساح مياه مالحة أنشئت بالكامل بواسطة أداة جيميناي بتبين وكأنه هالتمساح هيك مكبش وقاعد بهذا الخزان اللي هو مسطح مائي بتبلغ مساحته 435 فدان، وهو بالمنطقة السكنية الغربية بسنغافورة. وعلى الرغم من عدم معرفة الطريقة اللي صار فيها هذا الشيء بالضبط، يبدو أنه صورة يي تسببت بسلسلة من عمليات نقل المعلومات انتهت بوصولها لمسؤولي وكالة المياه الوطنية بهذا البلد.

حادثة بتكشف وجه خطير من الاستخدام غير المسؤول للذكاء الاصطناعي. فالصورة المزيفة يلي معقولة تبلش كمسحة بين شخصين قادرة تتحول خلال دقائق لمعلومة تبدو حقيقية وبتستدعي تحرك مؤسسات رسمية وتعطيل مرافق عامة. المشكلة هون منا بس بقدرة الذكاء الاصطناعي على انتاج صورة مقنعة، بل بسرعة انتقال المحتوى من دون التحقق من مصدره. ومع ازدياد واقعية الصور والفيديوهات المصطنعة بتصير المسؤولية علينا مضاعفة.

أعلنت شركة ألمانية اكتمال بناء أطول توربين رياح بالعالم، ومن المقرر بدء تشغيله بتشرين الثاني يعني الشهر المقبل ضمن مزرعة إنتاج الطاقة من الرياح بمدينة شرق ألمانيا. بيبلغ ارتفاع التوربين الكلي مع الشفرات 365 متر، وبيبلغ ارتفاع مركز الشفرات 300 متر، يلي بيخليه أطول من برج إيفل بباريس. كما يعد التوربين ثاني أطول هيكل مبني بألمانيا بفرق 3 أمتار بس عن برج التلفزيون بالعاصمة برلين، يلي بيبلغ ارتفاعه 368 متر. وبحسب الشركة يضاعف الارتفاع الشاهق الطاقة الكهربائية المنتجة من التوربين، نظرا لأن الرياح على هالارتفاع بتكون أكثر قوة وثبات من الارتفاعات المنخفضة.

المشروع بيعكس اتجاه واضح بسباق الطاقة المتجددة. الباحث عن الكفاءة ومش من خلال زيادة عدد التوربينات بس، بل عبر الوصول إلى طبقات أعلى من الريح وأكثر استقرارا. وإذا أثبت هالنموذج قدرته على إنتاج طاقة أكبر بكلفة مجدية، فقد يفتح الباب أمام جيل جديد من توربينات الرياح العملاقة. لكن الارتفاع القياسي وحده ما بيكفي للحكم على نجاح التجربة، إذا بتبقى الكلفة والصيانة والأثر البيئي والجدوى الاقتصادية عوامل أكيدة أساسية. الإنجاز الحقيقي منه ببناء أطول توربين بالعالم، بل بمقدار الطاقة النظيفة اللي بيقدر إنتاجها بكفاءة واستدامة.

قدر مهندس بشركة الأمن السبراني من فك شيفرة رسالة غامضة كتبها القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابارت قبل أكثر من 200 سنة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأرسلت الرسالة للجنرال الفرنسي أوغست فريدريك لويس فياس دو مارمون بال 1809 عبر ابن نابليون بالتبني يوجين نائب ملك إيطاليا. وكان السطر الأول مكتوب باللغة الفرنسية بوقت تألفت الأسطر 24 اللي بعدهم من أرقام مكونة من خانتين وحروف متفرقة ورموز. وكانت الرسالة بتتضمن من الأصل مفتاح لفك الشيفرة ولكن فقد منذ فترة طويلة واللي أبقى محتواها مجهول. هيدا عم نحكي عن المهندس بشركة الأمن السبراني يلي اسمه سانتلوان قدر يكون عم بيفك هذه الشيفرة باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي GPT 6 أسترا.

التجربة بتكشف جانب مختلف من ثورة الذكاء الاصطناعي، إذ لا تقتصر قدراته على صناعة المستقبل، بل صارت قادرة كمان نكون عم تفتح أبواب بقيت مسكرة بالماضي. فكري سالي عمرها أكثر من قرنين بيأكد كيف تقدر التكنولوجيا الحديثة أنه تصير أداة للبحث التاريخي وفهم الوثائق اللي عجزت الوسائل التقليدية تكون عم تقراها. ولكن الأهمية تتجاوز رسالة نابليون نفسها، فمع تطور هيدي النماذج قد تصبح آلاف الوثائق والشفرات التاريخية الغامضة قابلة لإعادة القراءة والتحليل. وهيك قد لا يغير الذكاء الاصطناعي اللي منعرفه عن المستقبل بس، بل ما نعرفه عن التاريخ كمان.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمسكه بتناول جرعة كبيرة من الأسبرين من زمن طويل، وقال أنه هو بحب الدواء وبحس أنه هو بحاجة لإله نفسيا على الرغم من نصايح طبية سابقة لإله بخفض الجرعة. بيقول ترامب أنه بيتناول جرعة كبيرة من الأسبرين من 35 سنة، هيك هو بيقول بحب الأسبرين وهو بحاجة لإله نفسيا. وسبق وأنه حكي ترامب عن تناوله الأسبرين يوميا، وبيقول أنه بيفضل الجرعة الكبيرة لأنه بده يبقى دمه كتير رقيق أثناء مروره عبر القلب. وبمقابلة سابقة أقر ترامب مثل ما قلنا أنه هو بياخد جرعة كتير كبيرة من الأسبرين أكتر من يلي أوصوا فيها الأطباء، مع أنه هو ما شخص أبدا بمرض القلب.

بعيدا عن كون التصريح صادر عن رئيس دولة، فالمسألة بتطرح قضية صحية أوسع. الأدوية منا مسألة أنيعة شخصية، وما بتصير الجرعة أكثر فائدة كل ما ارتفعت. الأسبرين قد يستخدم للوقاية من الجلطات بحالات محددة، ولكنه قد يرتبط أوقات بمخاطر كمن أبرز النزيف، وذلك تحدد جرعته بحسب الحالة الصحية وتقييم الطبيب. المشكلة بمثل هذه التصريحات أنها قد تدفع البعض للتعامل مع تجربة شخصية على أن نصيحة طبية، وبالصحة يلي بناسب شخص مش ضروري يصلح لشخص آخر، والدواء يؤخذ بناء على حاجة طبية ومش على شعور نفسي بالاطمئنان مثل ما بيعمل دونالد ترامب.

قالت شيفون زيليس المديرة التنفيذية بشركة نيورالينك ووالدة 4 من أطفال إيلون ماسك عبر أكس أن أخرجت من حياة الملياردير ما أثار تكهنات واسعة حول انفصالهم. وأتل منشور من بعض ما لاحظ المتابعين أن ماسك ألغى متابعته لزيليس على المنصة، وأشارت إلى أنه عم بيتابعها أكثر من 620 ألف شخص، إلى أن الانفصال صار بشكل مفاجئ من دون إنذار مسبق. وأعربت عن تمنياتها بأنه يبقوا أصدقاء وشركاء بتربية أولادهم الأربعة.

بعيدا عن الأسماء المشهورة والثروات الضخمة، بتبقى هذه بجوهرة قصة عائلية وشخصية، خصوصا لما يكون في أطفال بالصورة. وكان المشكلة أنه حياة الشخصيات العامة صارت تقرأ اليوم من خلال إشارات رقمية صغيرة، متابعة تلغى، منشور يكتب، أو صورة عم تختفي لتتحول سريعا لاستنتاجات عن علاقات ما منعرف شو صار فيها بالكامل. كرمال هيك بيبقى الفصل ضروري بين ما أعلن عن جد وما يبنى عليه من تكهنات. فالشهرة قد تجعل الحياة الخاصة مادة عامة، ولكن ما بتخلي كل تفصيل فيها حقيقة متاح للجمهور.

تصدر اسم أبو ليل ترند على مواقع تواصل بمصر امبارح من بعد ما نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي وقائد المنتخب المصري أول صورة بتجمعه بنجله الثالث ليل. وظهر صلاح بالصورة يلي نشرها على حساباته على السوشيال ميديا هو عم بيحتضن طفله الصغير بظهور عائلي لافت حظي بتفاعل واسع من جانب متابعي وجماهير الكرة المصرية.

قد تبدو الصورة تفصيل عائلي بسيط، ولكن ارتباطه باسم رياضي معروف بيكفي لتحويله خلال ساعات لحدث عم بيتصدر مواقع التواصل، وهذا بيعكس حجم الاهتمام يلي صار يحيط بالحياة الخاصة للمشاهير، حيث بتتحول لحظة شخصية كظهور طفل للمرة الأولى لمادة عامة بيتداولوها الآلاف، وبين شهرة البي وفضول الجمهور بيبقى الأهم أنه ما يتحول الاهتمام الطبيعي لاقتحام لخصوصية الأطفال.

يستعد تطبيق واتساب اللي مملوك من شركة ميتا للقيام بتغيير كبير بطريقة وصول المستخدمين للقنوات أو التشانل. إذا عم يختبر التطبيق حاليا نقل القنوات مباشرة لقسم الدردشة أو التشاتس على نظامي أندرويد والآي أو أس، وبيقدروا المستخدمين حاليا أو نحن هلأ أصلا اللي عم بيصير أنه بنروح على التحديثات أو الأبديتس المنفصلين عن التشاتس كمان نكون عم نفتش على القنوات ومتابعتها، إلا أنه مع التغيير المخطط له راح تبين هيدي القنوات أو التشانلز إلى جانب المحادثات العادية بقسم التشاتينج اللي بيسهل الوصول إلى من دون التنقل بين علامات التبويب.

القنوات إلى جانب المحادثات الشخصية بيعني أنه معقول تصير أكثر وضوحا وتأثيرا بتجربة المستخدم، ولكنه كمان بيطرح سؤال عن ازدحام مساحة كانت مخصصة أساسا للتواصل المباشر. فنجاح الخطوة ما رح ينقاس بس بسهولة الوصول للشانلز، بل بقدرة واتساب على تطوير خدماته من دون ما يكون عم يفقد ببساطة الدردشة اللي كانت أساس انتشاره.

لليوم أخبارنا خلصت، راجعين على الساعة 4 بعين على الفن مع أخبار فنية مع كارين، ولكن قبل رح نتوقف مع أخبار سياسية مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجلي بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. قبيل الاجتماع الوزاري المخصص للبحث برفع الضريبة على البنزين، رأى وزير الطاقة جوز صدي أن هناك ضرورة لرفع الضريبة عن صفيحة البنزين لفترة محددة. بعد اجتماع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية، أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن المطلوب حض الحكومة ووزارة الداخلية على البدء بالتحضير للانتخابات بحسب القانون الحالي. أما بالنسبة للمستقبل فلفت عدوان إلى أن أي مواضيع ومنها قانون الانتخابات الجديد لا يبحث إلا بعد الانتهاء من موضوع السلاح، لأنه مرتبط بالنظام المستقبلي. أوقفت قوى الأمن الداخلي سيدتين يدرن مركزا تجميليا غير مرخص وأقفلته بالشمع الأحمر وضبطت فيه مواد منتهية الصلاحية وأخرى معبأة من دون معرفة مصدرها واسمها أو تاريخ صلاحيتها، وكمية أخرى غير مرخصة أدخلت إلى لبنان بطرق غير مشروعة. في أنف سقط جريحان خلال إشكال وقع في حي السويدات بين شقيقين من جهة وعدد من العمال السوريين من جهة أخرى، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: في الأخبار الإقليمية، يواصل الطيران الحربي اليمني شن غارات جوية على الحوثيين بمساندة من التحالف. وبحسب المعلومات الصحفية، أسرت قوات العمالقة اليمنية عناصر حوثية حاولوا الهروب عبر البحر بعد السيطرة على مضيق باب المندب. أعلنت الخطوط الجوية العراقية أنها تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران بدءا من الخميس المقبل. وصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد النهيان إلى مدينة العقبة في الأردن للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معا. إلى هنا نختم الموجز من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم.

0: سلامتك بتهمنا.
1: ببداية فصل الشتاء لازم تتوجهوا لأي جراج أو معهد ترخيص معتمد للتأكد من سلامة أنظمة السيارة مثل الفرامل، الإطارات، البطارية، الأضواء والمساحات.
0: هدفنا سلامتكم.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: البنزين 95 أوكتان 2,837,000، البنزين 98 أوكتان 2,854,000، المازوت 2,726,000، والغاز 2,333,000.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
6: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: رجعنا بآر ال ال تيم، وهلا صار وقت محطتنا اللي هي دائما كل تنين وخميس محطة فنية بامتياز مع كارن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارين، هاي سيمونا،
1: كيفك؟
0: منيحة، انت كيف؟
1: ماشي الحال. هلا انا صرت بعرف انه بس يكون في انين كبيرة يعني في اخبار كتيرة،
0: يعني اصلا ليك فضيت شوي فضيت يعني شوي. على هيك على الحماس تبع هول الاخبار. اخبارنا اليوم متنوعة اكيد، دايما عم بيكون عنا اصدارات، يعني قليل الحلقات اللي ما عم بيكون فيها شيء جديد كاغاني، فاليوم عنا اغاني منيح نازلة. وكمان بس بدي هيك الفت النظر انه كتير بيكون في اخبار نازلة بس ما بنقدر نحكي عنهم كلهم لانه بدنا نترك مساحة لغير غير مواضيع. فعنا مثل ما قلنا اصدارات، عنا عودة هيك معقول تكون لفنان أجنبي على هيك إيفنت بيصير كل سنة، يعني معقول يكون عم يرجع معقول لا. عنا هيك رح نحكي شوية عن جدل صاير متعلق بمسلسل تركي، بشخصية بمسلسل تركي هيك لفتت شوية الأنظار من بعد ما نزل هيدا العمل. عنا هيك شيء مهضوم عن فارس كرم رح نحكي عنه كمان، وكمان عنا موفي هو رح يكون عم بيتنقل على تي في، رح يبطل بس از سيريز على بتحفل بحضر على السيناء او انه كاسيديز رح يكون عم بينحط على تي في.
1: اوكي ما بعرف عنا شيء عن شيرين.
0: عنا اكيد يعني بس قلنا اصدارات جديدة، عنا اكيد
1: اصدارات
0: عن
1: بس ما بعرف اذا سمعتي خبرية انه شيرين معقول تكون بعلاقة مع ابن،
0: حكينا عنها هديك المرة وطلع مدير اعمالها ونفى هيدا الشيء وقال انه هي كتير قريبة منه ومن عائلته، فهيدا الصورة يلي التقطوها العالم والفيديو يلي
1: حرام شفوه. شيرين دايما بيطلع عليها هودي الاخبار وهي هيك يعني صارت بسهولة يعني عم يطلع عليها.
0: مزبوط. هلأ كل حدا بمجال الفن بده يتعرض، يعني بده يكون هو واعي لهيدا الموضوع، يمكن كمان هيك دايما لازم يكون عم يحسب خطواته أكتر، لازم يكون عم ينتبه لتصرفاته أكتر. بس أوريدي حكينا عن هذا الموضوع ويعني هنن طلعوا نفيو،
1: فإذا رح أتركك مع المستمعين، نلتقي أكيد بآخر الحلقة.

بين أخبار النجوم، اللقاءات المنتظرة والمشاريع الجديدة يلي عم تجمع أسماء بارزة من عالم الفن، منكون اليوم مع مجموعة جديدة من الأخبار الفنية من لبنان للعالم، وكل هالأخبار بحلقة جديدة من عين على الفن.

فيها نص حصتها من كتالوجها الموسيقي مقابل 180 مليون دولار بصفقة مع شركة بوب هاوس السويدية يلي بتستثمر بحقوق الموسيقى وبتحولها لمشاريع وتجارب ترفيهية جديدة.

الصفقة ما بتوقف بس عند حقوق الأغاني، لأنه سيا عم تتحضر بالتعاون مع الشركة لمشروع رقمي رح يعتمد على شخصية افتراضية بتمثلها وبيستخدم مجموعة من الأغاني يلي غنتها أو كتبتها خلال مسيرتها.

بين الأعمال يلي ممكن تكون جزء من المشروع دايموندز لريانا يلي كتبتها سيا، إلى جانب كتالوج ضخم بضم نجاحات مثل شاندلير، أنستوبابل وتايتانيوم، وعدد من هالأغاني حقق مليارات الاستماعات على سبوتيفاي.

أما المشروع الرقمي بعده بمراحله الأولى، من المتوقع ياخد سنتين على الأقل قبل ما يصير جاهز، مع احتمال تقديمه لاحقاً بعدد من المدن حول العالم. واللافت انه الصفقه ما بتشمل اسم سيا او صورتها وهويتها الشخصيه، انما بتتركز على جزء من حقوق النشر والتسجيلات الاصليه بقيمه وصلت ل 180 مليون دولار.

عودة غنائية مزدوجة لشيرين عبد الوهاب. أطلقت شيرين عبد الوهاب أغنيتين جديد دفعة واحدة خاين وكان عندك كم سنة لتفاجئ جمهورها بعملين جديد بنفس الوقت.

كانت خاين، تعاونت شيرين مع أيمن بهجة قمر بالكلمات ووليد سعد بالألحان وأحمد إبراهيم بالتوزيع وتولى طام الماسترينج.

أما أغنية كان عندك كم سنة فهي من كلمات أميرة عايمة، ألحان مديان وتوزيع توما، وبتشكل التعاون الثاني يلي اختارت شيرين تطلقه بالتزامن مع خاين.

اعتذر عاصي الحلاني عن المشاركة بالدورة الأربعة وثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بعد ما كان من المفترض يحيي حفله ضمن فعالية المهرجان ب 22 تشرين الأول.

وأوضح مكتبه الإعلامي أنه القرار إجا على خلفية المستجدات الإدارية الأخيرة المتعلقة بدار الأوبرا المصرية من دون الدخول بتفاصيل حول طبيعة هالمستجدات أو أسبابها.

أنه عاصي فضل الاعتذار حرصا منه على عدم الدخول بأي سجلات أو ملابسات مرتبطة بالموضوع، مع التشديد بنفس الوقت على كامل تقديره واحترامه لدار الأوبرا المصرية.

محمد عساف أغنيته المصورة الجديدة عالهيلة بعمل بيرجع فيه لأجواء الفولكلور العربي بس بلمسة موسيقية عصرية بتحافظ بنفس الوقت على روح الأغنية الشعبية.

اسم عالهيلة مأخوذ من الهتاف الشعبي المعروف عالهيلة الهيلة يلي ارتبط من زمان بالدبكة وأجواء الفرح والاحتفال، وهالروح حاضرة بالأغنية من خلال الإيقاع والكلمات المستوحاة من التراث من الكحل والخيل والهيل للقمر والبحور.

كليب فتصور بمزرعة خيول بالأردن تحت إدارة المخرج رأفت الطباخي بأجواء جمعة الطبيعة والفروسية لتعكس الهوية العربية للعمل، والأغنية من كلمات أحمد عصام ألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي.

اختياره لهاللون أكد عسف أنه بيحب يقدم أغنية بتحمل الروح العربية بخلطة جديدة قريبة من جمهور اليوم، بتعيد جزء من أجواء الفرح المرتبطة بالفولكلور العربي. وبالتزامن مع طرح على الهيلة عم يواصل محمد عسف جولته الفنية بالولايات المتحدة.

عم يتردد اسم دريك كواحد من الفنانين المحتمل مشاركتهم بمهرجان كوتشيلا بال 2027 بعودة ممكن تكون الأولى لإله للمهرجان من حوالي 9 سنين. وبحسب المعلومات اسم دريك موجود ضمن الأسماء المطروحة للنقاش للنسخة الجاية، بس لحد هلأ ما في أي إعلان رسمي من المهرجان.

وإذا تمت العودة ما رح تكون تجربة دريك الأولى مع كوتشيلا، فسبق وظهر بالمهرجان بال2014 وتصدر الحفل الرئيسي بال2015 قبل ما يرجع كضيف خلال عرض فيوتشر بال2017.

الأخبار على اللائحة الرسمية لكوتشيلا 2027 لمعرفة إذا دريك رح يرجع فعلاً لواحد من أشهر المهرجانات الموسيقية بالعالم أو رح يضل اسمه ضمن الترشيحات.

صورة معدلة بتسرق الأضواء من مسلسل توبا بيوكستون. ردت الممثلة التركية توبا بيوكستون على الجدل يلي صار بسبب صورة معدلة رقمياً من الترويج لمسلسلها الجديد سلطانة، بعد ما ظهرت فيها بشعر ظاهر على جسمها، لتتحول الصورة بوقت قصير لموضوع نقاش على السوشيال ميديا.

عبرت توبا عن استياءها من أنه كل التركيز راح على هالتفصيل بدل الحديث عن العمل نفسه، خصوصا أنه أخذ أشهر من التحضير والتعب من فريق كامل حتى يوصل للجمهور.

انتقدت المعايير يلي بتنفرض على شكل وجسد المرأة، وتساءلت ليه وجود شعر الجسم قادر يعمل كل هالضجة، واعتبرت انه بالأصل الأمر طبيعي.

بفيلم سلطانة فبتلعب توبا شخصية ميرال رقصة مخضرمة بملها ليلى ضمن قصة بتجمع 7 نساء ومنتابع حياتهم والصراعات يلي بيمرقوا فيها.

فارس كرم أغنيته الجديدة كله خالص بعمل إيقاعي مليان فرح وحب، وبيظهر فيه هالمرة ضمن قصة رومانسية بتبلش بطريقة غير متوقعة.

وبتبلش أحداث الكليب على السجادة الحمراء، وبيجسد فارس دور مصور عم ياخد صور لإحدى النجمات قبل ما تقلب هي الأدوار وتاخد الكاميرا من إيده وتبلش تصوره، ومن هون بتنطلق قصة الحب بين الاثنين.

أغنية كله خالص فهي من كلمات شرب الحبشة، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ، وبيختار فيها فارس كرم هالمرة أجواء خفيفة ورومانسية بإيقاع مليان طاقة.

سلسلة فاست أند فيريوس من السينما لمسلسل تلفزيوني جديد، بعد ما أعلنت منصة بيكوك رسمياً المضي بالمشروع ضمن خطة لتوسيع عالم السلسلة بقصص وشخصيات أكثر.

ومن المتوقع يوصل المسلسل للجمهور بال 2028 بالتزامن مع الفيلم الجديد Fast Forever، وبيشارك فان ديزل بالإنتاج التنفيذي للمشروع إلى جانب مجموعة من الأسماء يلي سبق واشتغلت على عالم السلسلة.

بحسب ديزل الفكرة مش بس نقل فاست اند فيوريوس للشاشة الصغيرة، إنما التوسع بقصص الشخصيات مع الحفاظ على العنصر يلي رافق السلسلة من بداياتها، العيلة والشخصيات يلي تعلق فيها الجمهور على

والمسلسل الجديد مش أول تجربة تلفزيونية لفاست أند فيريوس، بعد ما سبق وقدمت السلسلة مسلسل الرسوم المتحركة سباي ريسرز، بس المشروع الجديد بيجي بالتزامن مع مرور 25 سنة على انطلاق الفيلم الأول بال2001.

0: كثير مولعينا بالاغاني
1: كثير يعني عاملين ميكس من كل البلدان اليوم.
0: بس حبيت كنت عم بسمع الاغاني التركيه
1: عزوي
0: كثير عزوي كان عم بسمع صوتك انت عم تغنيهم.
1: هلا بحس إليج وبيتر سمعوا، انت ما كنت هون بسمعك اياهم، بسمعك صوتي تحت الهواء مش مشكله.
0: اذا شو خبريه فارس كرم وقصه الحب؟
1: ولا فارس كرم قرر يطلع بفيديو كليب جديد هيك غريب، بتجمع قصة حب بطريقة هيك مختلفة، بيكون هو عم بيصور البنت على السجادة الحمراء وقد هي بتاخد الكاميرا وبتبلش تصوره، فهون بتصير بتبلش قصة الحب تبعهم. يعني هيك مهضومة انه بدل ما تكون هي البطلة يعني بطلة هي بالكليب، اخذت هي الكاميرا تحت تخل ان تتصوره له، هو دايما بيكون ورا الكاميرا، هالمرة صار هو امام الكاميرا، فهيك كليب مهضوم واغنية مهضومة.
0: بس انه AI
1: اوريدي حكينا نحن انه هي AI كمان، بس مش فارس الاول، اول واحد عم بيعمل كليبات بالاي اي، يعني شفنا كتار يعني من حتى من حمزان من
0: ناجي القسطى
1: كتار غيرهم
0: وراغب يعني. هلا

0: كل غنية تاخد حقها. يعني بس تنزل انت غنيتين مع بعض مثل بس تنزل ألبوم، العالم رح تركز يمكن على غنية واحدة، البقوة ما رح ياخدوا حقهم. بس الغنيتين حلوين وكل واحدة ستيل، يعني واحدة رايقة وواحدة هيك شوي البيت تبعها أسرع. بس كمان يعني شيرين شو ما عملت أغاني وشو كلمات، تعرف تنقل الكلمات المضبوطة، فاتنينتهم حلوين أكيد، وناطرين أغاني جديدة بعد من شيرين.
1: ما رح نكفي بقى بتعليقاتنا على المواضيع التانية لأنهم عن جد كتار وكل خبر أجمل من التاني. بدنا نشكرك كارن لليوم، وشو بنقول للمستمعين؟
0: خلوا عينكم على الفن كل تنين وخميس.
1: شكرا لكم مستمعينا، شكرا إليش كنت مرافقتينا اليوم، ومخرجنا يلي ما بيحب يكون عم بيحكي اليوم أو إياي ما تقول اليوم مستمعينا، يعني قد ما فينا قد ما منقلكم نحن بكون عم نضحك، هو عن جد من وراء الزملاء بالريجي قد ما عن جد بيكون هيك عم بيجربوا
0: وعم بيشوش
1: علينا كتير، مش يعني انه شوي يعني
0: ما عم نسمع
1: يا ريت فينا نقول مين اسم المخرج اليوم معنا هيك، قال هو اليوم متخفي مع باله، بس هو من وراء هيك طريقه شغله رح تعرفوا مين هو. شكرا لكم مستمعينا، الساعه 5 رح نرجع نلتقي، ولكن قبل رح نكون عم نتوقف مع جوله المحليه. الى اللقاء.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيتا موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاض دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: قانون الانتخابات حضر، لكن ملف السلاح تقدم وعدوان للتحضير لها وفق القانون الحالي. نديم الجميل لإذاعتنا، الوقت الآن ليس ملائما لبحث قانون الانتخاب. رسم 300,000 ليرة مكانك راوح واصطدي، هناك ضرورة لرفعه لفترة محددة. نتنياهو: إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله. والحاج حسن: مشروع إنهاء الحزب لم يحقق أهدافه.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. العناوين كثيرة والضجيج أكثر، ملفات سياسية أمنية اجتماعية اقتصادية متداخلة، وأتت الدعوة لبحث قانون الانتخاب لتزيد الجدل والصخب حماوة، فيما المطلوب واحد، حسم حصرية السلاح، ما سيشكل بوابة للبدء في نهوض الدولة وحل الملفات العالقة. أما البداية فمن مجلس النواب، حيث انعقدت اللجنة الفرعية برئاسة بوصعب وبإعاز من الرئيس بري. كل التفاصيل مباشرة مع زميلة هنادي سمرة. هنادي يعطيك العافية.
1: رأسيك جان إلك كل المستمعين. طبعا كما ذكرت يعني هي اجتماع اللجنة اليوم يأتي بعد انقطاع منذ ما قبل التمديد للمجلس النيابي بعد الخلاف على موضوع قانون الانتخاب الحالي وبين من حاول إحداث تغييرات في النظام السياسي. الاجتماع اليوم طبعا جاء برعاية وبتنسيق من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان التقى بوصعب على كل حال خلال الأيام السابقة وجرى الاتفاق على هذا الأمر. اجتماع يعني في حضور مختلف الكتل النيابية، طبعا ممثلين عن الكتل بالإضافة إلى نواب مستقلين وتغييريين، ولكن الأهم إلى أن اللجنة التي كانت توقفت أو علقت طبعا بعد أن انسحب عضو اللجنة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تحت الاعتراض على إحداث أي متغيرات في النظام، عاد اليوم ليشارك مجددا ولكن ضمن شروط محددة. أولا استعداد لإجراء الانتخابات على القانون الحالي إذا يعني بعد تعديله أو تقديم الانتخابات كما يعني كان لوح بذلك رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وعلى هذا الأساس سيستعد تكتل الجمهورية القوية لتقديم اقتراح في هذا الإطار. وأكد النائب جورج عدوان إلى أن مشاركة اليوم هي لمناقشة هذه الأمور والتعديلات على قانون الانتخابات، ولكن في حال أراد البعض الاستمرار في الدخول في اقتراحات تتعلق بتغييرات بالنظام العام والنظام السياسي أو الطائف، كل هذه الأمور أكد عدوان أن لن تناقش إلا بعد الانتهاء من ملف سلاح تسليم سلاح حزب الله وكل السلاح على الأراضي اللبنانية، ومن ثم نعود مجددا إلى موضوع الحوار على هذه الأمور، أما لن نجلس على طاولة واحدة مع من يمتلك السلاح كما أكد عدوان. وفي هذا الإطار كان هناك انقسام يعني جوان طبعا بالداخل حول توقيت هذا الاجتماع وعما وصفه البعض بالالتفاف على موضوع حصرية السلاح في ظل الحرب القائمة، فيما يعني اعتبر رئيس اللجنة النائب بوصعب أن الحديث عن نظرية المؤامرة غير موجود وأن هذا الأمر هو حصرا يعني افتح المجال في النقاش بقانون انتخاب قبل البدء بالانتخابات. على كل حال يعني سنكون معكم بتفصيل في نشرة بانومارا، ولكن في المحصلة تم الاتفاق على أن يعني يكون هناك نقاش بقانون الانتخاب الحالي، تجمع كل الاقتراحات في جلسة مقبلة ستحدد لاحقا. في حال تم التوافق هذا الأمر يعني سيكون جيد، وإلا سيكون هناك اتجاه إلى خطوات أخرى. جان.
0: الزميلة هنادي سمرة، شكرا جزيلا لك.
2: عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أكد في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن الوقت الآن ليس ملائما لبحث قانون الانتخاب.
3: أولا خليني بالي شو أقول، مش وقت أبدا البحث بموضوع الانتخابات النيابية، ولا بالقانون ولا بالانتخابات بحد ذاتها. اليوم البلد مقسوم، اليوم التغيرات اللي عم بتصير إقليميا وداخليا وحتى عالميا، اليوم اللي عم نشوف شو عم بيصير بأوروبا وغيرها، اليوم أنا برأيي الهدف الأساسي نقدر نبني دولة ونقدر نبني المؤسسات تحترم حالها وعندها الوهرة الكافية والهيبة الكافية لتقدر تسيطر وتقدر هي تاخد القرارات اللازمة وتفرض هيدي القرارات. لليوم هيدا الشيء منه حاصل. المشكلة اليوم انه في ميليشيا اليوم مسلحة موجودة على الأراضي اللبنانية عم تتحكم فينا مثل ما هي بدها، والدولة اللبنانية منها مستعدة توقف بوجها ولا 1%، وهيدا الشيء اللي عم ببين. ولكن اليوم تنضيع الشنكاش نرجع نشتغل على موضوع انه نخلق مشكل تاني ومنلهي الانظار ومنحكي بموضوع الانتخابات. هيدا قانون الانتخابات مش وقته.
4: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله وستوجد فرصة لإيجاد السلام، وقال أن بلاده في حرب لا يوجد ما هو أهم منها.
2: ميدانيا غار الطيران الحربي على كفر تبنيت ووادي الحجير، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة مجدلزون.
0: مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، عقد النواب مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن رقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المرتبطة بتنفيذ القرار.
5: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. لبنان الحر.
2: نواصل تقديم النشرة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حرصه على العمل لتوفير مقومات صمود أهل الجنوب في قراهم في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا في خلال استقباله مدير المدرسة الأنطونية في القليعة الأب يوسف باسيل إلى أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو الرد المباشر على كل محاولات تقويض سيادة لبنان على كامل ترابه حتى الحدود المعترف بها دوليا. وتسلم عون من المديرة العامة للجمارك غريسيا أزي تقريرا عن إنجازات المديرية والتقدم المحقق في عمل الجمارك، وعرض معها الإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة أو مكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة.
0: في عين التيني، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في جملة من الملفات المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، وتم البحث أيضا في نتائج زيارات الرئيس سلام للولايات المتحدة والجولة التي قام بها في النمطية. اللقاء ركز أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء. بري تابع الأوضاع المالية في خلال استقباله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
2: رسم 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ما زال محور متابعة والمفاوضات بشأنها ما زالت جارية، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة متابعة المطالب العمالية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي. أضاف الأسمر أنه بما أن وزير العمل محمد حيدر خارج البلاد في الوقت الراهن، فالدعوة قائمة إلى التئام لجنة المؤشر في أقرب فرصة ممكنة للبت بموضوع الحد الأدنى للأجور وبدل المنح الدراسية.
0: وقبيل الاجتماع رأى وزير الطاقة جو صدي أن هناك ضرورة لرفع الضريبة عن صفيحة البنزين لفترة محددة، واليوم عرض الصدي مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديوريل للخطوات الإصلاحية في قطاع الطاقة.
2: تقدم النواب جورج عدوان، ملحم الرياشي وسعيد الأسمر باقتراح قانون لتعديل واستكمال قانون الاتصالات رقم 431 الصادر سنة 2002. الأسمر قال في خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب:
6: المشكلة الأساسية بقطاع الاتصالات مش تقنية بس، المشكلة هي تدخل الصلاحيات، غياب المحاسبة وربط القرارات التشغيلية والاستثمارية بالتدخل السياسي والإداري. لهيك اقتراحنا قائم على قاعدة واضحة: الوزارة بتحط السياسة العامة، الهيئة المنظمة للاتصالات بتنظم وبتراقب باستقلالية، والمؤسسات والشركات بتدير القطاع بمهنية ضمن قواعد واضحة للمحاسبة والشفافية. الاقتراح بيعزز استقلالية الهيئة المنظمة للاتصالات، بيعطيها الأدوات اللازمة لتنظيم السوق وإدارة التراخيص والترددات وحماية المنافسة والمستخدمين. ما بقى مقبول يكون في جهة بتحط السياسة هي نفسها اللي بتشغل وبتراقب وبتوافق على كل قرار تنفيذي. اثنين، الاقتراح بفعل شركة ليبون تيليكوم وبيحط إطار واضح للانتقال من إدارة المرفق بالصورة الحالية الموجودة هلأ فيها لمؤسسة تجارية مملوكة من الدولة تندار من مجلس إدارة مسؤول وقابل للمحاسبة. بالنسبة لشركتين الخليوي ميكوان وميكتوب، فصلنا بين دور الدولة كمالكة ودور الإدارة التشغيلية. مجلس الإدارة لازم يكون هو المسؤول عن الموازنة، يحط خطط الاستثمار الأوبكس والكابكس ضمن خطة مقررة ورقابة ولاحقة جدية، بدل ما يحتاج كل قرار أو نفقة لموافقة مسبقة من الوزير.
2: عضو كتلة حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية والإسلامية لإنهاء المقاومة وحزب الله لم يحقق أهدافه حتى الآن.
0: نفذت نقابة صيادي الأسماك في ميناء طرابلس اعتصاما تحذيريا احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ووجهت انتقادا لاذعا لوزير الزراعة.
7: بدنا يعملونا دعم للميزود فوري، ما ناجين نترجيهم، عم نطلب فوري. نحن بدو يدعمونا الميزود غصب عنهم، ما بدو يدعمونا الميزود نحن سيات علينا وعلى غيرنا. اليوم بلشنا هون كجمعة صيادين، عبكرة بعد بكرة اللي بعده ثلاث أيام ما لقينا حلول، حنكب المراكب تبعيتنا بمرفا طرابلس. ليه باخرة بتطلع؟ ليه باخرة بتفوت؟ والفليك اللي بيضلوا عنا حنكبها على الاستراد. هلا بعدنا وزير زراعة جديد بده يشتغل، قدملنا قانون سيد جديد على كيفه بدون ما يستشير حدا وبده يمشي فيه، ما لنا مصلحة فيه. نحن بدنا قانون سيد على كيفنا نحن، ما على كيفه هو. بدي السمكة على قياس، مفكر حلو بأوروبا. نحن ما عندنا سمكة على قياس هون. أول شي حمي البحر ثلاث أشهر، قعد العالم قلب بيوته، أعطيهم معاشات بعدين احمي البحر.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس بكرة بيشهد انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة صباحية مع برق ورعد ورياح نشطة. تنحسر الأمطار تدريجيا من بعد الظهر ليرجع يستقر الطقس مساء.
0: كان في النشرة قانون الانتخابات حضر لكن ملف السلاح تقدم وعدوان للتحضير لها وفق القانون الحالي. نديم الجميل لإذاعتنا الوقت الآن ليس ملائما لبحث قانون الانتخاب. رسم 300 ألف مكانك راوح والصد، هناك ضرورة لرفعه لفترة محددة. نتنياهو إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله، والحاج حسن مشروع إنهاء الحزب لم يحقق أهدافه.
2: النشرة انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: من مس عليكم من جديد مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقوا لبنان الحر. ومنرحب بزميلي ماريانو داوود يلي مرافقنا اليوم على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق rll. دايما فيكم تكونوا عم تابعونا على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وما تنسوا أخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

ومن كيب ان تاتش مساء من جديد لكم مستمعينا، ومن وين ما كنتوا عم بترافقونا بسياراتكم ببيوتكم وحتى بأشغالكم.

0: نسمع ربيع نقولها.
1: هلا بأول تشرين بدي مسي على الحلوين، وإن شاء الله بتكونوا بخير وأنتوا أكثر مهضومين. تحياتي لك سيمونا،
0: تحياتي
1: لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله الويكاند كانت حلوة عليكم وعلى الجميع. هلا بنشارك معك بالموضوع.
0: أكيد ربيع يعني كان ماشي الحال، ويكاند رايق، ويكاند كله شغل، ولكن يلي ما كان عنده شغل إن شاء الله يكون قضى ويكاند مثل ما هو كان مخطط. من مسا على سامي صايغ ولين. كيفك يا لين؟

0: ماريانو بيقولوا إذا واحد عم ترعى إيده اليمين يعني بيكون بده يسلم أو بده يقبض أو بده يدفع بده يقبض؟ معقول يكون في هلأ من تحت بس صامر يعني من هون يعني إذا عم ترعاني إيدي هون شو بيكون؟ إذا في قبض ما عندي مشكل بس أنا إذا بدي أدفع ما بدي بليز يعني ممكن أخضر. خلينا نسمع لين.
1: هاي سيمونا كيفك انت ولا منيحة؟
0: ماشي الحال.
1: أنا ويك أندي كان كنت فكرة بلش حلو بس صار حزيني كتير لأنه I lost somebody كتير عزيزي على قلبي أم التاني.
0: عوض بسلامتكم لين
1: و... شي بيز صعبي صعبي المسيح قام إن شاء الله
0: حقا قام
1: سمحت. يلا أنا ناطرة موضوعك هيك بدي فوت الفرح لأنه ما بيلبق ببرنامجك ما بيلبق الحزن أبدا بس الحزن بالقلب يا سيمونة.
0: صح
1: حبيبتي الله يخلي عيالكم ويخلي كل بتحبوه.
0: عوض بسلامتكم لين. يعني ما كنا حابين كنا عم نسمع هيك خبرية يعني بأول الجمعة ولكن هيدا كيس كله حيقطع علينا كلنا سوا.

كل فويساتكم، ولكن حنطرح موضوع الحلقة من البداية. شو أكتر شيء بيخليكم تلغوا موعد بآخر لحظة؟ كلنا منقطع بهيدي الخبصة، بنكون مثلا احنا مقررين على شيء معين، ولكن بيجينا شيء آخر نضطر نكون عم نلغي أول شغلة. فشو هو المعقول يقدر يغيلكن أي بلان يمكن عاملينه، أي موعد عندكن يلغيلكن ياه هيك بكتير سهولة؟ اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. كتير صايرة معنا وكتير منبدي قصص على تانية، فشو هو الشيء الوحيد اللي بخليكم تبدوا شيء على تاني؟

0: من اسمع ادمو.
1: مرحبا سيمونا.
0: هلا ادمو.
1: بدي اقول شغلي انه امبارح كنت عم بحضر ماتش الحكمه والرياضي، حضرته بقى بالنتيجه انه ربحوا الرياضي، بس للاسف يعني جمهور الحكمه او وحتى اللعيبه ما عندهم نوع، ما عندهم روح رياضيه ولا عندهم تهذيب ولا في اخلاق عندهم للاسف. يعني امبارحه لما ربحوا حملوا حالهم كل جمهور الحكمه، فعيب ربحوا مفروض يضلوا يهنوا الفريق اللي ربح، عيب ما يشوفها الفرق برا اللي بتلعب كيف بيضلوا للاخر.
0: اوكي ادمو، ما راح فينا نكفي كل الفويس لانه هو خارج عن موضوع حلقتنا، ولكن عم تحكي يعني عن عن عن جمهور يمكن من ارتب الجماهير يعني، ومن هيك ارقاهم يعني. هلا اذا فلوا طبيعي، لانه بالنهايه يعني بدهم كان فريق هو اللي يربح، والقعده تبعهم يعني رح تكون انه على الفاضي. خلينا نحطها على الفريق الاخر، يعني اكيد بظن الفريق الاخر اذا ما كان عمل مشكل اكيد كان رح يفل. ف يعني بالنهايه عم نحكي عن فريق الحكمه يمكن اللي كل الفرق وكل الجماهير بتحكي عن قديش بيحترموا المكان اللي هن موجودين فيه. بالنهايه بيكفي انه هن ما بيعملوا مشاكل بالملعب اللي هن فيه، خصوصا انه امبارح كنا في جمهورين من جمهور واحد. اكيد ما حنحكي اليوم على الموضوع، خلينا نرجع نذكر بموضوع حلقتنا. شو اكثر شيء بيخليكم تلغوا موعد بآخر لحظة؟ نسمع فادي.
2: مساء الخير، كيفك سيمونة؟
0: ماشي الحال فادي؟
2: بعدي من طرابلس الله يسعد مسيكي ومسا مستمعين لبنان الحور. والله كان ويكند يا عين، ما أحلى عندي أنا.
0: أنت شكله بعدك مريض يا فادي.
2: نمنا بالفرشة ثلاثة أيام.
0: سلامة قلبك.
2: قريب الله أكبر. يلا الحمد لله صرنا أحسن يوم. بس ما عرفت شو الموضوع.
0: إذن الموضوع يا فادي، شو أكثر شيء بيخليك تلغي موعد آخر بآخر لحظة؟
3: مساء الخير،
0: مساء النور حنا،
3: مساء أسرة لبنان الحر، ومساء مستمعينك. ليش ما بتضوي شوي على الانتحار؟
0: لا خينا ما نحكي بقى عن مواضيع خارج موضوع يلي طرحناه. بالأيام اللي جاية أكيد في كتير مواضيع نكون عم نطرحها. بتمنى أنه نكون عم نجاوب على موضوع الحلقة. جان باي تحياتي إلك. نسمع عصام.
4: هاي سيبون.
0: هاي،
4: ماشي الحال؟
0: ماشي الحال.
4: أول شيء عم بحكيك أنا من ميروبة، ومجلد قلبي، الدنيا سقعة سقعة سقعة، يعني مش مصدق فوت نام من هلأ
0: من هلأ.
4: بعدين الشيء بيلغيني على الموعد، أبسط شيء بيكون ما قلي جلادة، بس هذا هي طنش عن كل شيء يعني، خلص ما قلي جلادة ما في همة. أبسط بيك بدك
0: يعني ما بيكون عندك مروة. عصام تدفى منيح يا عصام، شكلها بلشت على المزبوط الشتوية وسقعة بكير. ماري روز.
5: هاي سيمونا، يعطيك العافية سيمونا. ان برنسيب وقت المكون بدي اعمل بروجي او ظهرة او شيء، بقول اذا الله راد، لانه اوقات بكون مخططة وتري سوفان هي بتصير معي، بيصير عندي شيء بيلغيه، يا اما ما بقدر روح في امبشمون بيصير، ان كان بشيء اسمه تأس او زيارة حدا اهم ما جيته من ظهرتي انا، فجائية بتكون او ميت شغلة بتجد علي يعني بتجبرني انه ما روح او بدل اللي صار
0: الاولوية. شكرا لك.

0: Bonsoir Simona,
1: Bonsoir.
0: العافية. في شغلة صارت من تقريبا شي 40 سنة أو أكثر بشوي. في نهار أحد كنا العائلة كلياتها كنا مقررين نروح على البحر، فلبسنا وجهزنا حالنا وجهزنا ثياب البحر ودورنا السيارة وبدنا نمشي، وإذ منلاقي قرايبينا جايين يعملوا لنا زيارة. بهذيك الأيام لا كان في تليفونات ولا كان في حتى تليفونات أرضية، ما كان في بالثمانينات في منطقتنا محلنا نحن كنا. فاضطرينا نرجع على البيت ونلغى مشوار الأحد ونلغى مشوار البحر، وبعد الحديث هلا بعدني بتذكر الحادثة كأنها بس بدنا نام عم شوفها.
1: بيير منيح، يعني بس صارت معك بس بأربعين سنة مرة واحدة، فمصيدة مرة واحدة. إذن إجا عندك ناس وانتغى مشروع البحر، محلك تقبلون قوموا انزلوا معنا ونتسلى على البحر. نسمع فادي.
2: في اللوات بيكون في موت لا سمح الله.
1: أوكي فادي.
3: إيه مساء الخير سيمونة.
1: مساء النور.
3: أنا ما في شيء بالغيلة موعد مضطر عليه ضروري، إلا يكون إلا في ماتش الرياضي بالنهائي.
1: اوكي ميدو
4: مدام ملدك، وانا بلغي شو اسمه الميتينج.
1: يس.
4: اذا بدي فوت على التواليت وتخيل حالتي لخالتي اسعاف، يسعد مساكم.
1: ومساك يا ميدو. بس ميدو دايما عنده مشكله. انا والديكو تحياتنا الكبيره لزميلتنا الديكو. انا سيمونا يا ميدو.

0: انا خليني الغي الموعد اذا ما كنت جاهز، اذا عندي ميتينج او شيء ما كنت جاهز فيني الغي الموعد بالغي. لازم اكون محضر كل الدوكيومنت تكون عقد قبل الميتينج.
1: اوكي
2: والله يا سيمونا بلغي الموعد اذا سمح الله مرضت، كنت مريض او اذا صار شيء غير اعتيادي، يعني توفى حدا صابوا شيء، بلغي الموعد يعني وبروح.
1: بدي ارجع اذكر بسؤال الحلقه، شو اكثر شيء بخليكم مستمعينا تلغوا موعد باخر لحظه؟ اتصالاتكم على 0918-233، الفويس مسج والتكست مسج على 7995-9111. بتمنى انه كمان تكونوا عم تقولوا لنا اسمكم، لانه مش الكل بيكون رقمه او اسمه مسيف.
3: هاي سيمونة، كيفك؟ معك بسام.
1: هلا بسام.
3: لا انا رايك بلغي الموعد، انا عطول بيجي قبل الموعد، مثلا عطول بيجي قبل الساعة 10 ربع ساعة هيك عطول، بس انا بلغي الموعد اذا لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله صار شيء بالبيت، يعني شيء امرجنسي بالبيت، بلغي الموعد. يعني ما في شيء، ما في شيء ثاني بخليني الغي، يعني الا هي الشغلة، يعني امك ابنك خيك عرفتي كيف، لو تخليني الغي الموعد.
1: اوكي بسام، اذا كمان يعني مثل ما خبرنا مستمع قبل بيير اذا ماني غلطانه، يعني هيك حادثه صارت معكم جبرتكم تكونوا عم بتغيروا بلان او خطه انتم كنتوا عاملينها او مشروع كنتوا عاملينه بمشروع اخر.

0: هاي سيمونة، كيف صحتك؟ كيف كان الويكند؟ إن شاء الله حلو. كيفك وكيف أسرة البرنامج كلها؟
1: كلنا منيح.
0: أسرة لبنان الحر كلها والمستمعين كلها، واشتقت لصوتك.
1: أنا كمان يا أم جورج اشتقنا لك كتير، إن شاء الله كمان أنت تكوني بخير والويك أند قطع مثل ما أنت بدك. نسمع شربل.
2: هاي بصور معك شربل. أنا حسب نوعية الموعد، إذا موعد فيه تأثير سلبي على صحة حدا أو شغل حدا ممكن يأثر عليه سلبا، ما بلغي لو شو ما صار. شو ما صار، لو صاخي زحف بدي أروح، لأنه ما بحب عرض حدا لأي خطر أو لأي انزعاج بسببي. أما إذا موعد بحسه ممكن يتأجل وأنا ماني قادر، يمكن صحيا ماني مرتاح أو إجاني شيء طارئ غيره شيء صحي، ساعتها أي أكيد بلغيه، بس غير هيك لا.
1: من ذكر شو أكثر شيء بيخليكم مستمعينا تلغوا موعد بآخر لحظة؟ الاتصالات على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
3: إن الرقم المطلوب غير متوفر حالياً، الرجاء الرقص بعد الإشارة الصوتية.

0: الرجاء الرقص بعد الإشارة الصوتية.
1: سيمونا
2: بونسوار وليد،
1: إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. أنا ما بلغي موعد إلا لشغلة أساسية، يقولوا لي حماتك توفت، ياي شو بكون مبسوط،
2: ياي
1: بروح بجيب بقلاوة بوزع بقلاوة. والله عم بمزح، مش عم بمزح، هيدا السبب أساسي بيخليني إلغي موعد. وبقول له للشاب هذا المهضوم اللي زعلان على شباب الحكمة كيف مبارح ما بقيوا، يبقى هو محلهم ويوزع هو بقلاوة.
2: مساقبي يا وليد انه ادمو عايش بكندا، بس نرجع منقول يعني جمهور نادي الحكمة من أرقى الجماهير بلبنان وأكيد يعني برات لبنان، هيدي صار معترف فيها يعني، ويعني جمهور بيدرس الأخلاق بهيدا الموضوع من كفة.
3: أنا بدي أقول ما في أحسن من جمهور الحكمة،
2: لا
3: تحية للحكمة، وإن الوحيدين اللي عنده روح رياضية.
4: بونسوار سيمونا، كيفك؟ سيمونا أنا بدي أقول لك إنه ممكن الواحد يلغي موعده إذا جاء تليفون مثلا، تليفون ومضطر وعقله مشربك وراسه مشربك وعنده مشاكل بيلغي موعد. اثنين، كرمال الشاب اللي كان عم يحكي انه الحكمة وما بعرف شو.
2: يا شباب ويا صبايا، ما بدنا نرد على بعضنا، رح اسمع هذا الفويس بعد بهذا الموضوع، بس اتمنى ما بقى نرد على بعضنا.
4: وعيب ومعيب، طيب ما كان جمهور الحكمة منضبط مبارح وشفنا وكانوا عم بيهيسوا مبسوطين وكذا، ويعين بس ربحت الرياضة طلعوا بالطول بالعرض مسحنا فيكم الارض. طيب كيف بدي كيهون يضلوا مثلا؟ اوكي مش مقبول ابدا. بس هيك حبيت الفت له نظره للاخ، يمكن ما بعرف اذا كان عم يحضر. بس ميرسي لك.
2: ميرسي لك شادي. يعني بنرجع بنقول يعني طبيعي انه الجمهور لما بيكون خسر فريقه يرجع ينسحب من الملعب، يمكن نحن لانه صرنا كثير زمان ما شفنا الفريق يعني الجمهورين بوجه بعضهم، ولكن حتى من زمان كثير اذا بتتذكروا كان الجمهور يلي بيخسر فريقه بينسحب بكل بساطه. الاجمل يعني هذه كانت صوره حلوه، الصوره الاجمل انه ما صار في مشاكل، وهو هيدا يمكن بركي بيصير يرجع بيشجع الاتحاد انه يرجع يخلي الجمهورين يكونوا موجودين بالملعب الواحد بال يعني بالجيم الواحد، وهذا اللي احنا اللي بنحبه. يعني امبارح الصوره اللي كانت مبينه بالملعب كانت كتير حلوه، الفريقين عم بيشجعوا، عفوا الجمهورين عم بيشجعوا الفريقين، فمنه غلط. ونرجع نقول اكيد مبروك للي ربح.
5: سيمونا بتصدقيني اذا بقول لك شغله؟
2: بصدقك.
5: انت بتعرفي عني عصام مغروم صيد وهواية الصيد، وانا بقضيها بالصيد
2: بس مش عم تطلع.
5: بكون طالع على المقوس بدي اتصيد، بوقف بنطر إلديكو. اسمع يعني بفضل اسمع إلديكو على انه قوس، مع انه هي غرامة. هلأ هن اتنينهم غرامة، بس والله بوقف الصيد وبقعد اسمع إلديكو بالسيارة. بصيروا الشباب يضحكوا علي، وينك الزال؟ وإذا بقرب شوي لقدام الإرسال ما بقعد يلقط، بصير يخش وأنا بصير خش معه. فهيدا اللي بيلغي لي مشروعي.
2: لا وعصافير رح ناكل هالشتوية يا عصام.
6: أنا بلغي الموعد مثلا إذا كنت عطي موعد وفي تليفون بتلفل بقلهم لغايته ما تاخذوني، إذا حدا بيت أو إذا مرضت أو حدا مرضت، يعني شيء اضطراري بلغي الموعد.
2: سلامة قلبك من المرض أم جورج. رح نسمع حنا آخر فويس لليوم.
7: مساء الخير سيمون.
2: حنا
7: مساء لبنان هور مساء مسامحينك. الشيء اللي بيخليني ألغي موعدي عن موعد آخر، بيجي بيجيني فترة بقدر ألغي موعدي، يعني مضطر ألغي موعدي.
2: شكرا حنا. مستمعينا نحن اليوم وصلنا لختام حلقتنا، بتشكر كل الأشخاص اللي تابعونا، شكرا لك ماريانو داود. موعدنا بيتجدد بكرا الله راد على الساعة 3. إلى اللقاء.
8: شغل راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
9: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

لبنان الحر، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم بترفونا. كان بدي أعطيك شيء بس نسيت بعدين. للتشريش فقط. مش بحاجة أنت، مش بحاجة.

قد ايه اوقات منقول بعدين، بعدين منحكي، بعدين منعبر، بعدين منعمل يلي بدنا اياه، وبعدين بنبلش، بعدين منشرش، بعدين اكيد اشياء كثيره منقولها، بس كلمه بعدين ما انا مضمونه. الوقت المناسب دائما ما بيكون موعد ناطرينه، الوقت المناسب هو اللحظة، اللحظة هلأ قبل ما تصير كان لازم أو ياريت. فهلأ اللحظة لتفرحوا فيها، هلأ اللحظة لحتى تكبوا مشاكلكم برا، تجربوا قد ما فيكن تكونوا أقوى. هلأ اللحظة يلي لازم أنه نبتسم فيها، نضحك فيها، نغمر فيها، نحب فيها. ما تأجلوا اللحظة لبعدين، لأنه بعدين مش مضمون.

مرة واحد كان ماشي بالصحراء بالظلط، بس كان لابس كرافات، قام شافه واحد قال له ليش ماشي بالظلط؟ قال له ما في حدا. قال له طب ليش حطيت كرافات؟ قال له بركي اجى حدا.

كمان واحدة قال مرة محشش اشترى دش من وراء أهله، يعني ما بده يخبر أهله أبداً. أم قال لهم أنا اشتريت كلب كتير كبير ومتوحش وخطير وحطيته على السطح وما حدا يطلع لفوق لأنه إذا شافكن أكيد رح يأكلكن. فخيو المحشش التاني حب أنه يستكشف أنه شو جايب خيه، فطلع على السطح ونزل عم يرجف. قال له خيو شو شفت الكلب؟ قال له لا، شفت الصحن يلي بيأكل فيه.

شو رأيكم نتعرف على صوفيا؟ اسمك صوفيا. إذا اسمك صوفيا تبعينا. صوفيا هو اسم يوناني يعتبر باليونان أجمل اسم حسب دراسة لجامعة برمنغهام. الاسم بيتمتع بيقولوا بجاذبية صوتية كتير عالية بفضل حروفه الساكنة والناعمة والمتناغمة، وبيحمل معنى الاسم الحكمة باليونانية، وهيدا شيء بعزز عمقه الثقافي والفلسفي، كما ارتبط تاريخيا بالفكر الراقي الحكيم وارتقى لحتى يصير رمز للجمال. فإذا اسمك صوفيا نيالك.

0: منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. عندي مجموعة رسائل، يلا رح بديش اسمع اول رسالة.
1: ستنا الكريمة، أنا فادي من خلال برنامجك بدي أتوجه للدولة اللبنانية الكريمة بأجهزة الأمنية، تفضلوا ينزلوا ينطفوا الدورة لأنه الأمور لا تطاقبها، خاصة هالكفايات الموجودة الزعران، لكل واحد حامل سكاكين وحاملين، ما بيصير هيك. عم نتوجه من خلالك من برنامجك عم نعلي الصوت.

عن جديد بقول لك هاي، يلا انا ناطرتكم على 79 59 11 11 09 218 233. زميلي ماريانو وانا مستعدين لحتى نغير لكم الاجواء، لحتى نجرب انه نولعها، لحتى نخليكم تغنوا تضحكوا تفكروا شوي وتضلكم مع لبنان الحر.

0: قبل ما نكون مع محطة إعلانية ومن بعدها نسمع موجز لآخر وأهم أخبار الساعة 6 إلا ربع، بدي وجه تحية لإلي بدر يلا كمان حضر لحالك على الضحك. من بعد الموجز نحن بنرجع منلتقى سوا عبر هوا لبنان الحر.
1: شغل راسك مع

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 6:45، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في خلال استقبال وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا في مكتبه في اليرزي القائمة بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية لدى لبنان إياد الهزاع، تم البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق المشترك، لا سيما فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا. وصل إلى لبنان جنود بريطانيون من سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة في الفوج الملكي الاسكتلندي المتمركز في قاعدة قبرصية للانضمام إلى نظرائهم اللبنانيين في فوج المجوقل ضمن إطار تمرين عسكري مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وإلى الارتقاء بالجهوزية العملاتية. يستمر التدريب لثلاثة أسابيع وسيتدرب الجنود البريطانيون واللبنانيون على مهارات تكتيكية تشمل منظومات أسلحة الهون وتكتيكات الوحدات الصغرى والاستطلاع وتمارين المروحيات وغيرها. أفادت مصادر إيرانية بإنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في طهران تابعة لقوات البسيج شبه الحكومية في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء ورفع التأهب العسكري للدفاع عن طهران في مواجهة أي تصعيد عسكري خارجي محتمل. وستعمل هذه الكتيبة كقوات استجابة سريعة، كما ستخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. في اليمن أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب جنوب غرب البلاد وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

وإنه كان في جزيرة بعيدة بعيش فيها كل المشاعر والأحاسيس مع بعضهم. بأحد الأيام بتهب عاصفة قوية جاية من المحيط وبتهدد بإغراق الجزيرة، فالفزع أكيد والهلع انتاب كل المشاعر، لكن الحب قدر إنه يبني قارب كتير كبير للهرب، وطلعوا بهيدا القارب كل المشاعر ما عدا شعور واحد فما طلع. الحب لما انتبه لهالشي نزل حتى ينبش عن هيدا الشعور ويعرف هويته، واكتشف انه الكبرياء. حول الحب انه يقنع الكبرياء انه تطلع للقارب، لكن ما قدر لأنه الكبرياء ما بده يطلع، أصر أنه يبقى بالجزيرة. فطلبت كل المشاعر التانية من الحب أنه يترك الكبرياء ويطلع هو بالقارب مثله مثل غيره من المشاعر، ولكن بما أنه الحب ما بيقدر أنه ما يحب لأنه جبل على الحب، فما قدر أنه يترك فبقي مع الكبرياء، وهيك نجيت كل المشاعر ما عدا الحب يلي مات مع الكبرياء. هيدا هو الحب، إنك تموت كرمال غيرك، يعني ما إله حدود وما إله نهاية، وهيدا هو الحب. شو فينا نحكي أكتر من هيك؟

0: عندي بعض رسائل رح جرب اسمعه.
1: رين يا رين.
0: نعم يا جورج. أنا منيحة.
1: أنا مشتاق لك، مشتاق لضحكتك أرجوكي. إيه يا حبيبي، شو أخبارك؟ إن شاء الله صحتك منيحة.
0: نشكر الله يا جورج، ميرسي لسؤالك.
1: على الضحك الحلو. واو واو، كل الميوزك. هانيك عم دقي على الأورج.
0: شكرا لك يا جورج على المحبة كمان بخدك.
2: هاي مدام رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: جبت سيرة الكبرياء. عسيرة الكبرياء، في كتير ناس بتفكرين بالحياة إنه هن جانتي وهيك وكذا، بس عندهم نوع من الكبرياء.
0: صح.
2: هيدول بيعذبوا، هيد صعبين. بقى حلو التواضع بالحياة.
0: أكيد.
2: يسعد مساك.
0: ومساك يا رب كمان.
3: حكيتك كلها معنى، ومن حي كل المعنى. بتبقى كلماتك يا رين الورا كتير بترجعنا. حياتي لك مدام رين.
0: شكرا لك يا نقول يا ربيع.
3: حلو هيدا.
0: شكرا لك يا ربيع. حياتي
3: لك كل أسرة الإذاعة، وإن شاء الله كانت اللي كانت حلوة عليك. قلينا على الصوت الحلو.
0: شكرا شكرا.
3: عطوك تتحفينا بكلماتك الحلوة المعبرة.
0: شكرا شكرا لك يا ربيع. كمان موريس، الله يمسيكم بالخير من علي، ونحن كمان منوسيكم يا موريس بالخير.

0: كمان رسالة.
1: أنا أكيد رين بحب الإذاعة، بس أكثر شيء بحب أطلع حتى أسمع صوت ربيع. حبيب قلبي ربيع والزجل بولو، ميرسي إلي.
0: أهلا وسهلا فيك يا إدمو، ونتابع دايما عبر هوا لبنان الحار لقائنا المباشر يلي رح يبقى لحوالي الساعة 6:30، ورح نخبركم أنه اليوم هو اليوم العالمي للحيوان. شو بحيوانك المفضل؟ برك الكلب لماريانو. شو هو حيوانك المفضل؟ الذئب. ليه الذئب؟ لشخصيته ماكر الذئب، محتال الذئب، بينما الكلب وفي. يلا نطردكم أنا بمناسبة اليوم العالمي للحيوان. شو هو حيوانك المفضل وليش؟ 70 95 9 11 11 09 218 233 لإلك يا

0: أنا بعرف حدا حيوانه المفضل عن جد مش عم بمزح الحية، يعني وين بتكون الحية بروحته يتفرج عليها، هالقد بتعني له بس ما بيقدر يربيها. مين هو حيوانك المفضل؟ نطرتكم أنا 7959-111 09-218-233 بمناسبة اليوم العالمي للحيوان. خليني أخذ رسالة.
1: حبيب القلب مو، تحياتي لك، تحياتي كبيرة لك، كلك زوق بشكرك أنا، أنتوا على طول بالقلب كل المتابعين لبنان الحر. بالنسبة لحيواني المفضل، فضل أكثر شيء أنا الحصان، لأنه الحصان حلو كتير ووفي وذكي،
0: صح
1: من أذكى الحيوانات.
0: شكرا لك ربيع، بياخذ رسالة كمان.
2: أنا بحب الكنار.
0: الكنار
2: عندي كنارين بالبيت.
0: أوكي
2: مبسوط فيه.
0: أوكي
2: أنا بوقع على صوته على بكرة. حبيب القلب
0: أهلا وسهلا فيك، كمان رسالة.
3: مساء الخير مدام ريان ومساء مستمعينك ومساء البنين الحر.
0: شكرا.
3: قال حيواني المفضل الكلب.
0: ليش؟ بدي أعرف ليش؟
3: لأن الكلب وفي.
0: أوكي
3: ما كان نجيب هالشيء.
0: أهلا وسهلا فيك، كمان بيخد رسالة.
4: أنا بحب كثير الكلاب صراحة، هيك صغار وحلوين. أنا عندي كنيش بالبيت كبير حرام، صار عمره فات بال 16 سنة، مش كتير عينه وحدة راحت بقت تانية، هذا ما بعرف أي نهار إذا صار له شيء أنا ما بعرف شو رح يصير فيه.
0: صح
4: بحبه كتير، تعلقت فيه.
0: أكيد
4: أنا ضد عقلي أي حدا يكب كلبه بالطريق أو يسمم له،
0: صح
4: حرام، هيدا روح أنا بموت من هالشغلة، حدا يكب كلبه بس بشع.
0: كتير بشع، كتير بشع. أهلا وسهلا فيك إدمو. فإذا أنا نطرتكم على 7959-111 أو على 09-218-233، هيك مندردش أكتر على الهواء. بمناسبة اليوم العالمي للحيوان عم بسألك شو هو حيوانك المفضل وبدأ أعرف ليش.

0: سالك.
1: هاي كيفك تمام؟
0: ايه سبا.
1: والله انا حيواني المفضل الفقمه كثير بحبها.
0: اوكي بس ما قلت لي ليش، ما قلت لي ليش، بدي اعرف ليش. يلا منتابع
2: مدام رين بونسوار. انا اجمل حيوان عندي هو الحصان، كثير لانه كثير بحبه هيك، وبحسه انه اذا قربت منه أليف وهيك. بس بشكل عام يلي بحبه كتير وبخاف منه هو الأسد، بس كتير حلو.
0: أوكي والأسد بخاف من مرته عارفة. هيدا الواقع عن جد. هيك الدراسة بتقول إنه الأسد هو الحيوان الوحيد يلي بخاف من مرته. يلا منتابع 70 95 11 11. أيضا باخد اتصال. ألو. مرحبا.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
3: جورج معك.
0: أهلا وسهلا جورج، تفضل.
3: فيني رد على الجواب الأولاني؟ الكبرى لله فقط، والإنسان أقل شغلة دفحة هوا عقصت دبانة عقصت برغتي بتروحه. وبالنسبة للسؤال الثاني عندي الحصان أهم شيء.
0: ليش؟
3: لأنه وفي كمان وخدوم، وكمان كنت الكلب يحلص بيضلوا قدام البيت وما بيترك صاحبه إذا الصاد حد منه. يلي بيسيسه دايما للحصان.
0: أنت عندك حصان؟
3: أنا كان بالزمانات إيه عنا حصان.
0: أوكي.
3: بجون كنا عايشين.
0: أنا بشكرك لأنك هيئتك أنت عندك خبرة مع الحصان، مشان هيك هالقد متعلق فيه وعم تحكي عنه من قلب قلبك يعني.
3: خلينا هيك.
0: مرسي، أهلا وسهلا فيك. باخد كمان اتصال. ألو.
4: مصاري.
0: أهلا وسهلا.
4: مايك ماري.
0: كيفك ماري؟
4: الحمد لله. ماشي الحال؟ مصاري ماريانو. الحمد لله ماشي.
0: أوكي.
4: الحال
0: كويت
4: وجعله.
0: تفضلي ماري.
4: مصاري لسيما لأنه ما لحقت أحكي معك.
0: أوكي.
4: أنا بحب الحيوانات كلهم، بس أحلى شيء عندي وبعشقهم هن البسينات.
0: فرجتيني صور بسيناتك هذيك المرة.
4: إيه صح. ورام بدي أطلب منك بس دعوة، لأنه عندي مشروع بالشغل يعني بدي أبيع بضاعة شروة، دعيلي تمشي الحال.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكي. باي باي. باي باي.

099 119 0333. فإذا لأنه نحن باليوم العالمي للحيوان، سؤالي لإلكن شو هو حيوانكن المفضل وليش؟ قبل ما تابع الرسائل بس هيك كم معلومة عن الحيوان. أنتوا عارفين أنه بعض الضفادع بتبلع جلدها القديم من بعد ما تبدله، ليش؟ قال لحتى يستفيد جسمها من عناصره، يعني وعي كتير لهيدي النقطة. كل عن جد كل مخلوق الله عطيه حكمته. الأخطبوط، في نوع من الأخطبوط بيجمع قشر جوز الهند وبيستخدمها بعدين لحتى يكون مأوى لها متنقل. وأكيد بعد رح أحكي عن الفراشة يلي بتعيش 5 أيام بس، ولكن بتقدر إنها تشوف ألوان يعني ما حدا يمكن بيقدر إنه يشوفها غيرها.

0: ورس الطرين تحية لإلك.
1: شكرا.
0: أنا بحب الكلاب بس عشرت برات البيوت، يعني الكلب اللي بيربط برا لأنه عنده وفاء الكلب. تحية لإلك.
1: ما زال عنده وفاء، ليه ما بتحطه بالبيت؟ يعني ليه بدك تحطه برا؟ لأنه في كلاب ما بتقدر تعيش برا، بدها تعيش جوا كمان. عندي ليس.
2: هاي أنا اسمي كريستا، والحيوان المفضل تبعي هو الريندير. أنا بحبه لأنه بحسه مهضوم ودينا كثير حلوة.
1: يي ما أهضمك. شرب البارد، تحياتي لإلك. لمحت المساج، يلا رجع بعت لي مساج تاني. كمان عندي بعد رسالة، بدك طولي بالك. تحياتي لإلك مني أنا كمال مسعود من علي. أنا كتير بالي طويل، على شو بدي طويل بالي؟ كتير بالي طويل، كتير كول أكتر ما بتتصور. عندي كمان رسالة.
3: سادي أنا بحضر هذا البرنامج بس اسمع ضحك.
1: شكرا يا جورج.
4: أنا بشكرك لأنك هيئتك أنت عندك
3: حبيبة قلبي. Thank you.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: تسمي تسمي واي بس ضحكي يفتح قلبي. ما بعرف ليش أقولي جورج قبلي معروف قليلي ليش
1: ما بعرف ليش. بس بشكرك أنا على كل حال. رسالة.
5: مرحبا مدام ران.
1: أهلا وسهلا.
5: بنت وحيدة ما عندي غيرها لا الله. بتحب الحيوانات كلهم، الحصان العصافير والكلب لبسان. بس بتقلي يا بابا هلي بريئين، انا بحبهم لاني بريئين. الرفقات مثلا اذا مشوا معي 5 دقائق حكوا علي بيحكوا على بعضهم، الحيوان ما بيحكي علي.
1: اوكي
5: عرفتي كيف؟ هلي اكثر شيء عندي هوايه بالحيوانات كثير كثير، بس ما عندي محل اجيب لها. هلا جايب لها كروان اثنين ذكر وانثى عم تتسلى فيهم بعد وقت بليه عم تحكي معهم. اي والله يلا باي
1: باي باي. الكروان صوته كتير حلو. بفتكر شربل كان بعت لي الحمار. بدي اقول لك شغلي انه اليوم الدراسي، بالمرات الماضيه كمان كنت حكيت عن هالموضوع، ولكن اليوم في دراسه جديده بتاكد انه اذا بتقعد مع الحمار 3 ساعات نفسيتك كلها بتتغير للاحسن. هل قد ممكن انه يساعد الحمار بالعلاج النفسي؟ ليه محيته؟ ما لازم كنت تمحيها.

ويلسون تحياتي لك. عم بيقلي أنه حيوانه المفضل هو الخروف الحمل لأنه بيرمز للمسيح وبيقول لأنه وديع. وكمان بدي أقول عم بيقولوا لي أنه كل يوم منصادف بس بدك حمار مظبوط حمار طبيعي

كمان سامي من أمريكا نفس جوابي بقول لك بقول لك هي إنه بدك عن جد حمار طبيعي 100% حتى نفسيتك تتغير، ما بدك حدا يعني عم يتقمص صفة الحمار أو الحمير.

بما أنه كمان عم نحكي عن الحيوانات يلي تنعرفكن على الأوكابي يلي هو الجوهرة الخفية لأفريقيا، هو عنده لسان لونه أزرق وأزرق داكن يعني تقريبا كحلي، لسانه كتير طويل بيوصل تقريبا 45 سنتيمتر، بيستخدمه لينظف عيونه لينظف دينه وليقطف الأوراق العالية. هلا بإجري عنده تقريبا شرايط بيض فريدة بتشتغل كبصمة الأصبع، ما في ولا أي حيوان عنده هالشي يلي عنده ياه الأوكابي. فإذا كمان من المعلومات يلي لازم تعرفوها، هو يعرف أيضا باسم زرافة الغابة وهو أقرب الأقارب الحية للزرافة، بس هو منه زرافة، بعيش حصريا بمنطقة بأفريقيا، وأكيد هو حيوان خفي ما كتير معروف وما كتير مشهور، بس وجوده خجول ومنعزل تماما عن العالم.

هلا بده يشوف إذا المال بيجيب السعادة ولا لا. بيقوم بيوزع 9 مليون دولار على 1000 شخص بشكل عشوائي ليعمل دراسة تأثير المال عليهم. لح أكتر توشي ماريانو أنا ولا فرانك وأنا جلي يا ريت لحقنا شي طرطوشة بس ليجرب معنا على القليلة. كتير زراف شو شايف حالي. هلا بدي خبرك شو النتائج. هلا أظهرت النتائج ارتفاع ملحوظ بمعدلات السعادة عند الأشخاص يلي حصلوا على المال، وهيدا الشيء دفع بالبعض لاعتباره دليل على إنه المال نعم بيجيب السعادة. ولكن في نقطة مهمة بتقول هيدي الدراسة، إنه هيدي التجربة ما بتعني أبدا إنه المصاري وحدة فيها تضمن السعادة للكل، فسعادة مفهوم معقد بيعتمد على عدة عوامل مثل الصحة، مثل العلاقات، مثل الأهداف الشخصية، مثل النجاح. ولكن بتقدم دليل على أنه تحسن الظروف المالية ممكن يكون له أثر إيجابي على شعور الإنسان بالسعادة.

0: عندك مصاري لتصير مبسوط. $100
1: كده مظبوط. مبسوط مبسوط انا مبسوط والله ورايق كده مظبوط.
0: $100 بالنهار تكفيك، بس انه مش $100 بتخليك تكون مبسوط. ايه انه معقول؟ ما بعبولك مره بنزين. عندي رساله شارخوري.
2: بونسوار.
0: اهلا وسهلا. الله يعافيك.
2: كثير حلو البروجرام مثل العاده.
0: ميرسي.
2: بس عندي تعليق.
0: يلا تعليقين.
2: السعاده بمطرح ما شيء ما فينا كثير نكون عم نقيسه. فينا نقيس الفرح واللذة، بس السعادة شيء ما بيتفاعل فعليا يعني كتير مع التغيرات السريعة. السعادة هي شيء ثابت مرتبط بقصص ثابتة بحياتنا، فاللي بيتغير برأيي أنا الفرح واللذة.
0: شارل بدي أقول لك شيء، أنه أنا معك 100% مليون بالمية، أنا بوافقك الرأي. قال ليش ما اشترى، طيب هذا سامي من أمريكا عم بيقول لي طب ليش ما اشترى لكل واحد 1000 حمار هيك حسب الدراسة بتتغير نفسيتهم. ما كان عارف يمكن بهالدراسة بعد. إذا هلأ كان عم يسمعنا بكون هلأ صار عارف، بس كان لازم نحكي بالياباني.

حبيب المرتي واخيرا رجعت الشتويه. قال لها ايه وعشو مبسوطه؟ قالت له خي بصير اكوي بس القميص. نشيطه.

لبنان الحر دايما معكم من الاشياء يلي حلو انه نتعرف عليها او نعرف شو عم بصير بباريس اليوم. اليوم باريس قررت انها تشيل الاسفلت من قدام مدارسها وتزرع مطرحهم الشجر والاعشاب لحتى تحول ساحات السيارات لمساحات خضراء للولاد، واكثر من 300 شارع مدرسي صار اليوم أكتر من جنينة وصار رايق أكتر. وطبعا منشوف فيه الحيوانات والعصافير وبيسمعوا أصواتهم الحلوة وبيتفاعلوا معهم أكيد كل الأطفال. إن شاء الله عنا كمان بلبنان نعمل نفس الشيء.

المرأة لما بتتغير عليك فجأة لازم تعرف إنه في إشياء قبل، في محاولات كتيرة أنت ما لاحظتها بس هي عملت لك إياها. عشان هيك فتح عيونك 10/10 على تصرفات المرأة يلي قبالك. المرأة القوية ما بتبكي على رجل ما بيستحقها، ولكن بتخليه يبكي عليها.

حتى إنه المرأة بيقولوا إذا حبت بصدق بتصير مثل الطفلة، وبينصحوكن إنه ما تجادلوا المرأة لما بتكون معصبة، وما تتركوها أبداً إذا كانت زعلانة، واهتمام بسيط من قبلك بخليها تصير ملكة، واهمال بسيط بتخليها تصير ما تعرفك.

0: إذا فجأة برديت بكون حق عليك. وما فيك تقويلة الحرارة كتير لأنه بتحترق بعدين. يعني كيف ما عملت مش مخلص. عندي رسالة رح أسمعها.
1: حباران، أنا نولة سعيدة من ثلثة عن بنتها. في نفتي صغيري بديلك إياها. واحد يسأل فيه قال له مرتك عايشة؟ قال له روحة أمك. قال له روحي بالروح. قال له وحميتك؟ قال له وين ما بدنا نروح بدها تروح. شفتي كيف؟ واحد تانا
0: نعم
1: أش قال له؟
0: شو قال له؟ قطشت النكتة.

عامل ايه ماريانو؟ خلص الوقت هلا عم بكمل لي النكت. تأخرت. مع تحياتي الكبيرة لك، أكيد أكيد ومحبتي.

0: يلا ان شاء الله الكل يكون عامل ديفولما. نحن منوصل لنهاية لقائنا معكم لليوم، على أمل نكون هيك زرعنا شوي صغيرة مش أكتر من هيك البسمة على وجوهكم، واعطيناكم شوية معلومات ما كنتوا بتعرفوها، وأكيد سمعناكم أغنيات أنتوا بتحبوها، وعرفناكم على أغنيات جديدة كمان لأول مرة. فشكرا لك ماريانو، يعطيك ألف عافية. ماريانو أنا منلاقيكم يوم الأربعاء إذا الله بيريد بحوالي الساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
1: شغل راسك مع رنا الصار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم ننبش كتار منا عن التفاح منقول إنه في عنا كتير، بس إذا عم نحكي عن تفاح المجانين أو تفاح الشيطان فمنقول أكيد ما عنا. ما هيك؟ حاك تعرف إنه تفاح المجانين وتفاح الشيطان منن إلا تسميات شعبية لنوع معين من النبات، البعض منا بيطلق عليها اسم النبتة السرية. عم نحكي عن نبتة الماندريك أو لاماندراغور، منا إلا نبتة وراقها كبار على سطح الأرض وجذورها كتير تشبه جسم الإنسان، مشان هيك كتار بالعالم بيخافوا منا وبيحكوا عنا إنها سرية. ممكن كتير يكون عندها زهور كأنها مزرقة، وممكن أوقات تحمل نوع من السمر أصفر ميل للأورانج، بس الأهم نعرفه إنه الماندراغور فيها جزء منها كتير سام، بيحتوي على أنواع من السموم ممكن كتير تأذي البشر، وبالطب الشعبي والأساطير القديمة كتير استعملوها كرمال التعاويذ، كرمال السحر، وكرمال إذا كوبل ما عنده أولاد وبده يجيب بيعرفوا يعملوله نوع من السحر، مشان هيك صار اسمها نبتة السحرية أو السرية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد

0: يسأل أو يتساءل ببراءة وبساطة، وين نحن سندنا إيران؟ بالفعل وين؟ وهل بقي مطرح أو مجال لم تساندوا فيه إيران؟ في غزة ساندتم إيران عبر مساندة حماس، في اليمن ساندتم إيران عبر مساندة الحوثيين، في الخليج ساندتم إيران عبر شبكات مشبوهة بخلفيات أمنية أو تهريبية أو كبتاغونية، في العراق ساندتم إيران بتقديم خبراتكم للحشد الشعبي وبالتنسيق اللصيق مع ميليشياته، في سوريا ساندتم إيران أيما مساعدة عبر الدعم المفتوح لنظام الأسد وصولا إلى سقوط الآلاف من شبابكم عبثا. أما في لبنان فلم تتركوا مكانا أو فرصة أو مجالا لمساندة إيران، حتى بدا أنه زدتوها على إيران نفسها. يعني ربما ملالي طهران مش طالبين منكم هالقد، بل إن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلي باف تباهى بأن حزب الله قدم 4000 شهيد من أجل إيران الإسلامية، وذلك في مقابلة تلفزيونية في حزيران 2025، وينبغي عليه اليوم أن يضيف إليهم للأسف 4000 آخرين. ماذا جنيتم من دعمكم لإيران؟ المشهد الجنوبي البائس يحكي كل الحكاية، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: في المسيرة هذا الشهر حزب الله السجل الأسود انتهى زمن تسديد الفواتير 13 تشرين 1990، ما خفي على اللبنانيين من حقائق. في انتظار الدخان الأبيض، لبنان بين استحقاقين أحلاهما مر. العام الدراسي في بلدات مثلث الصمود الشاهد على معركة البقاء. حرب الممرات، من يملك مفاتيح الطاقة؟ بولس لبنان، غادرت أمجادك عائدا إلى ديرك. باسكال سليمان شهيد لا ضحية، الحقيقة مهما تأخرت. أين مسيحيو القطاع العام؟ من تراجع عن الوظيفة إلى الغياب عن مواقع القرار.
2: المسيرة المسيرة المسيرة.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم بانوراما. فجر اليمن، السعودية تدعم والشرعية تحرر صنعاء وتسيطر على باب المندب والمخا. بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. اجتماع فرعية الانتخاب ملهات وعدوان، لا بحث بأي موضوع إلا بعد الانتهاء من السلاح. في حديثين لإذاعتنا عايس، اعتراضنا على التوقيت، ونديم الجميل، السلاح عمق المشكلة. سلام عند بري، وضريبة 300 ألف على البنزين على طاولة اللجنة الوزارية الاقتصادية.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. مع عودة القتال العنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين بانطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء والسيطرة على باب المندب والمخا ومطار ذباب وإنهاء انقلاب الحوثي بدعم سعودي، يرتفع منسوب القلق من أن تتحول بوابة اليمن إلى بوابة لإعادة إشعال المنطقة من جديد ولو على مراحل. وتزامناً مع المستجدات في اليمن ودخول السعودية على خط دعم الشرعية وقبيل قمة خليجية أوروبية في 24 من الجاري، يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت الأسبوع المقبل في وقت لبنان على ترقبه إن بالنسبة لتطورات الميدان أو لمسار التفاوض أو بالنسبة للهموم المعيشية المتزاحمة في الواجهة. وقد جاء طرح إعادة فتح ملف قانون الانتخاب من خلال استئناف اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اجتماعاتها كمحاولة منه ومن الرئيس نبيه بري للإلهاء عن موضوع السلاح.
1: البداية من ساحة النجمة، اللجنة الفرعية انعقدت برئاسة بوصعب وبإعاز من بري لبحث قانون الانتخاب. هنادي الصمرة.
2: فعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمخصصة للدرس اقتراحات تتعلق بالانتخابات النيابية وانشاء مجلس الشيوخ باكورة اجتماعاتها في مجلس النواب اليوم، والتي كانت علقت قبل التمديد للمجلس النيابي وتطيير الانتخابات تحت عناوين الخلاف السياسي على احداث متغيرات في النظام السياسي في المرحلة الحالية، وهو ما ادى الى انسحاب عضو اللجنة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان الذي عاد اليوم الى المشاركة ولكن ضمن ثوابت وشروط لا حياد عنها.
3: أي موضوع وعلى رأس قانون الانتخابات الجديد ما في ينبحث بالنسبة إلنا وبعد يعني إلا ما ننهي موضوع السلاح، لأنه هذا موضوع مرتبط بالنظام المستقبلي. هلأ نحن مع إجراء الانتخابات واليوم انطرح أنه رئيس الحزب عنا بالاجتماع قال لتقريب موعد الانتخابات إذا فينا نحن رح نقدم اقتراح بأسرع وقت ممكن منشان حتى نقدم الانتخابات. أما بحث قوانين مرتبطة بالطائف وكيف تنفيذ بقية الأمور، هيدا موضوع لازم يصير ولازم يصير بالحوار، ولازم نقعد نعمل هالحوار بالمجلس النيابي بعد الانتهاء من سلاح حزب الله ومن كامل السلاح على الأراضي اللبنانية.
2: كما ذكرت المصادر لإذاعتنا أن النواب الأعضاء الذين مثلوا مختلف الكتل النيابية بالإضافة إلى التغييريين ومستقلين انقسموا داخل الاجتماع على الأولويات، بين من اعتبر أن طرح هذا الملف الخلافي اليوم يهدف إلى الالتفاف على حصرية السلاح والتفاوض المباشر وتنفيذ القرارات الحكومية لتكريس أمر واقع استباقا لمتغيرات محلية أو إقليمية، في المقابل اعتبر البعض أن التجارب السابقة تستوجب نقاشا مسبقا للقانون قبل التدرع بضيق الوقت وعدم الجهوزية، وهو ما سوق له النائب بوصعب بعد الجلسة.
4: بعض عم يفهم وكأنه في نظرية مؤامرة، أنا بحب طمنهم. نظرية المؤامرة أنا أولا بحياتي ما شاركت بنظرية مؤامرة أو بمؤامرة، أنا عم بحكي بكل عقل منفتح، عم نتحمل مسؤوليتنا كنواب قدام الأمة قدام اللبنانيين.
2: من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: طرح قانون الانتخاب لحرف الأنظار عن السلاح انحراف سياسي. ريشار حرفوش.
5: توقيت تحريك نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اللجنة النيابية الفرعية بطلب مباشر من رئيس المجلس نبيه بري أعاد قانون الانتخاب إلى الواجهة في لحظة سياسية شديدة الحساسية مع استمرار النقاش حول أولوية حصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس للبنان الحر:
6: اعتراضنا هو على التوقيت والأولويات ونطاق البحث. تحول هذا الموضوع إلى ورقة ضغط بيد الرئيس بري وتاليا بيد نائبه النائب الياس بوصعب لتنفيس أي ضغط يتعرض له فريق الثنائي والممانعة بلبنان، كالضغط اللي أكيد اليوم عم بيواجهه الثنائي الشيعي. الأولويات واضحة بالنسبة لنا أنه لا أولوية اليوم إلا موضوع تنفيذ قرارات الحكومة ببسط سيادة الدولة وبنزع سلاح حزب الله. بالنسبة لنطاق البحث، نحن نرفض رفضا قاطعا البحث بأي قانون انتخابي جديد أو بأي صيغة لقانون جديد. ما نوافق عليه وما نريده هي إدخال إصلاحات على القانون الحالي.
5: بدوره تحدث أمين سر تكتل الجمهورية القوية المحامي سعيد مالك لإذاعتنا عن انحراف سياسي من قبل المجلس النيابي.
7: مجلس النواب الحالي الممدد له صلاحيته محصورة ومحدودة بتشريع القوانين العادية والتي من شأنها تسيير أعمال الدولة، وليس تشريع قوانين تتعلق بتكوين السلطة وقيامها كقانون الانتخابات ومجلس الشيوخ وسوى ذلك. وإلا عند ذلك تصبح هذه القوانين معرضة للطعن أمام المجلس الدستوري تحت عنوان الانحراف التشريعي. توقيت هو توقيت مشبوه ومريب، والهدف منه هو صرف النظر عن موضوع الأساس المتعلق بحصر السلاح وبص سيادة الدولة. اليوم الرئيس بري يكلف بوصعب من أجل أن يقدم على هذه الخطوة، بالتالي هذا الموضوع بالتنسيق مع الثنائي وبتعليمات من قبل الرئيس بري.
5: ويعتبر أن توقيت البحث في تغيير قانون الانتخابات محاولة لتبديل الأولويات، فيما يبقى ملف حصر السلاح عنوانا أساسيا في النقاش السياسي القائم.
1: عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل أكد في حديث للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن الوقت الآن ليس ملائما لبحث قانون الانتخاب.
8: المشكلة الأساسية بقطاع الاتصالات مش تقنية بس، المشكلة هي تدخل الصلاحيات، غياب المحاسبة وربط القرارات التشغيلية والاستثمارية بالتدخل السياسي والإداري. لهيك اقتراحنا قائم على قاعدة واضحة: الوزارة بتحط السياسة العامة، الهيئة المنظمة للاتصالات بتنظم وبتراقب باستقلالية، والمؤسسات والشركات بتدير القطاع بمهنية ضمن قواعد واضحة للمحاسبة والشفافية. الاقتراح بيعزز استقلالية الهيئة المنظمة للاتصالات، بيعطيها الأدوات اللازمة لتنظيم السوق وإدارة التراخيص والترددات وحماية المنافسة والمستخدمين. ما بقى مقبول يكون في جهة بتحط السياسة هي نفسها اللي بتشغل وبتراقب وبتوافق على كل قرار تنفيذي. 2. الاقتراح بفعل شركة ليبون تيليكوم وبيحط إطار واضح للانتقال من إدارة المرفق بالصورة الحالية الموجودة هلأ فيها لمؤسسة تجارية مملوكة من الدولة تندار من مجلس إدارة مسؤول وقابل للمحاسبة. بالنسبة لشركتين الخلية وميكوان ومكتوب، فصلنا بين دور الدولة كمالكة ودور الإدارة التشغيلية. مجلس الإدارة لازم يكون هو المسؤول عن الموازنة، يحط خطط الاستثمار الأوبكس والكابكس.
0: عذراً لهذا الخطأ، ونستمع إلى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل في حديث لإذاعتنا.
9: أولاً خليني بلش أقول مش وقت أبداً البحث بموضوع الانتخابات النيابية، ولا بالقانون ولا بالانتخابات بحد ذاتها. اليوم البلد مقسوم، اليوم التغيرات اللي عم بتصير إقليميا وداخليا وحتى عالميا، اليوم اللي عم نشوف شو عم بيصير بأوروبا وغيرها، اليوم أنا برأيي الهدف الأساسي نقدر نبني دولة ونقدر نبني المؤسسات تحترم حالها وعندها الوهرة الكافية والهيبة الكافية لتقدر تسيطر وتقدر هي تاخد القرارات اللازمة وتفرض هيدي القرارات. لليوم هيدا الشيء منه حاصل. المشكلة اليوم انه في ميليشيا اليوم مسلحة موجودة على الأراضي اللبنانية عم تتحكم فينا مثل ما هي بدها، والدولة اللبنانية منها مستعدة توقف بوجة ولا 1%، وهيدا الشيء اللي عم ببين. ولكن اليوم تنضيع الشنكاش نرجع نشتغل على موضوع انه نخلق مشكل تاني ومنلهي الانظار ومنحكي بموضوع الانتخابات. هيدا قانون الانتخابات مش وقته.
10: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

0: نواصل تقديم بانوراما. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد أن إسرائيل ستواصل استهداف حزب الله وثمة فرصة لإيجاد السلام، وقال إن بلاده في حرب لا يوجد ما هو أهم منها.
1: ميدانيا أغار الطيران الحربي على كفر تبنيت ووادي الحجير، واستهدف قصف مدفعي منطقة تاج بسويد وبلدة مجد الزون ووسط سهل مرجعيون، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة مجد الزون، كما نفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في أرنون.
0: مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي للبحث في الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، عقد نواب مؤتمرا صحفيا استكمالا للكتاب الموقع من النواب 86 للمطالبة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الرقم 2790 والعمل على إبقاء اليونيفيل في الجنوب في ضوء مخاطر انسحابها والتطورات المتعلقة بتنفيذ القرار.
1: أكد رئيس الجمهورية العام جوزيف عون حرصه على العمل لتوفير مقومات صمود أهل الجنوب في قراهم في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا في خلال استقباله مدير المدرسة الأنطونية في الإقليعة الأب يوسف باسيل إلى أن تمسك الجنوبيين بأرضهم هو الرد المباشر على كل محاولات تقويض سيادة لبنان على كامل ترابه حتى الحدود المعترف بها دوليا. وتسلم عون من المدير العام للجمارك غراسيا أزي تقريرا عن إنجازات المديرية وتقدم المحقق في عمل الجمارك، وعرض معها الإجراءات التي تتخذها المديرية لتعزيز الرقابة ومكافحة التهريب وزيادة إيرادات الخزينة.
0: في عين التيني بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في جملة من الملفات المتعلقة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، وتم بحث في نتائج زيارة الرئيس سلام الولايات المتحدة والجولة التي قام بها في النبطي والمشاريع التي أطلقها. وركز اللقاء أيضا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء. وتابع الرئيس نبيه بري الأوضاع المالية في خلال استقباله حاكم مصر في لبنان كريم سعيد.
1: رسم 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين ما زالت محور متابعة، والمفاوضات بشأنها ما زالت جارية وفق ما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر بعد انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية المكلفة متابعة المطالب العمالية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السراي. أضاف الأسمر أنه بما أن وزير العمل محمد حيدر خارج البلاد في الوقت الراهن، فالدعوة قائمة إلى التئام اللجنة لجنة المؤشر في أقرب فرصة ممكنة للبت في موضوع الحد الأدنى للأجور وبدل المنح المدرسية.
0: وقبيل الاجتماع رأى وزير الطاقة جو الصدي أن هناك ضرورة لرفع الضريبة عن صفيحة البنزين لفترة محددة. واليوم عرض الصدي مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل للخطوات الإصلاحية في قطاع الطاقة.
1: تقدم النواب جورج عدوان ملحم ريشي وسعيد الأسمر باقتراح قانون لتعديل واستكمال قانون الاتصالات رقم 431 الصادر سنة 2002. الأسمر قال خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب:
2: المشكلة الأساسية بقطاع الاتصالات مش تقنية بس، المشكلة هي تدخل الصلاحيات، غياب المحاسبة وربط القرارات التشغيلية والاستثمارية بالتدخل السياسي والإداري. لهيك اقتراحنا قائم على قاعدة واضحة: الوزارة بتحط السياسة العامة، الهيئة المنظمة للاتصالات بتنظم وبتراقب باستقلالية، والمؤسسات والشركات بتدير القطاع بمهنية ضمن قواعد واضحة للمحاسبة والشفافية. الاقتراح بيعزز استقلالية الهيئة المنظمة للاتصالات، بيعطيها الأدوات اللازمة لتنظيم السوق وإدارة التراخيص والترددات وحماية المنافسة والمستخدمين. ما بقى مقبول يكون في جهة بتحط السياسة هي نفسها اللي بتشغل وبتراقب وبتوافق على كل قرار تنفيذي. 2. الاقتراح بفعل شركة ليبان تيليكوم وبيحط إطار واضح للانتقال من إدارة المرفق بالصورة الحالية الموجودة هلأ فيها لمؤسسة تجارية مملوكة من الدولة تندار من مجلس إدارة مسؤول وقابل للمحاسبة. بالنسبة لشركتين الخلية وميكوان ومكتوب، فصلنا بين دور الدولة كمالكة ودور الإدارة التشغيلية. مجلس الإدارة لازم يكون هو المسؤول عن الموازنة، يحط خطط الاستثمار الأوبكس والكابكس ضمن خطة مقررة ورقابة ولاحقة جدية، بدل ما يحتاج كل قرار أو نفقة لموافقة مسبقة من الوزير.
0: عضو كتلة حزب الله حسين الحاج حسن اعتبر أن المشروع الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية والإسلامية لإنهاء المقاومة وحزب الله لم يحقق أهدافه حتى الآن.
3: هلا الاتفاق الإطاري يعني وينه؟ في حدا قالنا جربوا طولوا بالكم وما بعرف شو وينه؟ هن مش عارفين أمتى عندهم اجتماع لهلا يعني على كل حال. هن على توقيت الانتخابات الإسرائيلية الاجتماعات هلا. والأمريكان نافض إيده من هذا الموضوع. لأنه هلا الحكومة أقرت الموازنة من دون أي التزام فيما يتعلق بالإيواء والترميم وإعادة الإعمار. والحكومة على كل يوم تحكي عن شو؟ إنه بدها تعمل مشاريع للجنوب وعودة النازحين والترميم والإيواء و. قدي حطيته مصاري. نحن في الحكومة اعترض وزراؤنا على الموازنة كما أقرت لأنها لم تتضمن أي مبالغ حقيقية لإعادة الإعمار أو للترميم أو للإيواء. طيب الحكي هذا عن التزامكم مع اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين كيف بترجموه؟ ونحن في المجلس النيابي سنواصل اعتراضنا على عدم إقرار الحكومة لأي مبالغ واعتمادات فيما يخص الإيواء والترميم وإعادة الإعمار.
1: المفتي دريان في دار إفتاء طرابلس محسن السقال.
4: دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ عبد اللطيف دريان إلى تكاتف الجهود والالتفاف حول طرابلس والشمال، مطالبا الدولة ببذل المزيد من الجهود لرفع المعاناة عن أبناء المنطقة، مؤكدا أن طرابلس تشكل جزءا أساسيا من الوطن وأنها لطالما احتضنت الدولة ومؤسساتها. كلام المفتي دريان جاء أثر زيارة له إلى دار الفتوى في طرابلس، وكان في استقباله مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام إلى جانب عدد من النواب والمشايخ والفعاليات. ووجه المفتي دريان رسالة إلى فعاليات طرابلس دعاهم فيها إلى توحيد الرؤية والعمل من أجل المدينة، مشددا على ضرورة إيلاء هذا الأمر مزيدا من الاهتمام.
5: ما هكذا طرابلس؟ وما هكذا تعامل طرابلس وشوارع طرابلس وأهل طرابلس؟ والمهم نحتاج جميعا أن نتكاتف وأن نلتف وأن نطالب أيضا الدولة ببذل الجهود الكبيرة من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في طرابلس وعن أهلنا في الشمال بشكل عام.
4: محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: في اليرزي بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع في العلاقات بين البلدين وفي سبل تعزيز التنسيق المشترك، لا سيما فيما يتعلق بضبط الحدود والتعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود.
1: ضمن إطار تمرين عسكري مشترك وصل إلى لبنان جنود بريطانيون من سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة من الفوج الملكي الاسكتلندي المتمركز في قاعدة قبرصية للانضمام إلى نظرائهم اللبنانيين في فوج المشوقل. يستمر التدريب لثلاثة أسابيع وسيتدرب الجنود البريطانيون واللبنانيون على مهارات تكتيكية تشمل منظومة أسلحة الهاون وتكتيكات الوحدات الصغرى والاستطلاع وتمارين المروحيات وغيرها.
0: تابعت وزارة التربية والتعليم العالي قضية الطلاب اللبنانيين الذين واجهوا إشكالية في قبول الإفادات المدرسية اللبنانية لدى عدد من الجامعات المصرية، وتعمل الوزارة على إيجاد معالجة سريعة تتيح للطلاب استكمال إجراءات تسجيلهم والالتحاق بجامعاتهم.
1: اعتصام للأساتذة المتعاقدين في اللبنانية شرب المخلوف.
6: ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يعود إلى الواجهة من بوابة الاعتصام، مع تجديد الأساتذة المتعاقدين مطالبتهم بحسم هذا الملف ووضع حد لسنوات الانتظار حفاظا على حقوقهم واستقرار الجامعة. وطالب الأساتذة بإعادة رفع الملف إلى مجلس الوزراء لإقراره مع الأسماء التي تشملها الدفعات الأربع كاملة ونشرها ووضع جدول زمني واضح.
7: لقد صدر القرار بتاريخ 17 من شباط والقاضي بتفريغ 1690 أستاذا متعاقدا على أربع دفعات، وكان شهر أيلول الموعد المحدد لإطلاق الأسماء، إلا أن المواعيد تتتالى من دون حسم. أيها المسؤولون، لقد أدى الأساتذة المتعاقدون واجباتهم تجاه جامعتهم وطلابهم، وحافظوا على استمرار العملية التعليمية في أصعب الظروف. ومن حقهم اليوم أن تلتزم الدولة بقراراتها.
6: وبين مطالب ترفع أمام وزارة التربية وملف ينتظر القرار، تبقى الدولة أمام اختبار جديد لمدى جديتها في إنصاف الأساتذة المتعاقدين وحماية الجامعة اللبنانية. من أمام وزارة التربية والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإقفال يوم الجمعة من كل أسبوع إلى حين عودة القيمة الشرائية للرواتب كما كانت عليه قبل الأزمة، والإقفال العام للإدارات الرسمية والبلديات الخميس المقبل، مشيرة لأنها بصدد تحضير الاعتصام مركزي في بيروت في خلال الأسبوع المقبل، على أن يحدد الاعتصام ومكانه فيما بعد.
1: نفذت نقابة صيادي الأسماك في ميناء طرابلس اعتصاما تحذيريا احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ووجهت انتقادا لاذعا إلى وزير الزراعة.
8: بدنا يعملونا دعم للميزود فوري، ما ناجين نترجيهم، عم نطلب فوري. نحن بدو يدعمونا الميزود غصب عنهم، ما بدو يدعمونا الميزود نحن سيات علينا وعلى غيرنا. اليوم بلشنا هون كجمعة صيادين، عبكرة بعد بكرة اللي بعده ثلاث أيام ما لقينا حلول، حنكب المراكب تبعيتنا بمرفا طرابلس. ليه باخرة بتطلع؟ ليه باخرة بتفوت؟ والفليك اللي بيدلوا عنا حنكبها على الاستراد. هلا بعدنا وزير زراعة جديد بده يشتغل، قدمنا قانون سيد جديد على كيفه بدون ما يستشير حدا، وبده يمشي فيه، ما لنا مصلحة فيه. نحن بدنا قانون سيد على كيفنا نحن، ما على كيفه هو. بدي السمكي على قياس، مفكر حلو بأوروبا. نحن ما عندنا سمكي على قياس هون. أول شي حمي البحر ثلاثة شهور، قعد العالم قلب بيوته، أعطيهم معاشات بعدين احمي البحر.
0: مستجدات اليمن وأخبار أخرى مع رولا فخري.
9: تمت السيطرة على منطقة باب المندب من قبل القوات الحكومية اليمنية ومطار ذباب جنوب غرب البلاد ومنطقة المخا، هذا ما أعلنته اليوم السلطات اليمنية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأفادت القوات المسلحة اليمنية بحصول مواجهات عنيفة واستخدم فيها غطاء جوي وشاركت فيها حوالي 100 طائرة سعودية. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم فجر اليمن بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد. تزامنا قال اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن من حق السعودية الدفاع عن نفسها بعد تعرضها لهجمات من الحوثيين، معتبرا ما يحدث حاليا كهجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، إذ تحاول القوات اليمنية استعادة الأراضي التي دخلوها. إلى إيران، حيث ذكرت مصادر إيرانية أنه تم إنشاء أول كتيبة نسائية رسمية مسلحة في طهران تابعة لقوات البسيج شبه الحكومية في إطار برنامج لتأهيل المتطوعين المدنيين وتجنيد النساء ورفع التأهب العسكري للدفاع عن العاصمة طهران في مواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وستعمل هذه الكتيبة كقوات استجابية سريعة، كما تخضع المتطوعات لتدريبات عسكرية مكثفة تشمل استخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية. على خط آخر، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني تلقيها إشارات لاستئناف الرحلات الجوية إلى سلطنة عمان وأذربيجان في استثناءين جديدين على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية.
10: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة صباحية مع برق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء.
0: ختاما إعادة للعناوين. فجر اليمن، السعودية تدعم والشرعية تحرر صنعاء وتسيطر على باب المندب والمخا. بن فرحان في بيروت الأسبوع المقبل. اجتماع فرعية الانتخاب ملهات، وعدوان لا بحث بأي موضوع إلا بعد الانتهاء من السلاح. في حديثين لإذاعتنا عايص اعتراضنا على التوقيت ونديم الجميل السلاح عمق المشكلة. سلام عند بري وضريبة البنزين على طاولة اللجنة الوزارية الاقتصادية.
1: ختام بانوراما أخرجها مريان داود رحمي، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: المناطق التجريبية والقوانين التجريبية تقتضي الجدية في ممارسة السلطة تشريعا وتنفيذا، أن تحدد الأولويات تماما حين يتعامل الطبيب مع المريض فيعالج الأكثر إلحاحا والأكثر خطورة، بداية لإنقاذ حياة المريض ثم يعالج الأمور الثانوية. البلد يشبه جسم الإنسان، حين توعكه يفترض أن يعالج ما هو الأكثر إلحاحا ثم تعالج الأمور الثانوية. في حالة لبنان اليوم، أي عاقل اليوم يعتبر أن قانون الانتخابات النيابية هو الأولوية؟ بالتأكيد ما من عاقل يعتبر ذلك. إذن ما هي خلفية هذا الإلحاح؟ ألا يفترض تقديم أسباب موجبة لهذا الإلحاح؟ ربما ليست لدى المتحمسين ما يقدمونه للناس من أسباب موجبة منطقية، كما أن المتحمسين ليست لديهم الجرأة للإدلاء بالأسباب الحقيقية لهذا الإلحاح. وهذه الأسباب ليست مرتبطة بخشية البعض من قانون الانتخابات الحالي الذي يفقدهم بعض مكتسباتهم التي حصلوا عليها زمن سيطرتهم على الأرض. المرجل اليوم أن تختبروا قوتكم الانتخابية في صناديق الاقتراع وليس في البهورة، وما تقومون به اليوم من محاولة تغيير قانون الانتخابات ليس سوى الإمعان في ثقافة البهورة. يا سادة، الأولوية اليوم للمناطق التجريبية وليست للقوانين التجريبية.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: شهيد اليوم.
1: مالك شيبان العبد سكر، طانيوس سعد، ماي جورج أبي نادر، عزيز مروان، حنا جورج جبور، جوزيف الياس معماري، نجم عطية، جورج داود أبو شديد، نعم طلّا شكر الخراط، حنا خطار جبور، الياس طانيوس سمعان، بشارة نعمان طوق، ازحير ميحي طوق، وديع حجار سعادي.
0: ارتفعوا كالأرز.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

إخواننا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

قرب ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: الأب نهر صفير الكرملي.
1: نص الإنجيل اليوم عم بيرجعنا للبداية وبيقلنا أنه بالبداية كان المجيء الأكثر هدوءاً، مجيء أجمل بني آدم، مجيء مشتهى كل الأمم، هو مجيء ابن الله اللي أظهر بوضوح للعالم حضور الجسد اللي طال انتظاره ورغب فيه الكثير من الأباء القديسين، المجيء اللي إجا خلاله للعالم ليخلص الخاطئين. وبمثل هالزمن كمان المجيء الثاني اللي مننتظره برجاء كبير واللي علينا أنه نذكره دايما ونحن عم نذره في الدموع، هالمجيء اللي رح يتحقق لما بيجي الرب نفسه على غمام السماء بتمام العز والجلال، أي بيوم الدينونة. بالمجيء الثاني رح يظهر للأبرار والخطأ مثل ما قال أشعيا وردد القديس بولس، وردد كمان القديس لوقا لما قال كل بشر يرى خلاص الله. إخوتي الأحبة، خلونا نكون عم نمشي على خطى الأباء القديسين ونملئ قلوبنا على مثال حب ورغبة بالرب يسوع. وكل واحد منا بيعرف منيح إنه الاحتفال بهالزمن قد وجد لنجدد بداخلنا الرغبة اللي امتلكها الأباء القدامى عند انتظار المجيء الأول للرب، ولنتعلم منهم إنه نكون مستعدين لمجيئه الثاني. إلو المجد من هلأ للأبد، أمين، والله معكم.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: عملية لدعم القوات الحكومية اليمنية. كذلك فإن أمريكا لا تبدو بعيدة مما يحصل، إذ أعلن وزير خارجيتها ماركو روبيو أن السعودية الحق في الدفاع عن نفسها، وأن لأمريكا اتفاقيات والتزامات أمنية مع السعودية وستفي بها. كل هذه الوقائع تعني أن قواعد اللعبة في الخليج تتغير، وأن ساعة الحسم دقت لإنهاء ذراع عسكرية جديدة لإيران. فهل تصل الخطة الموضوعة إلى خواتيمها؟ ما يساهم أكثر فأكثر في محاصرة إيران وإضعافها؟ بمعزل عن النتيجة، الأكيد أن إيران تستشعر الخطر الآتي، ولذلك أعلنت عن إنشاء أول كتيبة نسائية للدفاع عن طهران ولمواجهة أي تصعيد خارجي محتمل. وهذا يؤكد ما أوردته تقارير عسكرية غربية عن حاجة الجيش الإيراني إلى مزيد من الأفراد نتيجة الحرب المستمرة على إيران. لبنانيا لا جديد، باستثناء الجلسة التي عقدتها اللجان النيابية الفرعية المكلفة دراسة ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية، وقد ظهرت الجلسة تباينا نيابيا، إذ أن أطرافا كثيرة ترى أن البحث يجب أن يتركز على كيفية تنفيذ القانون النافذ مع إصلاحاته، وتأجيل النقاش بقانون الانتخاب المستقبلي إلى حين إنهاء الملف الأساسي في البلاد، ملف السلاح. البداية من منافذ التهريب في الشمال، فثمة أسماء وخيوط تقود إلى ما هو أبعد من المهرب على الحدود. فمن يدير الشبكة ومن يوزع الأدوار؟ تحقيق الام تي في يتتبع الطريق من المعبر إلى الداخل. تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: بالتحقيق الأول سألنا شو بيصير بعد عبور الحدود من سوريا باتجاه لبنان بشكل غير شرعي، وهل كل مهربة بيشتغل لحاله أو في مين عم يتقاسم الأدوار؟ اليوم الجواب من داخل الشبكة نفسها.
3: تقول على الحدود السورية من جوا شخص اسمه أبو وسيم خلف بيورد الشباب للجهة اللبنانية، تستلم الجماعة على المعبر من بيت الكردة، بيستلم بنات العلاء الشويش، هذا شاب معه فان، هو كمان مسؤول هناك، وشخص اسمه نزيه البعريضي كمان هو بيستلم ركاب وبرجع بيودرها وبرجع بيسافرون على بيروت. في مطب بحال بقى على مفرق كوشا مع شخص اسمه محمد عياش، كمان بينزل عنده اكثر من 300 بني ادم. بيت عبد العال عندي كانوا مسؤولين على طريق المنيه الضمنيه من فوق مشان ما يمروا على حوز درامار لما تكون ايام ما في طريق، فبيوصلون على طرابلس عند بيت الكردي مثلا. وكان في شخص اسمه الزايبة، الملقب بالزايبة هو محمد اسمه، كان هو كمان عنده مطب هناك بيستقبل السوريين ليرجع يسفر على لبيروت.
2: بحسب شهادة المهرب، الرحلة بتبلش من نقطة تجمع بحمص، الراكب بيدفع بين 80 و 100 دولار وبيوصل على النهر، وعلى الضفة اللبنانية في مين ناطره، شخص بيستلمه وبينقله على المطب يلي هو بيت بالعبودية أو بحلبة، بينطر فيه 3 لـ4 ساعات لحتى تتأمن السيارة. هون بالعبودية المهرب هو الحلقة الظاهرة، بس مش راس الشبكة. خلفه في مين بيدير، بينسق وبينقل، السؤال من هنه. الخيوط الإناها والأسامي صارت موجودة. من المطب بتبلش المرحلة الثالثة، سيارات بتحمل بحسب قوله لحد 17 و18 شخص بنحو 30 دولار على الراكب، والطريق مرسوم لتفادي الحواجز، يعني ما معناه المنية الضمنية بدل دير عمار، وجرود البترون بدل المدفون نزولا لعمشيت، وبعد بيروت دورة أو الكولا. ومع تشديد الجيش إجراءاته على الحواجز بدلت الشبكة أسلوبها، فانات نقل مشترك 5 أو 6 ركاب بكل فان، إذا توقف واحد بيكملوا الباقيين، وحتى الشنطة إلى تسعيرة تقطع الحدود بشكل نظامي بسيارة تانية وتتسلم لصاحبها بلبنان. المهرب بيقدر عدد الداخلين ب 200 ل 300 شخص يوميا عبر العبودية ووادي خالد. المعبر بيتغير، الطريق بيتغير، حتى المهرب ممكن يتغير، لكن الشبكة بتبقى. والقضية هون مش مين بيعبر الحدود، مين بينظم حركة العبور ومين بيستفيد منها، لأن ضبط الحدود بتوقف الحركة، وإنما تفكيك الشبكة بتوقف العملية.
4: ومن تهريب البشر إلى تقهقر السجناء، سجن رومي كما لم ترونه من قبل، مشاهد صادمة من داخل الزنزانات ومخاوف من السل على أبواب قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. تقرير دخلاء ضيمي.
5: إنه اليوم 23 من إضراب العفو العام في سجن رومي. هكذا تبدو زنزانات أكثر من 530 سجينا في المبنى باء يضربون حاليا عن الطعام منذ تجميد قانون العفو بانتظار قرار المجلس الدستوري. مشاهد حصرية تظهر الغرف مكتظة بالمساجين ينامون متلاصقين وسط الجدران المتعفنة. تطل من بين القضبان على زنزانة أخرى مجاورة، تدخل إليها لتجد الصورة ذاتها. تنتقل إلى زنزانة ثالثة، المشاهد مقززة، أثاث مهترئ وممزق وسط أكوام النفايات. في زاوية أخرى يقبع أحد المضربين عن الطعام على فراش الانتظار في حالة يرثى لها.
6: أنا صلي نقطة من 20 يوم أضرب، وصلت نازل مرتين على المستشفى، صار ميت لهلا 7، بدك أكون أنا الثامن.
5: الحالات الحرجة في سجن رومي تتجاوز 50، والأخطر أن إدارة السجن أجرت فحوصا جلدية للكشف عن السل شملت العشرات في مبنى المحكومين، والنتائج أظهرت مؤشرات إيجابية بنسبة كبيرة، ما استدعى إخضاعهم لتصوير الصدر الشعاعي للتحقق من وجود إصابات نشطة.
7: من ناشط وزارة الصحة تتحرك بشكل عاجل بخصوص موضوع السل، لنقضي على السل قبل ما يبدأ علينا وقبل ما يتحول هذا الموضوع ينتقل من السجن لبرا عبر الدرك والناس والجمعيات اللي عم تفوت لهون ويصير جائحة. من ناشط المجلس الدستوري كمان يتحرك بموضوع قانون العفو العام، لأنه نحن وأهلينا منتظرين على حر من الجمر والموضوع ما بقى يتحمل.
5: تدهور الأوضاع الصحية بشكل متسارع يتابعها السجناء من خلف النوافذ الحديدية. في الباحة الخارجية يراقبون سيارات الإسعاف تنقل عددا منهم إلى المستشفيات، ولا سيما أن عددا من سجناء المبنى دال انضم إلى سجناء المبنى باء وفقد بعضهم القدرة على التنقل. إذن الوضع خطير ويضغط على الجميع، والعين على قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، علما أن المحركات القضائية والأمنية تتسارع في قصر عدل بيروت ومؤسسات الدولة تحضيرا للحظة الصفر، وكل الاحتمالات واردة.
1: دائما في الشأن الحياتي مشكلة يعاني منها كل لبناني تقريبا عند إجرائه أي اتصال، فما التفسير التقني وماذا قال في هذا السياق وزير الاتصالات للأم تي في؟ تقرير ماريان زوين.
8: أكيد أكيد عم بسمعك عم بسمعك عم بسمعك، انت عم تسمعني؟ الو الو. حلو، راح الخط. كم مره بيتكرر هيدا السيناريو معنا كلبنانيين يوميا؟
9: اوه كتير، قد ما بدك.
10: كم مره؟ ولا مره بتقدر تحكي.
11: والله أكثر من مرة، مرة مرتين حسب.
12: بلبنان إذن صعب تكمل اتصال هالأيام، فسألنا عن الأسباب التقنية لهالواقع.
13: رح نلخص المشكل بثلاث أقسام إذا بديك، بين اليوزر إكويبمنت أو التليفون إذا بدنا نقول، وبرج الاتصالات تاور البي ستيشن. تاني شقفة هي الكونكشن بين هيدا التاور والعقل تبع النتورك اللي هو رح أقول الكور إذا بديك، وثالث شقفة بالكور اتسالف أو بحيالة إكويبمنت تاني. بحالتنا أكتر مشكل مواجهة على الطرقات، وصلنا على طريق معينة بعد ما فيها كفرج كتير منيح. تاني احتمال بيكون في إرسال، بس أنا اليوم بدي يكون بنقل بأول المشكل بدي أنقل من برج لبرج، ما بتزبط مع النقل لأنه في مشكل تقني بين البرجين، ووحدة كمان منهم أنه بيكونوا موجودين بس فجأة لا سبب تقني معين أو لا سبب كهرباء، وهذا الشيء بنواجه منه هلأ كتير أنه تكون طفيت هيدا المحطة مثلا.
12: توجهنا بالسؤال ذاته لوزير الاتصالات اللي ما قبل توصيف الناس واللي عم بيقولوا فيه شبكة لورا.
14: الشبكة كانت مهترية، كلنا منعرف أنه الشبكة اللي استلمناها 80% منها هي خلصة مدتها، وجينا بدنا نبلش وحطينا خطة. كلنا منعرف الحرب مش بس بتوقفك، بتردك لورا 6 أشهر، يعني مين بيقدر كان يطلب معدات بقلب الحرب؟ اليوم لأول أكبر مشروع فايبر بلشنا تنفيذ فيه ب25 سنترال بلبنان. أنا بوعدكم من هلأ لآخر السنة رح يكون عندنا تحسن أكثر من 50% بالشبكة.
12: وزير الاتصالات قال للأم تي في أيضا أنه الأداء ينقال، الطلب زاد وليس الشبكة لورا، ولها التوصيف تفسير.
13: صرنا مجتمع استهلاكي كتير خاصة للإنترنت من زيادة الورك فروم هوم، من زيادة حتى المدارس اللي عم تدرس أوقات من البيوت عم تستعمل هيدي الكونكشن. في عنا اليوم بالروتين تبع الحياة اليومي صار عنا كل شيء مرتبط بالإنترنت. مثل صغير عن قصص بصير معنا على الطريق وخاصة بالطلب، هي لما يكون كتير عجقة ومسكر السير للأسف كلنا على تليفوناتنا، سو الكل عم يستعمل هيدا السيرفيس بهيدا الوقت ذاته.
12: وأمام الطلب اللي زاد والوضعين السياسي والاقتصاد اللي ما بيساعده، ننتظر لنرى إذا وعد الوزير سيتحقق.
15: سلامة الطيران المدني تابع آخر تقرير في السلسلة عن كش الحمام وخطره على الطائرات، والأم تي في تكشف لوائح بأسماء كشاشي الحمام في مختلف المناطق المحيطة بالمطار. فهل تم وقف تربية الحمام؟ الجواب في تقرير حسان الرفاعي.
16: كل ما شاهدتموه وصدمكم لناحية المزارع والمسالخ، أو ما تترشقونه من أمراض وتلوث جراء المجارير السارحة، أو أسباب جذب الطيور والخطر على سلامة الطيران، ملخصه أننا اليوم في حالة يرثى لها على كل الصعد، إلا أن آخر الفصول يحمل بارقة أمل لقدرتنا على النهوض. كش الحمام وتربيته من أخطر ما يجري في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، فقرب بعض الكشاشين من المطار وكميات الطيور التي يطلقونها قد تسبب أضرارا كبيرة جدا في حال اصطدامها بالطائرات.
17: هذا الموضوع كان الأصعب فيه هو أول شيء أنك تحصيهم، لأنه بالنهاية هدول مش موجودين كتير بأماكن ظاهرة، هدول موجودين على أسطح أبنية، بدك تعرف فيهم بدها شغل. بلشنا من المناطق الأقرب للمطار، كان في تجاوب من كل البلديات.
16: من حارة إحريك إلى المريجي، مروراً ببرج البراجني وبئر حسن، وصولاً إلى منطقة الأزاعي ومخيم البرج، تم إحصاء 91 مربياً وكشاش حمام.
17: تمت الإجراءات فيهم وأزيدوا 91 موقع كشيش حمام. السلطات المحلية متعاونة بالتنسيق مع القوى الأمنية، حتى بقلب المخيمات اشتغلنا بالتنسيق مع مخابرات الجيش، تحدي أنه ما لازم نغيب بعد جمعتين ثلاث بعد شهر لقيهم رجعوا واحد ورا واحد. بدأ ضل في عين ساهرة على الموضوع وضل في كشوفات دورية عم تنعمل، لأنه ما بدنا نكون هذا التعب بعد فترة عم نلاقي راح صدى. الموضوع ما في يقوله خطوط حمر ماشيين فيه للآخر.
16: نعم، في أقل من شهر تم إنهاء الظاهرة بتضافر جهود القوى الأمنية والقضاء والمحافظ دون الرضوخ لأي تدخل، وهو ما يؤكد أن كل ما طالبنا به في التقارير السابقة من إقفال مزارع ومسالخ وحل أزمة الغدير والتكرير قابل للتحقيق، بهدف حماية أكبر وأهم بوابة للبنان على العالم، مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة الطيران المدني فيه. هذه خلاصة التقارير الأربعة على قاعدة: اللهم فاشهد إننا قد بلغنا.
1: ومن سلامة الطيران إلى سلامة الدواء، كسر الاحتكار على طريقة وزارة الصحة، نصف قيمة المناقصة لشركتين و22 دولارا لسعر الدواء المرجعي في الصين إلى 697 دولار في المناقصة اللبنانية. تقرير مجدولين اللحام.
12: بعد ما فتح أطباء لبنان معركة الإصلاح بوزارة الصحة، عنونت جريدة حزب الله اللي بينتمي له وزير الصحة ركان نصر الدين على فتح معركة كسر الاحتكار. وقد ما كسر الاحتكار، استحوذت شركتي لوفان بولس اللي دخلت الدواء الصيني والهندي، ولب إيراني اللي شرعت الدواء الإيراني بلبنان، على أكثر من نصف قيمة المناقصة الأولى للوزارة وعلى نصف ميزانيتها، 9 مليون من أصل 18 مليون دولار. المحتكر مش بس سعر أعلى من الدواء الألماني وربح، بل المبررين اعتبروا أنه وكيل الدواء الألماني اضطر يكسر سعره الرسمي ل 650 دولار، وأنه سعره سابقا كان 2075 دولار. لكن الحقيقة اللي ما قالوها أنه الموضوع ذاته صار مع الدواء الصيني نينتافا اللي كسروا سعره من 138 مليون ليرة أو 1540 دولار للعلبة إلى 697 دولار بالمناقصة. وأضف إلى ذلك، ببلد التصنيع الصين
18: تتسع فجوة الأسعار. ففي قائمة مستشفى بنغلاي للربع الأول من 2026 بيظهر نينتدانيب اللي لنينتافا بسعر 73.50 يوان لعبوة من 30 كبسولة ضمن الشراء المركزي، وباحتساب عبوتين أي 60 كبسولة بصير السعر 147 يوان يعني شي 22 دولار. هيدا بالصين سعر مخفض ضمن منظومة الشراء المركزي بيسبق احتساب المساهمة التأمينية للمريض. بلبنان وزارة الصحة مسجلة عبوة نينتافا من 60 كبسولة بعد إعادة التغليف على أنه هو لبناني بسعر رسمي للجمهور بنحو 1500 دولار، أما بالمناقصة نحو 690 دولار، وجايين يحكوا بالاحتكار. يعني بالخلاصة سعره بالمناقصة 31 ضعف سعر المرجع الصيني، والسعر اللي بينباع بالصيدليات بلبنان إلى نحو 70 ضعف، فرق بيبلغ 675 دولار.
1: سياسيا، من تعديلات واقتراحات إلى سجال حول السلاح والنظام وصلاحيات الرئيس، كيف انطفأت جبهة قانون الانتخاب رامي نصار؟
19: هذا كان أحد أسباب تمديد ولاية مجلس النواب وإرجاء الانتخابات، جبهة لم تنطفئ جنوبا ومرشحة لمزيد من الاشتعال، حتى فتحت أخرى تحت قبة البرلمان عنوانها قانون الانتخاب. نواب كثر سألوا عن التوقيت خشية حرف الأنظار عن وضع حزب الله والتمهيد لتمديد جديد، فرد نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب خلال الجلسة بأن لا مؤامرة ولا نوايا مضمرة.
20: انتهت الجلسة على عكس ما كان متوقع البعض، كان البعض مفكر جايين أنه في مؤامرة وبدنا نعمل ما بعرف شو، تبين أنه لا، منفتحين على كل شيء، والقرار نحن اللي بناخده، نحن النواب اللي قاعدين بالقاعة. قبل الجلسة الثانية راح نجمع كافة الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الحالي من مشروع قانون جاي من الحكومة لاقتراحات القوانين اللي مقدمينهم النواب، وندرس هذه الاقتراحات لنشوف إذا أسهل شيء نعدل القانون الحالي أولا فليكن.
19: هذا السقف للاجتماعات المقبلة للجنة رسمت وفقه القوات حدود مشاركتها، فالنائب جورج عدوان أكد أن المشاركة مرتبطة بتطبيق قانون الانتخاب الحالي ومؤازرة وزارة الداخلية، أما قانون جديد أو نقاش في النظام فشرطهما تسليم سلاح حزب الله أولا. ودعا النائب وضح صادق إلى تعديل القانون الحالي ضمانا للانتخابات في موعدها ومناقشة قانون جديد لاحقا وبهدوء.
21: الأولوية هي لتسليم سلاح حزب الله في قانون ساري، يجب أن تجري الانتخابات بأسرع وقت ممكن عليه، بحث قوانين مرتبطة بالطائف وكيف تنفيذ بقية الأمور بعد الانتهاء من سلاح حزب الله ومن كامل السلاح على الأراضي اللبنانية.
19: من هنا دخل سلاح حزب الله الجلسة وتحديدا من باب الطائف كخطوة أولى لتطبيقه، فرد النائبان جميل السيد وجهاد الصمد بأن الطائف نص على سلاح الميليشيات وليس المقاومة، وبينما طالب النائب علي حسن خليل بقانون انتخاب يطبق الطائف ذهب الصمد أبعد، معتبرا أنه من الضروري تطبيق الطائف الذي لم ينفذ منذ أن تولى رئيس الجمهورية الحكم، وأكبر دليل طعنه بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف، وهذا ما لاقى معارضة نيابية مدافعة عن حق الرئيس بالطعن دستوريا. عاد إذن قانون الانتخاب ليفتح جبهة جديدة، فإذ به يصطدم بجبهات أكبر، بلد لم يحسم سلاحه ولا خلافه على النظام قبل أن يحسم كيف ينتخب.
15: إقليميا، باب المندب يعود إلى الشرعية بتدخل سعودي مباشر وقد رسم حدود المواجهة وحجمها. رنا نمر.
18: باب المندب خرج من قبضة الحوثيين والسعودية دخلت المعركة بمئة مقاتلة. من هنا بدأت الساعات الأثقل في عملية فجر اليمن على الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب قبل أن تعلن السيطرة على مدينة المخا بعد معارك عنيفة وغطاء جوي كثيف. ومن تعز تحدثت مصادر عن انسحاب أكثر من 50 عربة تقل عشرات الحوثيين، فيما أفاد شهود بإخلاء الحوثيين عددا من مواقعهم وسط عمليات تمشيط وملاحقة للقوات المنسحبة. وزارة الدفاع السعودية أعلنت تدمير 324 هدفا عالي القيمة مع توفير إسناد جوي للقوات اليمنية على مدار الساعة. وفي موازاة المعركة البرية أمن التحالف بقيادة السعودية الحماية الجوية للمضيق، فيما امتدت الغارات إلى مواقع حوثية في صنعاء. ومع هذه الاندفاع رفعت القيادة اليمنية سقف العملية، حيث أكدت أن الهدف لم يعد باب المندب أو الساحل الغربي. القوات الحكومية أعلنت بدء ما وصفته بالهجوم الاستراتيجي باتجاه صنعاء، فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن فجر اليمن مستمرة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة بعد فتح جبهات في الشمال والغرب والجنوب. لكن الخريطة لم تستقر، فالحوثيون شنوا هجمات مضادة وزعموا استعادة منطقة مراد بعد تقدم القوات الحكومية فيها في محاولة لإجهاض مكاسب الساعات الأولى وإثبات أن خطوط المواجهة لا تزال قابلة للتبدل سريعا. وبالتوازي نقل الحوثيون المواجهة إلى مستوى إقليمي أخطر، محذرين شركات الطيران من أن الأجواء السعودية باتت بحسب تعبيرهم غير آمنة، ومتوعدين بأن تكون المملكة مسرحا لعملياتهم العسكرية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحوثي يشكل تهديدا وملتزمون بالاتفاقيات الأمنية مع السعودية.
0: في فرنسا، ما بدأ من مقعد فارغ لمدرس داخل مدرسة وصل إلى البرلمان، ومن البرلمان بات يطرق أبواب انتخابات الإليزي.
18: ثلاث أزمات تتحرك في فرنسا في وقت واحد، وما يبدو في الظاهر احتجاجا على نقص المدرسين وتدهور المدارس، يتحول تدريجيا إلى اختبار سياسي أوسع لدولة تدخل عامها الأخير قبل انتخابات 2027. في الشارع التصعيد مستمر، حيث تركز في الساعات الأخيرة في العاصمة باريس إضافة إلى مدن رئيسية أخرى، حيث أكثر من 400 مدرسة ثانوية بقيت مغلقة كليا أو جزئيا، فيما يستعد الطلاب لجولة جديدة من التعبئة الثلاثاء تحت عنوان الفصل الثالث. لكن أخطر مشاهد الاحتجاج سجل شمال البلاد، حيث فقد طالب في 15 يده بعدما التقط قنبلة صوتية أطلقتها الشرطة خلال المواجهات. لكن الشارع لم يعد طالبيا فقط، إذ دخلت نقابات تعليمية وعملية على خط التعبئة، فيما تبنت قوى من اليسار جانبا من مطالب الطلاب وانتقدت التعامل الأمني مع الاحتجاجات. وأمام اتساع الغضب انتقلت الحكومة من المواجهة إلى محاولة الاحتواء. رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أطلق 5 مسارات لاحتواء الأزمة: تعويض المدرسين الغائبين وشغل الوظائف الشاغرة، تحسين المباني، إعادة تنظيم أيام الدراسة، زيادة شفافية القبول الجامعي، ومنح الطلاب دورا أكبر في القرارات. والقرارات الأولى يفترض أن تظهر قبل نهاية تشرين الأول. لكن هنا تبدأ المشكلة الأكبر، كل وعد تقدمه الحكومة للشارع يحتاج إلى تمويل، فيما باريس تخوض في الوقت نفسه معركة موازنة 2027، وهنا تتحول إلى أزمة حكم. إيمانويل ماكرون يعيش الأشهر الأخيرة من ولايته الثانية، وفي الخلفية مارين لوبان والتجمع الوطني يدخلان هذه المرحلة من موقع متقدم في استطلاعات الجولة الأولى، فيما تحاول المعارضة بأطيافها تحويل الغضب الاجتماعي ومعركة الموازنة إلى رصيد انتخابي.
0: بعد الإعلان، إسرائيل والسلام مع لبنان.
15: وناشطة تواجه حزب الله.

0: حوار حر
1: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. يزداد الحديث عن إمكان تصعيد جديد في لبنان. حزب الله على موقفه الرافض لنزع السلاح ولتسليمه للدولة، والحكومة تسعى لعلاج الوضع الجنوبي والوضع المعيشي، وكلاهما يضغطان على المواطن. مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش.
0: حوار حر
1: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: بولي كلينيك.
1: في بولي كلينيك هذا الأسبوع: غدتنا الدرقية تحمي صحتنا، فكيف نحميها؟ أمراض الغدة الدرقية لا سيما سرطاناتها محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة شارلوت بولياس، الاستشارية في أمراض الغدد والسكري والرجيم وأمراض التغذية والطب الداخلي.
2: بولي كلينيك كل ثلاثاء الثانية عشرة ظهرا مع جان حتشيتي.
3: أولا كيك
4: بشو؟
3: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمه رأيك.
4: No, it's up to you.
3: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: في التطورات الجنوبية، نتنياهو يعلن أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام مع لبنان فيما القصف متواصل على البلدات الجنوبية. رنين إدريس والتفاصيل.
1: في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر لم يستثني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان من كلمته، إذ أكد أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، مشيرا في الوقت نفسه إلى رغبتها في إتاحة فرصة للسلام مع لبنان وأنها تسعى لتحقيق ذلك، إذ اعتبر أن الغالبية الساحقة من سكانه تريد السلام معها. كلام نتنياهو يأتي في وقت تتهم فيه تل أبيب حزب الله باستمرار نقل السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية، والرسالة أبلغت لبيروت عن طريق الأمريكيين. الملف الأمني الإسرائيلي لا سيما المرتبط بلبنان يشكل تحدي انتخابي وسياسي مباشر لنتنياهو داخليا. أما في ميدانيات الجنوب فالقصف الإسرائيلي متواصل على بلدات عدة، منها المدفعي في مجد الزون، المنصوري، ودسلوق، حديثة، حريص، وسهل الخيام، النبطي الفوقة، إضافة إلى القصف بالقنابل الفسفورية، فيما أغار الطيران الحربي على وادي الحجير كفر تمنيت. أما التفجيرات فمستمرة في أطراف برعشيت والمنصوري كما كل يوم.
2: استقبال سلام في مدينة النبطية فتح بابا على نقاش حساس. الناشطة عبير مرو التي خضت حزب الله على وسائل التواصل تتحدث للأم تي في وتتوجه لمناصري الحزب: نتمنى لكم الخير لنبني البلد سويا. تقرير ستريدة بعينه.
3: لم تكن الناشطة عبير مرو ابنة عين قانا في قضاء النبطية تعلم أن سعيها لملاقاة رئيس الحكومة خلال جولته في المدينة سيضعها في واجهة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرضت لحملة من الاتهامات والتخوين على خلفية إعلانها دعم الدولة والدعوة إلى التفاوض لاستعادة الأراضي ووقف الحرب.
4: بدنا لبنان، بدنا انسحاب التفاوض، بدنا يتعمل لبنان بالتفاوض.
3: موقفها أثار اعتراضات خصوصا على خلفية حديثها باسم أبناء الجنوب، لكن بعض التعليقات تجاوزت حدود السياسة لتطال انتماءها وعائلتها وحياتها الشخصية.
5: انتو صح بتبينوا على السوشيال ميديا كتار، بس انتو فئة صغيرة وقليلة، ونتمنى لكم الخير، نتمنى لكم تكونوا مثلنا لنبني ونكفي بهالبلد سوا.
3: عبير لم تكن الوحيدة التي واجهت هذا النوع من الانتقادات، فرئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين نال بدوره نصيبه من السجال.
6: بالبلدية خلعت رداء الحزبي، أنا ملزم أدبي قانونا وأدبا وأخلاقا، وهذه تربيتي ونشأتي، إني استقبل رئيس حكومي جاي لعندي.
3: فتحت جولة رئيس الحكومة في النبطية نقاشا أوسع حول واقع حزب الله في الجنوب وحدود الاختلاف السياسي في بيئة لطالما طغي عليها صوت واحد.
7: تعرفي إنه حزب الله خسر يوم اللي بيفقد قسم من البيئة الشيعية، لأنه هو شو نظريته؟ أنا الشيعة، أنا الشيعة والشيعة أنا. يوم اللي بيقوم مجموعة من الشيعة ولو كانت 10 أو 15 أو 20% من الطائفة الشيعية بتقول لا مشروع حزب الله ليس هو المشروع الصحيح، هذا يعني أنه مشروع حزب الله سقط.
3: في النهاية يبقى من حق أبناء الجنوب التعبير عن خيارات سياسية مختلفة، فالاختلاف حق والانتقاد حق، أما التجريح والتعرض للحياة الشخصية فأمر مرفوض.
2: الأمن العام في عهد اللواء حسن شقير من خدمة المواطن إلى خدمة الدولة. صبح قبلاوي.
8: في المؤسسات الأمنية النجاح لا يقاس فقط بعدد العمليات والتوقيفات، أحيانا يقاس بما لم يعد يراه المواطن. طوابير جوازات السفر التي أتعبت اللبنانيين لسنوات تراجعت، المعاملات أصبحت أكثر انتظاما والتدقيق في الوثائق أكثر صرامة. من هنا بدأ اللواء حسن شقير منذ تسلمه المديرية العامة للأمن العام ترتيب البيت من الداخل وتسريع خدمة المواطن بالتوازي مع التشدد في الأمن، بعيدا من زمن تركيب الملفات أو استخدام الأمن في غير مكانه. لكن شقير لم يحصر مهمته داخل مكاتب الأمن العام. من بيروت إلى بغداد تحرك في مساحة تتقاطع فيها الدبلوماسية مع الأمن ومصالح الدولة. وفي ملف النفط العراقي دخل على خط الاتصالات اللبنانية العراقية واضعا علاقاته وحضوره في خدمة الدولة في واحدة من الملفات الحيوية للبنان. ومن بغداد إلى دمشق ملف السوريين في لبنان، حيث يعمل الأمن العام على معادلة دقيقة تسهيل الإجراءات القانونية والإنسانية وتنظيم الدخول والخروج من دون التهاون في الضوابط الأمنية، خطوات تخفف معاناة السوريين وتساهم في الوقت نفسه في إعادة بناء العلاقات المؤسساتية بين بيروت ودمشق. هكذا يحاول شئير تكريس صورة جديدة للأمن العام، إدارة أسرع، أمن أكثر صرامة، وحضور يتجاوز الحدود عندما تكون مصلحة الدولة في حاجة إليه. وللقصة امتداد آخر، فنجد مدير عام الأمن العام الرائد عزت شئير يتولى قيادة مفرزة سير بعبدة في قوى الأمن الداخلي، ويؤدي مهمته باحتراف وانضباط. أب في الأمن العام وابن في قوى الأمن الداخلي، مؤسستان مختلفتان لكن مدرسة واحدة في مفهوم الخدمة، فالرتبة مسؤولية والاسم وحده لا يكفي، والنجاح يثبت بالعمل.
0: سياسيا، دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية أن أبسام الجميل الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ. كلام الجميل جاء خلال تكريم الدفعة الثانية من خمسيني المتن.
9: فعلى الدولة تاخذ قرار، هل بدها تستمر تتركنا كلنا كشعب لبناني من كل الطوائف مسلمين ومسيحيين كلنا سوا رهينة الطموح الإيراني بأنه يستخدم لبنان ساحة تيصفي حساباته مع فلان ومع فلايتين، مستعد يضحي ببلد بأمه وأبوه وبشعبه وبشبابه؟ هون مشكلة. على الدولة تاخذ خيار أن تحرر لبنان من وصاية إيران عليها، وتحرر الشيعة من وصاية حزب الله وإيران عليها.
2: من الصلاة في من أجل لبنان إلى الاحتفاء بالدبس والتعريف بسريلانكا، تفاصيل الفعاليات الثلاث في هذا التقرير.
8: نظمت The International Cedars Ministry الحفل الثاني The Sacred Not Your Dinner لبنان، وتمحور اللقاء حول المحبة والاتحاد والصلاة من أجل لبنان بحضور شخصيات سياسية من خارج لبنان ومشاركة أعضاء من الكونغرس الأمريكي عبر الفيديو دعما ومشاركة في هذا الحدث الأمريكي اللبناني. وشدد الحاضرون على ضرورة الإيمان بلبنان كبلد محوري ومنارة للشرق الأوسط والعالم. افتتحت فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان يوم الدبس في رشي الوادي، وتحولت ساحة الزيتونة والأسواق والأحياء المحيطة إلى مساحة للاحتفال بالتراث الزراعي والإنتاج المحلي، حيث تم عرض المنتجات والحرف والمأكولات والأنشطة. نظمت سفارة جمهورية سريلانكا فعالية ترويج السياحة والشاي السيلاني بعنوان اكتشف سريلانكا بحضور ضيفة الشرف وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، حيث شكلت المناسبة فرصة للتعريف بالمقومات السياحية والثقافية والطبيعية التي تزخر بها سريلانكا.
0: في فقرة الصحة، سرطان الثدي من الكشف المبكر إلى فرص أفضل للتعافي، تقرير ميرالا أبو خليل.
10: يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء عالمياً، كما أنه السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان لدى النساء. حددت المبادرة العالمية لسرطان الثدي التابعة لمنظمة الصحة العالمية هدفاً بخفض الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي عالمياً بنسبة 2.5% سنوياً، الأمر الذي يمكن أن يساهم في تجنب 2.5 مليون وفاة بحلول عام 2040. وتقوم الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: الكشف المبكر، التشخيص في الوقت المناسب، والعلاج الشامل. في مراحله المبكرة قد لا يسبب سرطان الثدي ألماً أو أعراضاً واضحة، ومن العلامات التي تستدعي التقييم الطبي ظهور كتلة أو سمكة جديدة في الثدي أو منطقة الإبط، تغير في حجم أو شكل الثدي، تغير في جلد الثدي أو الحلمة، إفرازات غير طبيعية أو دموية من الحلمة. وجود إحدى هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي التقييم الطبي وعدم التأخر في التشخيص. وتشكل أحدث خدمات التصوير التشخيصي للثدي في مركز كريموسو الطبي جزءاً من نهج متكامل يهدف إلى الوصول إلى التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب. وتتيح خدمة التصوير المتخصصة بما فيها Breast Mammography, Breast Ultrasound و MRI تقييم التغيرات في الثدي والمساعدة في تحديد طبيعتها. فمن الكشف والتصوير إلى التشخيص والمتابعة، يعمل اختصاصيو التصوير الطبي بالتعاون مع الفريق الطبي متعدد الاختصاصات لتقييم كل حالة وتحديد الخطوات المناسبة لها.
0: بعد الإعلان، الطعن بقانون المصارف.
2: وهل تزوج برادلي وجيجي حديد؟

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية راشيل قسطنطين.
1: القهوة أول منوعة، صح أو غلط؟ أول شي بعمله لما بوعى من النوم هو فنجان القهوة. جملة كتير منسمعها، بس هل فعلاً القهوة لازم تكون أول شي مناخده الصبح؟ القهوة بحد ذاتها مش مضرة، بالعكس إذا انشربت باعتدال ممكن تساعدنا على التركيز والنشاط، بس المشكلة إنه كتير أشخاص بيشربوها على معدة فاضية ومطرح الترويقة، وهيك ممكن إنه تعمل لهم حرقة، وجع معدة، ودقات قلب سريعة. كرمال هيك أحسن إنه نكون أكلنا لقمة خفيفة قبلها، مثل حبة فواكه، لبن أو توست. ونقطة مهمة كتير، ما تنسوا تشربوا مي، لأنه بعد ساعات النوم جسمنا بحاجة للترطيب، فقبل القهوة جربوا تشربوا كاسة مي. القهوة مش عدو لإلنا، بس مثل كل شيء الاعتدال والتوقيت المناسب هن الأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر.
3: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يزداد الحديث عن إمكان تصعيد جديد في لبنان. حزب الله على موقفه الرافض لنزع السلاح ولتسليمه للدولة، والحكومة تسعى لعلاج الوضع الجنوبي والوضع المعيشي، وكلاهما يضغطان على المواطن، مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش.
2: حوار حر
3: مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: مع مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

0: طعن بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف، عون مارس صلاحياته الدستورية. التفاصيل مع أنطوان سعادة.
1: ضمن قانون إصلاح المصارف تعدلت المادة الثالثة من القانون، وجاء التعديل في إطار مطالب صندوق النقد الدولي، وأعطى الهيئة المصرفية العليا المختصة بتقييم المصارف وتصفيتها صلاحيات أوسع. لكن رئيس الجمهورية طعن جزئيا بهذا التعديل.
2: فخامة رئيس الجمهورية طبعا بحق له يطعن بالقانون عملا بصلاحياته الدستورية المنصوص عليها بالمادة 19 من الدستور، ولا يعود لأحد أنه يناقش فخامة رئيس الجمهورية بصلاحيته. القانون 23/2025 نص على إنشاء الهيئة المصرفية العليا. الإشكالية الموجودة اليوم أنه هل عمل هالهيئة مستقل عن مصرف لبنان أم مرتبط بمصرف لبنان، وبالتالي بالتعاميم يلي ممكن تصدر عن مصرف لبنان.
1: في الصيغة القديمة من المادة الثالثة كان هناك تأكيد على الالتزام بقانون النقد والتسليف، أما الصيغة الجديدة فحذفت هذه العبارة واستبدلت بعبارة تقول إن الهدف هو وضع قانون يتماشى مع المعايير الدولية. واللافت أن القانون كان قد تعرض للطعن أمام المجلس الدستوري العام الماضي، لكن المادة الثالثة بقيت يومها كما كانت.
2: وبالتالي المجلس الدستوري لو لقى أنه هالمادة هيدي غير دستورية لكان أعلن إبطالها أو لكان أصدر تحفظ تفسيري بحقها. واليوم من المستبعد أنه المجلس الدستوري يحيد عن موقفه اللي صدر بقراره السنة الماضية. ما في اليوم ولا معيار دولي من المعايير اللي فندناها سوا بيوجب ارتباط الهيئة ببنك المركزي أو عدم ارتباطها. في حال كانت الهيئة مرتبطة بمصرف لبنان لازم أنه تعاميم وقرارات مصرف لبنان ما تكبل الهيئة بممارستها لأعمالها.
1: أعطاء الهيئة المصرفية العليا استقلالية أكبر لا يعني أن تصبح منفصلة عن مصرف لبنان وقانون النقد والتسليف، وخصوصا أن مصرف لبنان يبقى مسؤولا عن جزء أساسي من استقرار القطاع المصرفي، وهذا الموضوع حساس جدا لأن أي قرار بتصفية مصرف يمكن أن يمس مباشرة بودائع المودعين.
3: وإلى الفقرة الاقتصادية.
1: بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نواف سلام ملف الكهرباء وضرورة إيجاد حل جذري ونهائي له، وبحسب بري يمكن أن يكون الحل من خلال نظام الـBOT، أي أن تتولى جهة خاصة إنشاء وتشغيل مشاريع الكهرباء لا فترة محددة. وفي الملف المالي تابع بري الأوضاع العامة خلال استقباله حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كما استقبل رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني حيث عرض زعني أوضاع القطاع الصناعي.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: نحن بموسم الأمطار، المطلوب السير بسرعة منخفضة على الطرقات لأنه احتكاك إطارات السيارة مع الزفت بصير ضعيف نتيجة مياه الأمطار حتى ولو كان الإطار جديد. التحكم بمقود السيارة لأنه سطح الطريق ممكن يخلي السيارة تزحط. مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة اللي قدامك 48 متر إذا كنت ماشي بسرعة 60 كيلومتر. عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ تفادياً لانزلاق السيارة. استخدام الإشارات يميناً أو يساراً لتأميل مسارك ومسار الآخرين. عدم الانشغال بأمور غير الطريق تتجنب أي حادث. عند هطول الأمطار والطقس العاطل من المفضل إشعال مصابيح السيارة حتى ولو بالنهار.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

قالت القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية أنها استعادت السيطرة على مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر بعدما كان الحوثيون المتحالفون مع إيران قد سيطروا عليها الشهر الماضي. وذكرت القوات المسلحة اليمنية أن العمالقة ودرع الوطن سيطرا على باب المندب. وأفادت مصادر من المخ بأن عناصر حوثية انشقت عن قياداتها ولاذت بالفرار بأسلحتها الخفيفة. قائد درع الوطن قال إن معركتنا لاستعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم، مضيفا نبارك لقواتنا الانتصارات وندعوهم لمواصلة أداء واجبهم بشجاعة وانضباط. وشاكر المملكة السعودية وقيادتها لنصرة اليمن واليمنيين. وسط هذه الأجواء وصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى الدوحة بدعوة رسمية من نظيره القطري لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك مع المسؤولين القطريين. نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر أن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زار إسرائيل من دون إعلان الأسبوع الماضي في محاولة لمنع إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن باول الذي لم تعلن الحكومة البريطانية عن زيارته أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق للإبقاء على القنصلية مفتوحة. وكانت أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية بعد أن أعلنت لندن فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية. هذا وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن سفير بريطانيا أبلغ مسؤولين إسرائيليين أن لندن ستطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إن لم يتم التراجع عن إغلاق قنصلية بريطانيا في القدس. أعلنت قوى الأمن الداخلي السوري اليوم إلقاء القبض على جمال طرابلسي، وهو نائب علي كياري المعروف بمعراج أورال، قائد ميليشيا ما يسمى المقاومة السورية في عهد النظام السابق بشار الأسد، والتي ارتكبت مجازر بحق السوريين وأبرزها مجزرة بنياس عام 2013. موجز الأخبار انتهى. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا عم ننبش كتار منا عن التفاح منقول إنه في عنا كتير، بس إذا عم نحكي عن تفاح المجانين أو تفاح الشيطان فمنقول أكيد ما عنا. ما هيك؟ حاك تعرف إنه تفاح المجانين وتفاح الشيطان منن إلا تسميات شعبية لنوع معين من النبات، البعض منا بيطلق عليها اسم النبتة السرية. عم نحكي عن نبتة الماندريك أو لاماندراغور، منا إلا نبتة وراقة كبار على سطح الأرض وجذورها كتير تشبه جسم الإنسان، مشان هيك كتار بالعالم بيخافوا منا وبيحكوا عنا إنها سرية. ممكن كتير يكون عندها زهور كأنها مزرقة، وممكن أوقات تحمل نوع من السمر أصفر ميل للأورانج، بس الأهم نعرفه إنه الماندراغور فيها جزء منها كتير سام، بيحتوي على أنواع من السموم ممكن كتير تأذي البشر، وبالطب الشعبي والأساطير القديمة كتير استعملوها كرمال التعاويذ، كرمال السحر، وكرمال إذا كوبل ما عنده ولاد وبده يجيب بيعرفوا يعملوا له نوع من السحر، مشان هيك صار اسمها نبتة السحرية أو السرية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: قولك هيك؟
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمه رأيك.
3: No, no, it's up to you.
2: قولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. قولك هيك دايما من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

وظائف كريم وسالم خليفة بمسكم الخير وقول لكم الله معكم أو لك هيك الليل التنان من إذاعة لبنان الحر وعلى موجاتنا العاملة داخل لبنان 102.3 102.5 و102.7 ميجا هرتز أف أم. خارج لبنان على الإنترنت فيكم تابعونا أكيد على www.rll.com.lb وعلى تليفوناتكم عبر تنزيل تطبيق RLL.

أقول لك هيك الليلي بيطرح موضوع مهضوم كتير كل عمر جدودنا يفكروا فيه ويقولوا ويتناقلوا عبر الأمثال ونحن كمان بعدنا منصدقه وبعدنا منعيشه، هل هو حقيقة علمية أو هو خيال؟ أقول لك هيك بينطلق الليلي من مثل كانوا جدودنا يقولوا وكانوا يؤمنوا فيه، كانوا يقولوا الدنيا وجوه وعتابة.

0: شو يعني الدنيا وجوه وعتابة؟ سامع هالبطل الكريم قبل؟ مش سامع فيه؟ ولو؟ الدنيا وجوه وعتابة طيب سامع بحدا بيقولوا انه فلان وجه نحس، يعني اذا انا عندي محل وبفوت هذا الزلمي اللي وجه نحس بينقطع زبونات، سامع فيه؟ سامع بحدا وجهه حلو على المحل، يعني بيفوت على المحل وبس يفوت هو بينتلي المحل عالم زبونات من وراه، سامع فيها هيدي؟ انت هيك؟ انا كمان ليك ما فينا نفوت على زيت المحل اثنيناتنا بطل يساع
1: شروان جدك يا جدي مرق عليك بهدي وبعده معلق من ايام جدو لجدك يا جدي
0: الدنيا وجوه عتابة هي خرافة او هي حقيقة علمية او لك هيك ناطر ارائكم ناطر انتو شو بتقولوا عن او لك هيك او إذا حدا منكم عنده شيء اختبار معين ضمن هالمقولة هيدي ضمن الدنيا وجوه وعتابة وانتبهوا أوقات كثير العالم بيأمنوا يعني بيصيروا يأمنوا بإشياء ما لها علاقة لا بالوج ولا بالعتبة بيأمن إنه بس يلبس قميص معينة بيكون نهار حلو بس يلبس قميص تاني بيكون نهاره بشع يعني إلا ما هنالك من أمور هالإشياء اللي منسميها باللبناني منسميها خرافات إنما فايته بتقاليدنا اليومية وبحياتنا وحتى بتاريخنا موجودة بالتاريخ اللبناني موجودة وموجودة بكثرة انتو شو رأيكم فيها وشو قولكم الدنيا وجوه وعتابة مزبوط او لا

هل الاشياء الموجوده حولنا، يعني الطاوله اللي قدامي، الميكرو اللي قدامي، كبيت المي، التليفون، حيالله شيء بندقره بحياتنا بالنهار، حيالله شيء بنلمسه بحياتنا بالنهار، هل في عنده طاقه معينه ببثها علينا، ايه او لا؟

0: فادي.
1: يا استاذ سالم الله يسعد لي مساك
0: ومساء النور
1: مستمعي لبنان الحور. استاذ سالم قبل ما تبلش موضوعك بدي بس وصل بدي وصل هالرساله لجمهور الرياضي. اول شيء نحن وديكين عم يلعبوا معهم عم يلعبوا برا، نحن كنا معهم وانت كنت معهم يا استاذ سالم.
0: بس
1: هلا اقسم بالله العظيم لو بيلعبوا برا مع مين من كان انا ضدهم علنا.
0: لا انا بضل معهم،
1: ما عندهم روح رياضيه.
0: انا بضل معهم
1: منيح يعني ربحتوا على فريق عفاري الحكمة يا أخي مبروك، بس لشو هن عرضتوا فيه وكل العالم سمعوهم ما فيهم ينكروا، كل العالم جمهورهم ما عنده روح رياضية.
0: مين ما كانوا بس يمثلوا لبنان أنا معهم
1: رياضية أبدا أبدا. يعني شو بدو يعد يحكي، أنا ضدهم علنا لو بدو يلعبوا مع اليهود.
0: اهلا وسهلا فيك فادي. انا انت بتعرف انه انا بحترم كل الاراء، بس انا شخصيا حيلا فريق بمثل لبنان بالخارج انا معه لو ضد اي فريق تاني عم يلعب، مين ما كان الفريق اللي عم يلعب ضده انا بكون معه. بالنسبه للداخل يعني بس يلعبوا بالبطوله اللبنانيه، لا انه انا مع الحكمه وضد كل الفرق التانيه، وهيدي كل المستمعين بيعرفوها عني. امبارح خسرنا الماتش، اوكي خسرنا الماتش من دون ما فوت بتفاصيل وتحليلات وليش، وبكل بساطه خسرنا الماتش. رساله.
2: مرحبا مساء الخير، كيف صحة لبنان الحر؟ والله انا بحترم الاستاذ طوني نصار واحيانا بتواصل معه من وقت لاخر.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: بس هون يعني هلا في من فتره كنت حاكي قلت له بلكي نحكي بامور السوريين، هون قال لي بعدين كنت بدي احكي له انه قبل ما بلش الوزارة تسمح للولاد انه يفوتوا على المدرسة.
0: بدي اعتذر منك حبيب قلبي لانه الموضوع اللي عم تطرح حضرتك خارج كليا عن اطارنا. اذا بتحب تشاركنا حلقتنا لليلة عم نحكي فيها عن تأثير الاشياء التانية اللي الاشياء الموجودة حوالينا تأثيرها على حياتنا، عم نحكي عن التأثير اذا بدك جرة الفخار وانية المي والنهر المي والطريق، هل يا ترى في عندهم تأثير إيجابي علينا أو تأثير سلبي؟ بالإضافة للمثل اللبناني اللي بيقول دني وجوه وعتابة، هل بتأمنوا أنه هالمثل هو حقيقي أم هو خرافة، مجرد خرافة موجودة وتنقلتها الأجيال وصولا لنا؟ رسالة.
3: حبيب القلب سالم سعيد يعطيك العافية لك وللجميع.
0: أهلا وسهلا
3: يا خي سالم، هيدي كلها أمثال. هلا في ناس انتبه بتصدق هالشيء بتقلك انه هذا وجهه خير وهذا وجهه نحس وهيك، خي ما بعرف في عندك ناس بتقول هالشيء، بس انا بقول كلها خرافات، هيدي خرافاته لك يا اخي سالم. خلص مثل ما بيقولوا الرزقه بتجي من عند ربك، لا هذا هيك ولا هذا هيك، مثل ما بيقولوا هي بيسب العين وهذا ما بيسب العين.
0: انطرني تحكي كيف؟
3: بس كلها هيدي خرافات مثل ما بيقولوها. يلا المهم الصحه تبقى منيحه وكله منيح يا سالم، وان شاء الله بيكون وجه الخير العالم كله على بعضها. العالم بس ما تطمع وصدقني كل شيء بيكون منيح، لأنه في عندك ناس طميعة وناس مش طميعة بهالحياة. حبيب قلبي يعطيك العافية معك الشحرون.

0: وانت صدقتها وهي كذابة. رسالة.
1: هاي سالم بصوار ميدو معك من عبد الحلابية. بس بدي اقول لك شغلي، لاش انت بتفوت على القلب دغري؟
0: سبحان الله.
1: طريقة حكيك وشو اسمه التعامل مع الكاستمرز.
0: اي كاستمرز يا ميدو؟ ما فيش عندنا كاستمرز، نحن انتو حبايبنا.
1: عن جد عم بقول لك، هلا انا طريقين لنشوف شو البروجرام.
0: يا اهلا وسهلا فيك، كمان رسالة.
2: مساء الخير خي سالم،
0: مساء النور
2: مستمعينك ومساء لبنان الحر. الفريق جمهور فريق الحكمة.
0: بدي اعتذر منك يا حنا، ما عم بحكي عن الحكمة والرياضة. امبارح خسرنا، خسرت الحكمة، صار الماتش ورانا. ليلى عم نحكي عن الدنيا وجوه وعتابة. انت بتآمن انه مزبوط الدنيا وجوه وعتابة، ايه ولا لا؟ بعت لي رسالة بهالخصوص هيدا. رسالة.
3: عندك القديم يا ايام جدودنا، يعني في بعض الانتان عندك الامثال، انا عندك مؤمن فيهم، في بعضهم ما بيؤمن فيهم، يعني كلها خرافات، كلها خرافات. هيدي عندك مثل مثلا راس السنه بيكم شو صحون او بيكسروا،
0: هذا تقليد مش خرافات، هذا تقليد، هذا تقليد،
3: كلها خرافات.
0: نعم هذا تقليد.
3: هذا رأيي يعني.
0: اهلا وسهلا فيك، هذا تقليد يا فادي كمان. يلا

0: كمان رسالة
1: لك في بعد عم تاني بتزبط مثل المجرب كان عقله مخرب في شيء تاني بس باقي كله خرفات خرفات بخرفات.
0: نعم كمان رسالة
2: استاذ سالم سعيدي يسعد مساك.
0: اهلا وسهلا
2: معك مروان حلم من زحلي.
0: اشتقنا لك والله. انا هون انت وينك؟
2: انا مش كتير بآمن بهالموضوع. هلا بزحلي بيقولوا الدنيا وجاه وعتاب من عتبي، يعني في ناس بفوتوا على عتبة بيتك بينزعوا. هيك صار معي انا، صار معي بس مش معناتها انه لازم آمن بهالشيء. في حدا فات على عائلتنا، بس فات عائلتنا اخترب وضعي المادي بشكل كلي، كنت انا كتير كتير كتير مرتاحة وضعي. وفي شيء تاني، كنت فوت على صيدلية لعند اصدقائي بزحلي بدي اشتري دواء، بس فوت اشتري دواء تنتلي الصيدلية. هلأ مرة اثنين ثلاثة انتبهوا الجماعة قالوا لي بشرفك خليك، لانه بس تفوت على المحل عنا بها تنتلي صيدلية زباين. بس بالنتيجة أنا بآمن بالرب يسوع المسيح، وهيدي بحسها كلها مش حسميها خرافات، اعتقادات خاطئة.
0: ليك إذا اللي عم بيصير معك هيك، وعم بيصير في كتير أمثلة كمان مطابقة للمثال اللي أنت قلته، لكن مزبوط الدنيا وجوه وعتابة. واللي بدي أقول لك إيه، إنه هيدي أبدا ما بتشكك أو ما بتقلل من إيماننا، لأنه بالآخر ما نحن على صورته ومثاله، ما هيك؟ وهو قالنا بيدعينا أن نكون قديسين، وأنه نحن قادرين نعمل اللي هو بيعمله. بقى لا دين وجوه عتابة. هلأ رح نشوف من الناحية العلمية كمان، مش بس رأينا، مش بس رأي شخصي، رح نشوف من الناحية العلمية شو موقف العلم من الطاقة يلي بنحطها على بعضنا، سواء الأورا أو يعني الأورا الإيجابية أو الأورا السلبية. رسالة. أهلا حبيبي.
3: مضبوط وجوههم عتابة، مثل ما عم تحكي. أنا الشعب اللبناني رايح، ما يعرف حاله وينه رايح. كل إنسان يكون عنده موقف مضبوط تكون صح معك. أنا ريف حسيت.
0: أهلا وسهلا فيك حنا، وبشكر مشاركتك ومعك حق. يمكن أكيد من كمعتقدات وكتقاليد متوارثة الدنيا وجوه وعتابة. إيه وهو المثل مروان، مش وجوه وعتاب، هو وجوه وعتابة. شو يعني عتابة؟ هي المفرد تبعيتها العتبة، بمعنى أنه عتبة البيت يلي أنت بتفوت عليه ممكن تكون تترك عليك أثر إيجابي، ممكن تترك عليك أثر سلبي. بمعنى أنه كمان من الأشياء يلي متوارثة، أنه إذا حدا سكن ببيت وكانوا عرسان جديد وما جاب أولاد، يلي بده يرجع يجي يسكن وراء كمان ما بجيبوا أولاد. إلى ما هنالك من أمور تتعلق بموضوع السكن والعتبة، يعني عتبة البيت وتأثيرها على الشخص. سامي الصيغ، أنا بمسيك بالخير، أهلا وسهلا فيك، وبتمنى لك كمان أمسية ناعمة وحلوة. رسالة. صغير
4: سعيد مسيك ومسا المشاهدين والمستمعين كل العالم. هاي عملية نفسية، يعني مش انه بفتكر هيك، يعني لانه انا امبارح صارت معي ليلة بالزيت. هلا الليلة اللي مرقت وديت اولادي لعند طليقتي، المهم عطتني عباية كانت باقية عندها هي لإلي، هاي بلبسها بالشتي، هاي عباية فرو مبارشو. قال خذ هاي العباية منشان تدفى الصبح، لانه بعرف انه الصبح في ساعة، تعرف اني انا كريمي. فأخذت العبية، أنا بيني وبين حالي قلت يا عمي شو العبية أعطتني إياه، ليش بده تعطيني إياه، معقول يا عمي فيها شيء السحر. المهم رحت على البيت حطيتها على هاي عندي كنبية صغيرة ونمت نفس الغرفة. فقت بالليل الله وكيلك، صرت أتخيل تخيل أشياء. المهم ضويت ضو التليفون، مع العبي طفي ضو التليفون، يطلع لي خيال. قلت يا صبي نام حسن ما تخوت والجن. انا في عندي زبوني بس صرت عندك انت المحل بينتري المحل ايه صح مع صديقنا يعني حتى هيك مره لا شعوريا فتت هي جوزها قلت له لا جوزها خي انت بعت لي مرتك كل يوم وانا بعطيك 100 دولار فانجر قلت له لا مش لا لا شيء لا بس لا لانه بس فوت لعندي بيكتر وزبيني.
0: اهلا وسهلا فيك بالحقيقه بس شو بدك تحط النيه يلا

بالحقيقة وهون عم نحكي علم يعني بيور ساينس عم نحكي، ما بطلت معتقدات أو التقاليد متوارثة أو خرافات. بالمعنى العلمي كل شيء بالدنيا عنده طاقة بأي شكل من الأشكال يلي موجودة فيها، كل مادة فيها طاقة كتير كبيرة وهالطاقة هيدي هي طاقة محبوسة. بمعنى إذا بدنا نطبق نظرية أينشتاين، كل جرام من حيالله شغلة موجودة بالدنيا في طاقة بتكفي لتشغيل مدينة كاملة، لتضوية مدينة كاملة وتشغيلها. في طاقة مخزنة بالكرسي وبالحجر وبكاسة المي، كل هالأمور هيدي فيها طاقات، فيها طاقة حرارية، فيها طاقة كاملة، وفيها طاقة كيميائية وطاقة اهتزازية. علميا الحجر فعلا عنده طاقة، بس مش معناتها انه هالحجر هيدا بخلينا مبسوطين او بخلينا زعلانين، هيدي بالمعنى الفيزيائي، انما بالمعنى الروحاني الموضوع بيختلف.

بالمعنى الروحاني مثل ما كنت عم قول الموضوع بيختلف، وإجمالا يلي بيقصدون الناس بطاقة الأشياء يلي حولنا أو تأثير الأشياء يلي حولنا على الإنسان. فهون بنحكي عن موضوع موجود بعدة كتب حول الطاقة الحيوية والفانك شوي وقانون الجذب. الفكرة أنه الأشياء الموجودة حولنا بتمتص مشاعر وذكريات وبتخزن طاقة من يلي بيستعملها. يعني بمعنى تاني، إذا في عنا بيت قديم منحس فيه بكآبة حتى وهو فاضي، وهذه شغلة بتصير معنا، يعني منفوت على محل حتى لو ما في حدا منقول هالمحل باللبنان بنقول غطت على قلبنا، ما هيك؟ يمكن لأنه في كتير ذكريات حزينة موجودة بهالبيت، وهالأمور هيدا يعني الأحجار الموجودة فيه مخزنة هيدي الطاقة. بيكون في عنا هدية من شخص معين بنحبه، منحسها دافية، يعني لو كانت وردة، لو كانت زهرة، لو كانت ورقة، لو كانت حيلا شغلة ممكن تكون، يمكن تياب معينة منه، منحس هالتياب دافية لأنه نحن منحب الشخص، مش لأنه هيدي التياب هي دافية. إذا بنحمل تياب شخص ميت منحس إنه هالتياب هيدي تقيلة. هالمواضيع هيدي وتأثير هالأمور هالأشياء علينا هو تأثير نفسي وتأثير عصبي وتأثير روحاني، منه جاي مباشرة من الأمور يلي عم نحملها، من الأشياء يلي عم نحملها، إنما هو جاي من تأثير نفسي عنا، من الطريقة اللي بيشتغل فيها دماغنا وكيف بيتفاعل مع الذكريات.

من وين بيجي هالتفسير هيدا أو هالتأثير النفسي؟ بيجي بالبداية من الذاكرة الشمية والبصرية، يعني ريحة البيت القديم، لون الحيط، ملمس القماش، هالأمور هيدي الدماغ بيربطها دغري بذكرى معينة عنا، ومنحس بشعور يلي منفكر نحنا إنه الحجر أو القميص هو يلي نقلنا إياه، إنما عمليا الذاكرة الشمية والذاكرة البصرية هي اللي بتكون نقلتنا إياهن.

مثلا جوزيف كريم بيعطيني طاقة إيجابية، رضيت جوزيف هلا. النقطة الثانية كمان يلي بتزيد من تفسير هالإحساس اللي بنحسه هو يلي ما يسمى بالمرآة العصبية أو الميرور نيورون. النيورون بحكينا عنهم كتير قبل مرة، وبالتالي بس نعرف قصة شيء معين، يعني قصة بيت أو قصة حزينة أو إلى ما هنالك من أمور، دماغنا بيتفاعل معها وكأنه عايشها.

الأحلى من هودي كلهم إنه عن جد غريب كيف بيتصرف دماغ الإنسان. إذا نحن اقتنعنا بكلمة هيك منقول يلي كانوا كل المستمعين عم بيسميه وعم بيسموه خرافات، كنت عم بسميهم أخبار متناقلة أو متداولة. إذا نحن اقتنعنا إنه الحجر بيعطينا طاقة إيجابية، جسمنا بيتفاعل مع هالاعتقاد هيدا وبيصير يفرز دوبامين ومنحس براحة.

0: بمعنى أنه مش الحجر هو يلي ترك طاقة إيجابية عندي، إنما قناعتي أنا أنه الحجر ترك طاقة إيجابية خلى جسمي يفرز دوبامين وصار الحجر يعطيني طاقة إيجابية. ألو
1: ألو بونسوار.
0: أوه بونسوار، كيفك؟
1: الحمد لله، كيفك أنت؟
0: أنت اشتقتي لي؟ أنا اشتقت لك.
1: نعم
0: أنت اشتقتي لي؟ أنا اشتقت لك.
1: أنا كنت
0: مشيت لك. وفوقك كيفك وأنا الغايبين؟
1: الحمد لله منيحة، الحمد لله
0: ماشي الحال.
1: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا فيك. بفتكر بس بدك هيك تسلمي علي، تسمعي صوتي وتقولي لي باي، مزبوط؟
1: ايه، بدي تحطي لي اغنيه تفرفحني شويه، وتقول لي بالاغنيه انه هيدي سبيسيال اللي عم بسمعك، تقول لي انه انت لقيت لي سبيسيال لي لانه انا زعلانه شويه اليوم.
0: انت زعلانه؟ اي اغنيه بدك تحدي تحت جوزيف يحط لك؟
1: بس قلت لي ايش اسمك دي سيبا؟ بتحكي لي وحده حلوه على ذوقك.
0: لا ليكي جوزيف كريم حط لك اياها هلا. اسمعي حط لك اسي تونيك جي سي با. اهلا وسهلا فيك وفوقه، باي باي. هي قلت لك بليز وعم تحط لي اسي تونيك جي سي با جوزيف. يلا بهالوقت يلي كنت عم تنقي لها انت اغنيه لوفوقه، انا رح اسمع رساله.
2: ايه الله معك سالم، اكيد تحيه لكل المستمعين. اكيد ما في مثل بنقال الا ما يكون مزبوط 100%. اكيد وجوه، انا في عندك مثلا اوقات بتصبح بحدا مثلا بيكون كل نهاري بشع، اوقات بتصبح بناس وجوههم كتير هيك يبقوا خير وبركه وهيك بضل كل النهار بجنن. اكيد اكيد، يعني الله خالق من كل الاشكال. يعطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا فيك.

الأشياء الثابتة علمياً والأشياء غير المثبتة علمياً. المثبت علمياً أنه الأشياء بتأثر على نفسيتنا بسبب الذاكرة والرائحة والشكل، وغير مثبت علمياً أنه الأشياء عندها هالة إيجابية أو سلبية وتقاس. هذه منا مثبتة علمياً.

ليش الست علميا وهيدي رح تفاجئك كريم، اسمع مزبوط، الكركبة والفوضى بترفع الكورتيزول والألوان والإضاءة بتغير المزاج. يعني إذا كنت قاعد بمحل مضوى بلوكس أقل من 500 اللي هو ستاندر العادي اللي بنقشع فيه منيح، بتحس حالك كأنه معبق على قلبك. وإذا كانت الإضاءة كتير مضوية زيادة عن اللزوم، يعني كان فوق الألف لوكس، هيدي شغلة كمان بتزعجنا. ويلي منه ثابت علميا إنه طاقة الماضي بتضل علقانة بالمادة المعينة الموجودة لسنين، يعني هيدي منا ثابتة علميا، بمعنى أنه إذا صار في حدث حزين أو مؤسف ببيت معين، هالطاقة السلبية بتضل موجودة بالبيت، هيدي منا ثابتة علميا.

0: اتصال. الو.
1: الو.
0: وي بونسوار.
1: بونسوار.
0: مين معي؟
1: معك نور.
0: اهلا نور، كيفك؟
1: انا كثير منيحه. عم بسمعك كثير منيحه وكنت عم بتطلع بيسوع. انا كل يوم اول ما بفتح عيوني عندي صوره كثير حلوه ليسوع. قد ما كنت تعبانه شو ما كون صاير معي مصايب طلع فيه بقول له جزيل لتكن مشيئتك وبلش اضحك. وين ما بروح بكون عم بضحك.
0: بس هيك مش بتحملي مسؤوليه لإله وانت بتهرب من مسؤوليتك؟
1: لا ما عم ابدا. لا الاستسلام
0: ايه، بس الاستسلام لمشيئة الله مش هو ايه؟ شكل من اشكال التراجع الشخصي
1: أبداً.
0: يعني انه بيصير كل الفشل اللي بيصير معي بحياتي بحمله يا له انه هيدي ارادته.
1: بالعكس بالعكس.
0: شو؟
1: لا بالعكس ما بحمله شيء.
0: ما بتحملي شيء؟
1: لا لا لانه طيب نور... اول شيء نعم. يسوع ما بيغزل ما بيجرب بيحمي.
0: متفقين.
1: اوكي. وهو يلي بيعطيك الطاقة الإيجابية وقت أنت بتصير إيجابي مع كل العالم.
0: نور مزبوط الدنيا وجوه وعتابة ولا هيدا تقليد متوارث والخرافي مشي فيه؟
1: في شي منه حقيقة. وقت الإنسان بيكون شوي عنده حسد أو عنده حشغية يعني بيجي لعندك مش ليقلك كيفك ليشوف أنت شو عامل كيف عايش شو عمت إشي هيك. هيدا أكبر غلط. والطاقة الإيجابية بتجي من دماغنا وقتا نحن بنتصالح مع حالنا.
0: صحيح صحيح.
1: لأنه بنقبل الحياة مثل ما هي بنعمل لها أدابتاسيون.
0: وهيدي ثابتة علميا أنه بس نحن نصير إيجابيين بنظرتنا جسمنا منه لحاله بيفرز دوبامين وبيخلينا كمان نحس حالنا أنه مرتاحين. صحيح.
1: يعني بتتقبل الخيانة والغدر.
0: هالقد؟
1: إيه عشته مش من زمان.
0: وتقبلتهم.
1: وتقبلتهم وجيت حكيته ليسوع قلت له أكتر واحد بتعرف يمكن شو كان ناطرني عم بتحضرني.
0: شو قال لك؟
1: سكت.
0: ما قال لك شيء؟
1: ما قال لي شيء.
0: يمكن شي. يمكن حكي معك بواسطة أشخاص تانيين بس لا. أنت ما سمعتيه مزبوط.
1: لا. أنا بحس.
0: بتحس فيهم؟
1: أنا في علاقة كتير قوية بيني وبين الصورة يلي موجودة عندي.
0: أها.
1: يا ريت بقدر صورها وابعت لك اياها.
0: فيك تبعتي لي اياها على على واتساب الاذاعه 79591111. اوكي نور اهلا وسهلا فيك.
1: نعم ماشي رح ابعت لك اياها على رقمك.
0: اوكي اوكي اهلا وسهلا فيك.
1: بتبعت لي اياها تحت الهواء مساج.
0: ايه بس انا ما عندي رقمك. لا لا لا ارجوك ما تعطي رقمك على الهواء بليز. نور شي نهار بتكوني مير من الاذاعه بنتبادل الارقام سواء. اهلا وسهلا فيك.
1: اوكي او باخذ لك صوره دغري. باخذ
0: او بتاخذي لي صوره دغري. نعم
1: رح تنقذ دغري رح تفهم شو عم بقول لك.
0: ما رح انقذ يمكن انبسط. اهلا وسهلا فيك نور. اذا كنا عم نحكي انه الكركبه والفوضى بترفع الكورتيزول وما بيصير انه ما نقول شو هو الكورتيزول.

كريم ليلي انا وياك بتلبسين والفاره مش عم نسمع بعضنا. ما بعرف اذا مقصوده هيدي ولا انت عم بتسكر الميكروفون من عندك لحتى ما اسمعك ما تسمعني. الكورتيزول او ما يعرف بهرمون التوتر هو هرمون بتفرزه الغده موجوده فوق الكلوي. هو بحد ذاته منه شيء شرير بس هو بيوعينا الصبح وبيخلينا نكون جاهزين لحتى نهرب إذا في عنا مشكلة معينة. القصة بالكورتيزول مش إنه إذا موجود ولا لا، لأنه دايما موجود بجسمنا، بس القصة بتصير إذا كان موجود بنسب عالية. أنا مش معقول. لا تغريني بشم الورد ولا تدفيني بحب البرد. الكورتيزول إذا كان متوازن وظيفته، وهو واحد من أهم الهرمونات الموجودة بالجسم، وظيفته أنه يوعينا الصبح مثلا، أنه بيكون بأعلى مستوى له بين الساعة 6 والساعة 8 الصبح، بيعطينا طاقة سريعة، بيرفع نسبة السكر بالدم، هو مضاد التهاب طبيعي وبيساعد على التركيز تحت الضغط. المفروض أنه يطلع وقت الخطر وينزل من بعده. لما يضل عالي على طول، وهذا الشيء بيصير معنا من نتيجة يمكن قلة النوم، نتيجة الضغط، نتيجة أكيد أسباب أخرى، هالشي هيدا بيخلي الأمور تبلش تضيع على دماغنا وعلى الذكاء وعلى التحليل، وعمليا ارتفاعه الدايم بيقتل التركيز.

عمليا بيؤدي ايضا للارتفاع الدائم بمستوى الكورتيزول، بيؤدي لضعف بالذاكرة، بيؤدي لتشتت، لقلق وتفكير زائد، وتأثيره على الجسم، حتى على الجسم يعني جسم الإنسان، مش بس تأثير نفسي، ممكن أنه يسبب كرش، بيسبب توتر، بيسبب قلق بالنوم، وبيسبب مناعة أقل، يعني بيأثر على قوة المناعة عنا، ممكن يسبب بضعف بالعضلات أو بهشاشة بالعظام. على المزاج والسلوك ممكن كتير يأثر على التعصيب، بيصير الشخص سريع التعصيب، وبيصير في عنده رغبة كتير بأكل السكريات، وبيفقد الدفع بشكل أنه بيبطل له خلق أنه يعمل شيء بيحبه، وبتتأثر نتيجة هالأمور هيدي، بتأثر العلاقات الإنسانية.

0: رسالة ومنختم أو بدك بعد في عندي بعد إشي بدي أقوله؟ رسالة.
1: رسالة بدي أطلب منك آخر طلب قبل ما نام.
0: تفضل.
1: في مجال تحط لنا غنية مايكل جاكسون بيلي جين؟
0: هيدا بدك تطلبه من جوزيف كريم. أنا أحلت طلبك وقعته مع الموافقة لأنه بعت لي طلب رسمي، عرفت كيف؟ بقى لختمته وقعته مع الموافقة وأحلته لجوزيف كريم.

إذا الكورتيزول العالي عندنا كيف فينا ننزله بشكل بسيط وشكل سريع؟ المفروض بالأول نعمل يعني نتنفس بطريقة منتظمة، يعني أنه ناخد نفس كتير غميق ونرجع نحبسه على فترة ونرجع نطلع هالنفس، نغسل وجهنا بماء باردة، نمشي حافيين على الأرض على التراب أو على بلاط بارد، نمسك بإيدينا فخار أو خشب أو التراب، لأنه لمس الطبيعة شو ما كان الأشياء الطبيعية اللي عم نلمسها بخفض الكورتيزول فوراً.

بليف ات اور نات كريم، الاشياء يلي بتخفض الكورتيزول بشكل مباشر، يعني قد ما يكون الكورتيزول طالع عندك دغري بينزل، انك تغمر حدا لفترة 20 ثانية اقل له، او انه تلعب مع حيوان اليف. يعني اذا في عندك كلب البيت، اذا بتلعب انت وياه قد ما يكون الكورتيزول عالي عندك بيرجع بينزل. اذا بترتب البيت بينزل كورتيزول، كرمال هيك بتلاقي الكورتيزول عند الستات البيوت كله واطي. ليش؟ لأن بقضوها ترتيب ترتيب.

إذا بتغمر شجرة بدك تلمس الشجرة مش تغمرها. كريم اغمر مرتك ولمس الشجرة. هالأمور كلها يلي ذكرناها بتنزل الكورتيزول وبتطلع الأكسيتوسين، وبالتالي بدنا نعتبر الكورتيزول بدنا نعتبره مثل الملح، نتفة ملح ضرورية إنما كترته بتسمم.

بالختام بدي أقول أنه الأشياء بشكل مباشر ما عندها طاقة، الناس أكيد في عندهم طاقة إيجابية أو سلبية وبيتنقلوها مع بعضهم أو بيتبدلوها من خلال مش بالضرورة الاحتكاك مباشر، إنما من خلال احتكاك الهالة البشرية مع بعضها. كرمال هيك منحس أوقات بثقل معين وتنكون بحضرة شخص وجوده ثقيل، ومنحس براحة إذا

كنت أنت موجود معي على هندسة الصوت. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية، وأنت دايما مش بس طاقة إيجابية، أنت أيضا قيمة مضافة. وإيه يا سالم، أولي هيك نتلاقى فيكم الله راد نهار تاني مقبل. إلى اللقاء، باي باي.

0: أولا سرعة دقة موضوعية
1: تحية طيبة موجز العاشرة إلى ربع من لبنان الحر.

سيطرت القوات الحكومية اليمنية على مدينة المخا وعلى باب المندب وتتحضر لتحرير صنعاء. وأعلن حلف مكة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة. وأكد الحلف ترجمة اتفاقية مكة إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، لافتا إلى أن أمن كل دولة هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث السعودية وباكستان وتركيا. وزير الدفاع السعودي أكد أن اجتماع حلف مكة أكد تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية للحلف أكد تضامن ووقوف دولنا صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات الآثمة. الخارجية السعودية أشارت إلى الجهود التي بذلتها المملكة للتوصل لحل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، لكن الميليشيا اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام وجرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندات خارجية. وأدانت الخارجية السعودية الاعتداءات السافرة لميليشيا الحوثي تجاه مكة والمدينة المنورة واستمرار الميليشيا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. من جهتها أعلنت الخارجية الباكستانية أن باكستان والسعودية وتركيا اتفقت على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة، وقالت باكستان والسعودية وتركيا أكدت إدانة محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. في هذا الوقت حذرت البعثة الأمريكية في السعودية مواطنيها من الوضع الأمني الراهن، مشيرة إلى احتمال وقوع هجمات جوية بطائرات مسيرة أو صواريخ داخل المملكة. ودعت البعثة الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر واتباع إرشادات التنبيهات الوطنية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحسبا لأي تطورات أمنية. كشفت القناة 15 الإسرائيلية أنه كانت لدى مساعد الطيار العماني في شركة فلاي دبي خطة بديلة، أنه إذا لم ينجح في تحطيم الطائرة في إسرائيل فقد خطط لتحطيمها في قاعدة

وفق السلطة الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في الأردن. ونقلت القناة عن مصادر أن الطيار العماني الهمامي أكد في التحقيق بأنه أراد تدمير طائرة الإسرائيليين ثأرا لغزة. هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بتوجه عناصر من جهاز الشباك إلى دبي، حيث يشاركون في التحقيق مع الطيار المشتبه بتنفيذ الهجوم. في لبنان، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حداسة، كما طال القصف بلدة المنصورة، وهز تفجير ضخم بلدة الخيام الجنوبية وبلدة أرنون. بعد موجة الارتفاعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط في الفترة الماضية، بدأت الأسواق العالمية تشهد تراجعا ملحوظا في سعر البرميل. وفي السياق، أشار نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورل براكس إلى أن التراجع بدأ فعليا منذ الأسبوع الماضي، متوقعا استمرار انخفاض أسعار البنزين والمزود في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة محدودة في المرحلة الأولى، على أن تتسارع وتيرة التراجع لاحقا. وتوقع عبر موقع لاب إيكونومي أن ينخفض سعر صفيحة البنزين غدا بنحو 11,000 ليرة، فيما يتراجع سعر صفيحة المزود بنحو 34,000 ليرة لبنانية، مرجحا أن تكون نسبة الانخفاض أكبر يوم الجمعة المقبل. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: القهوة أول منوعة، صح أو غلط؟ أول شي بعمله لما بوعى من النوم هو فنجان القهوة. جملة كتير منسمعها، بس هل فعلاً القهوة لازم تكون أول شي مناخده الصبح؟ القهوة بحد ذاتها مش مضرة، بالعكس إذا انشربت باعتدال ممكن تساعدنا على التركيز والنشاط، بس المشكلة إنه كتير أشخاص بيشربوها على معدة فاضية ومطرح الترويقة، وهيك ممكن إنه تعمل لهم حرقة، وجع معدة، ودقات قلب سريعة. كرمال هيك أحسن إنه نكون أكلنا لقمة خفيفة قبلها، مثل حبة فواكه، لبن أو توست. ونقطة مهمة كتير، ما تنسوا تشربوا مي، لأنه بعد ساعات النوم جسمنا بحاجة للترطيب، فقبل القهوة جربوا تشربوا كاسة مي. القهوة مش عدو لإلنا، بس مثل كل شيء الاعتدال والتوقيت المناسب هن الأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
3: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها أو

ضمن هالمجموعة رح نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعا، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمع.

عم تسمعوا دايما أجمل المختارات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم بتقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر والمخرج بيتر حشاش.

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

0: Perhaps, perhaps.
1: لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا، بتمنى لكم بقية ليلة هادية، أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش، إلى اللقاء.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، إنها 11:45 في لبنان الحر، نقدم لكم موجز الأخبار.

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على إكس أن لجنة لحلف مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان أعادت التأكيد على الالتزام بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمواقع المقدسة، وذلك مع مواصلة الحوثيين استهداف المملكة. أضاف يؤكد الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي تضامن ووقوف دولنا صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها. ومن جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ستنشر بسرعة داخل السعودية. أضافت أنه تم تعيين نعمان محمود من باكستان أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن السعودية وباكستان وتركيا تندد بمحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. على خط موازن أكد وزير الخارجية التركي أن السعودية تتبنى نهجا بناء للغاية للتوصل إلى حل للقضية اليمنية. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منه، وقال خلال استقباله وزير خارجية أرمينيا أن مشكلتنا مع الولايات المتحدة هي أنه في كل مرة نحضر إلى طاولة المفاوضات تفرض علينا الحرب فورا. حتى الآن هاجمونا 3 مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار، على العكس هدفهم هو إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أضاف مع عدو يلجأ كل يوم إلى الاغتيال والعقوبات والضغط والتهديدات وينكث بوعوده تصبح المفاوضات أمرا لا طائل منه، وأمتنا لن تقبل بهذا النهج. إلى ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عملية الإقصاء الاقتصادي ستستمر حتى تتوقف إيران عن تمويل الإرهاب وتطوير السلاح النووي. توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس أن ينخفض سعر صفيحة البنزين غدا بنحو 11,000 ليرة، فيما يتراجع سعر صفيحة المازوت 34,000 ليرة، مرجحا أن تكون نسبة الانخفاض أكبر يوم الجمعة المقبل. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: القهوة أول منوعة، صح أو غلط؟ أول شي بعمله لما بوعى من النوم هو فنجان القهوة. جملة كتير منسمعها، بس هل فعلاً القهوة لازم تكون أول شي مناخده الصبح؟ القهوة بحد ذاتها مش مضرة، بالعكس إذا انشربت باعتدال ممكن تساعدنا على التركيز والنشاط، بس المشكلة إنه كتير أشخاص بيشربوها على معدة فاضية ومطرح الترويقة، وهيك ممكن إنه تعمل لهم حرقة، وجع معدة، ودقات قلب سريعة. كرمال هيك أحسن إنه نكون أكلنا لقمة خفيفة قبلها، مثل حبة فواكه، لبن أو توست. ونقطة مهمة كتير، ما تنسوا تشربوا مي، لأنه بعد ساعات النوم جسمنا بحاجة للترطيب، فقبل القهوة جربوا تشربوا كاسة مي. القهوة مش عدو لإلنا، بس مثل كل شيء الاعتدال والتوقيت المناسب هن الأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: كمان إذا كنت طالع من مفرق من طريق داخلي باتجاه طريق رئيسي أو أوتوستراد، كمان لازم تكون شديد الانتباه وما تطلع قبل ما تتأكد خلو الطريق، لأنه أفضلية المرور مش لإلك. وكمان إذا موقف على اليمين وبدك تقلع، ما تطلع وتعطل الطريق يلي مارق، لأنه حقية المرور لإله. والأمثلة كتير، تابعونا.
1: سلامتك بتهمنا.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: طابت أوقاتكم، إنها 12:45 في لبنان الحر. إليكم العرض الأخير للأخبار.

بدأت عملية فجر اليمن والهدف تحرير صنعاء، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إرشاد العليمي انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم فجر اليمن بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد. وفيما أعلنت القوات اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجية على صنعاء، تحقق القوات اليمنية تقدما ميدانيا نوعيا، حيث أعلنت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب جنوب غربي اليمن، كما سيطرت على المخة بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. قائد درع الوطن قال إن معركتنا لاستعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم. نبارك لقواتنا الانتصارات وندعوهم لمواصلة أداء واجبهم بشجاعة وانضباط، وشكر السعودية وقيادتها لنصرة اليمن واليمنيين. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة في هجمات لدعم القوات الحكومية اليمنية، وكشفت عن إسناد جوي لدعم القوات اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. هذا وأعلن حلف مكة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن لجنة لحلف مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان أعادت التأكيد على الالتزام بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمواقع المقدسة، وذلك مع مواصلة الحوثيين استهداف المملكة. أضاف يؤكد الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي تضامن ووقوف دولنا صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ستنشر بسرعة داخل السعودية. أضافت أنه تم تعيين نعمان محمود من باكستان أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن السعودية وباكستان وتركيا تندد بمحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الخارجية السعودية أشارت إلى الجهود التي بذلتها المملكة للتوصل لحل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، لكن ميليشيا اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام، وجرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندات خارجية. وبالتزامن مع عملية فجر اليمن وتقدم القوات المسلحة اليمنية في جبهات عدة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها بعد تعرضها لهجمات من الحوثيين. واعتبر روبيو في تصريحات أن ما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، إذ تحاول القوات اليمنية استعادة الأراضي التي دخلها الحوثيون، مضيفا هذه أراضي استولى عليها الحوثيون نتيجة هجومهم، وما يحدث الآن هو رد على ذلك. وقد شدد على أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبلا بتحكم الحوثي في باب المندب، مؤكدا أن واشنطن لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع المملكة العربية السعودية وستفي بها. هذا وأفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن روبيو تحدث اليوم هاتفيا مع بنيامين نتنياهو. في الغضون حذرت البعثة الأمريكية في السعودية مواطنيها من الوضع الأمني الراهن، مشيرة إلى احتمال وقوع هجمات جوية بطائرات مسيرة أو صواريخ داخل المملكة، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجة الحذر واتباع إرشادات التنبيهات الوطنية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحسبا لأي تطورات أمنية. وسط هذه الأجواء وصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى الدوحة بدعوة رسمية من نظيره القطري لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك. على الخط الإيراني، اعتبر الرئيس مسعود بازشكيان التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منه، وقال خلال استقباله وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن مشكلتنا مع الولايات المتحدة هي أنه في كل مرة نحضر إلى طاولة المفاوضات تفرض الحرب علينا فورا. حتى الآن هجمونا 3 مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار، على العكس هدفهم هو إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
من جانبه أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة ترو سوشيال إلى أن ما يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع لم يعد مضيق هرمز، لأن أعدادا قياسية من البراميل تخرج الآن على أساس شبه يومي، بل إن السبب هو كلمة مصافي النفط الروسية، حيث تفجر أوكرانيا مصافي روسيا وحيث تغلق مصافينا في الولايات الزرقاء مثل كاليفورنيا من قبل الديمقراطيين. على خط موازن، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عملية الإقصاء الاقتصادي ستستمر حتى تتوقف إيران عن تمويل الإرهاب وتطوير سلاح نووي. على خط مقابل، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زار إسرائيل من دون إعلان الأسبوع الماضي في محاولة لمنع إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. وذكرت المصادر أن باول، الذي لم تعلن الحكومة البريطانية عن زيارته، أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق للإبقاء على القنصلية مفتوحة. وكانت أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية بعد أن أعلنت لندن فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية. هذا وأفاد الصحيفة يدعوت أحرنوت بأن سفير بريطانيا أبلغ مسؤولين إسرائيليين أن لندن ستطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إن لم يتم التراجع عن إغلاق قنصلية بريطانيا في القدس. وتزامنا مع المستجدات في اليمن ودخول السعودية على خط دعم الشرعية وقبيل قمة خليجية أوروبية في 24 من الحالي، يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت الأسبوع المقبل في وقت لبنان على ترقبه إن بالنسبة لتطورات الميدان أو لمسار التفاوض أو بالنسبة للهموم المعيشية المتزاحمة في الواجهة. وقد جاء طرح إعادة فتح ملف قانون الانتخاب من خلال استئناف اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب اجتماعاتها كمحاولة منه ومن الرئيس نبيه بري للإلهاء عن موضوع سلاح حزب الله. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر أن إسرائيل ستواصل ضرب الحزب الله في لبنان، معتبرا أن ذلك سيخلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا. وبشأن إيران، قال نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للنظام في طهران بتحديد وجودها، مضيفا أن النظام أضعف من أي وقت مضى فهو إلى زوال وسيرحل عن العالم. أما فيما يتعلق بقطاع غزة، فأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك حكم لحماس. ضمن إطار تمرين عسكري مشترك، وصل إلى لبنان جنود بريطانيون من سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة من الفوج الملكي الاسكتلندي المتمركز في قاعدة قبرصية للانضمام إلى نظرائهم اللبنانيين في فوج المجوقل. استمر التدريب لثلاثة أسابيع، وسيتدرب الجنود البريطانيون واللبنانيون على مهارات تكتيكية تشمل منظومات أسلحة الهاون وتكتيكات الوحدات الصغرى والاستطلاع وتمارين المروحيات وغيرها. بعد موجة الارتفاعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط في الفترة الماضية، بدأت الأسواق العالمية تشهد تراجعا ملحوظا في سعر البرميل. وقد أشار نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج براكس إلى أن التراجع بدأ فعليا منذ الأسبوع الماضي، متوقعا استمرار انخفاض أسعار البنزين والمازوت في الفترة المقبلة، وأن كان بوتيرة محدودة في المرحلة الأولى على أن تتسارع وتيرة التراجع لاحقا. وتوقع البراكس أن ينخفض سعر صفيحة البنزين غدا نحو 11000 ليرة، فيما يتراجع سعر صفيحة المازوت بنحو 34000 ليرة، مرجحا أن تكون نسبة الانخفاض أكبر يوم الجمعة المقبل. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

حوار حر حوار حر يستضيف النائب نديم الجميل. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. في توقيت بالغ الدقة والحساسية تتكثف الاستحقاقات على الساحة اللبنانية لتضع الدولة ومؤسساتها أمام اختبار المصير والسيادة. فعلى أثر الجمود المسيطر على جبهة المفاوضات مع إسرائيل والمراوحة في ملف نزع السلاح وبسط سلطة الدولة، تبرز من جديد محاور تجاذب حادة تكاد تعصف بالاستقرار الداخلي. فبين طرح قانون الانتخاب الجديد الذي يخشى أن يكون محاولة لحرف الأنظار عن أولوية تسليم سلاح الحزب، والتحديات الوجودية المتمثلة في عجز الدولة عن فرض هيبتها، تبرز أسئلة مصيرية. لماذا في هذا التوقيت؟ وهل تحتمل البلاد انقسامات جديدة؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنطرحها ونناقشها مع ضيفي النائب نديم بشير جميل. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك ست سابين.
0: سعادتك بدي بلش من المشهدية المختلفة اللي كانت هيدي السنة بذكرى اغتيال بشير جميل. شو الرسالة منها مؤخرا؟ رسائل عدة
1: كان في رسائل عدة، وبفتكر كانت الرسائل كتير واضحة وخلي كل واحد يفهمها مثل ما هو بده. بس نحن بالنسبة لنا مكملين، وفي بناء وطن وفي مشروع عم بينشغل عليه، وهذا المشروع بده جهد الجميع لنقدر نبني فعلا الوطن اللي نحن بنحلم فيه. اليوم أنا بالنسبة لي بشير لأول مرة من سنوات يستخدم، خليني أقول أو تستخدم هذه المناسبة للتطلع نحو المستقبل، ومش بس لإحياء ذكرى بشير. بشير هو للمستقبل وبدنا نتطلع فيه للمستقبل
0: إن شاء الله. يعني نحن طامحين لنا سنين لنوصل لهذا الوطن اللي من أيام بشير جميل بنحلم فيه.
1: ما بدنا بس نحلم، بدنا نحقق أحلامنا، وبدنا نعرف كيف نحقق أحلامنا. وهذا اليوم بفتكر الفرق الأساسي. ما بقى بدنا نقول شو حبين يكون عنا، برح نعمل هيدا الشيء وبدنا نشتغل من أجل هيدا الشيء. ما بقى فينا بس نتكل على غيرنا أو نتكل على الدولة ونتكل على بعض السياسيين ونتكل وبالآخر نصفي بالآخر كل مرة أو كل مفترق طرق تنكسر أحلامنا وتنكسر طموحاتنا بالمستقبل. لا، اليوم علينا نحن هيدا الشغل بده ينعمل، ونحن علينا نحققه ونشتغل من أجله.
0: شيخ نديم، بدي بلش انه بري طلع ارنب جديد هلا على الساحه اللبنانيه، وهو قانون الانتخاب، بوقت انه الناس عم بيقولوا انه هيدا لحرف الانظار عن موضوع تسليم السلاح. هل بلد حامل هيك مشكل وانقسام بالداخل؟
1: اولا خليني بلش واقول مش وقت ابدا البحث بموضوع الانتخابات النيابيه، ولا بالقانون ولا بالانتخابات بحد ذاتها. اليوم البلد مقسوم، اليوم التغيرات اللي عم بتصير إقليميا وداخليا وحتى عالميا، اليوم اللي عم نشوف شو عم بيصير بأوروبا وغيرها، اليوم أنا برأيي الهدف الأساسي نقدر نبني دولة ونقدر نبني مؤسسة بتحترم حالها، مؤسسات بتحترم حالها وعندها الوهرة الكافية والهيبة الكافية لتقدر تسيطر وتقدر هي تاخد القرارات اللازمة وتفرض هيدي القرارات.

0: اليوم هيدا الشيء منه حاصل. فاليوم إذا جايين عم نحكي عن موضوع انتخابات، وهلأ عرفت كمان أنه هلأ كانوا بالجلسة الفرعية بالبرلمان وصار في خناق بهيدا الموضوع، هو لأنه
1: بين مين ومين الخلاف؟ عشو
0: الخلاف على موضوع السلاح وعلى موضوع التوقيت وعلى كل هيدا الموضوع اللي عم تحكي عنه هلأ، لأنه بعتبر أنه اليوم الأولوية تبعنا مش نروح نلتهي بالأشور ونلتهي بالفرعيات، مهم اليوم نفوت على صلب الموضوع. ما حدا بده يعمل الشغل بالمضمون، ما حدا بده يفوت على عمق المشكلة ويحلها، كله بده تنحل بالتي هي أحسن وبالترقيع وبتدوير الزاوية. هيدا المرحلة وهيدا الطريقة.
1: هيدا منه ترقيع القانون، يعني هيدا مشحف بحق المسيحيين، كيف رح تواجهوا هيدا الموضوع؟
0: هلا مش ضروري يكون مشحف بحق المسيحيين، يمكن هيدا القانون يكون لمصلحة المسيحيين، مش هيدا المهم إذا اليوم لمصلحتهم أو مش لمصلحتهم. المشكلة اليوم إنه في ميليشيا اليوم مسلحة موجودة على الأراضي اللبنانية عم تتحكم فينا مثل ما هي بدها، والدولة اللبنانية منا مستعدة توقف بوجها ولا 1%، وهذا الشيء اللي عم ببين. فأنت اليوم جاي بدك تعمل انتخابات وبعد في ميليشيا مجروحة ومكسورة، هي بتعتبر حالها مجروحة ومكسورة، بدها تعمل ردة فعل وبدها تلغي الدولة وبدها تعمل انقلاب على الدولة وبدها تلغي كل واحد معارض وبدها تهددهم وبتهول على بكرة ظهر وعشية. كيف بدك تعمل انتخابات هيك؟ اللي هي اصلا الدوله بتحمل اليوم تعمل انتخابات بهيدا الظرف وبهيدي الطريقه بغض النظر عن القانون.
1: هن اجلوا الانتخابات بسبب الحرب كمان وازمه،
0: وانا برايي بعد الانتخابات رح تتاجل بعد اكثر. منهم قادرين يعملوا انتخابات، وما بينعمل انتخابات قبل ما ترجع تستقر اليوم يستقر الوضع العام الاقليمي والداخلي في لبنان.
1: يعني المقصود من تحريك هيدا الملف هلا هو،
0: انا برايي، هو الهاء مجموعة كبيرة من اللبنانيين. في إجا ضغط كتير كبير من بعد سفرة نواف سلام إلى اليو إن وإلى واشنطن، وإجا ضغط كتير كبير على الجيش عبر كل الأجهزة وعبر زيارة الكونغرسمانية اللي إجوا على لبنان، اللي وجهوا رسائل كتير قاسية بموضوع الجيش بموضوع الدولة. هلأ نوصل له، ولكن اليوم تنضيع الشنكاش نرجع نشتغل على موضوع انه نخلق مشكل تاني ومنلهي الانظار ومنحكي بموضوع الانتخابات، مثل ما هلا اليوم محل ما نحكي عن موضوع السلاح انا وياك صرنا 5 دقائق مبلشين قاعدين عم نحكي عن قانون انتخابات. هيدا قانون الانتخابات مش وقته، واساسا انا برايي ما حدا حاضر اليوم يناقش مزبوط، وبتبين انه جربنا نعالج هيدا الموضوع صرنا اكثر من 7 سنين لليوم ما قادرين نعالجه، فما رح ينحق ما رح يتعالج اليوم. اليوم في موضوع أساسي بدنا نعالجه، هو موضوع السلاح، موضوع إنه حزب الله عم بيتصرف مثل ما هو بده ومثل ما الحرس الثوري الإيراني بده على الأراضي اللبنانية. إذا الدولة ما بدها تسيطر وهي ترجع تفرض هيبتها على كل الأراضي اللبنانية، في عنا مشكلة كتير كبيرة.
1: ذكرت زيارة الرئيس رئيس الحكومة نواف سلام، بالكواليس بيقولوا اللقاء ما كان جيد، بالصورة استقبال واجتماعات ولقاءات.
0: أنا برأيي الزيارة جيدة مش مثل ما هن معتبرين انه تكون جيدة، بس انا برأيي جيدة لانه سمعنا بني اخيرا موقف واضح من الامريكان. انا مشكلتي كانت مع الامريكان باخر 6 شهور بالازدواجية اللي كانت والرسائل المزدوجة اللي كانوا عم بيبعتوها من امريكا. نهار ستيت ديبارتمنت بقلنا وزارة الخارجية بتقلنا انه لازم تنزعوا سلاح حزب الله ولازم ولازم ولازم، ومن تاني ميل عندك السنتكوم ووزارة الدفاع بتقلك من تاني ميل انه الجيش عم بيقوم بشغله والجيش كتير منيح والجيش ما عنده امكانيات وكتر خير الجيش وبرافو على الجيش ونحن مدعمين الجيش. هيدي في ازدواجية، كيف اليوم جايين عم بتطالبوا الجيش يقوم بشغله وينزع السلاح حزب الله، ومن تاني مين عندكم السنتكم وزارة الدفاع عم بتقلكم انه كل شيء تمام والجيش عم بيعمل شغله وبرافو عليه ونحن معه؟
1: هل وضوح بالموقف؟
0: هيدا الازدواجية خلقت مشكل بالداخل اللبناني، خلقت مشكل اولا على اللي بعض مش هقول اللي عم بينتقدوا، ولكن الاشخاص اللي كانوا عم بيحاولوا يواجهوا الدوله على الخط المزبوط ويعطوا نصايح بهيدا المجال، اعتبروا بالاخر انه اذا الامريكان هن راضين على هيدا الموضوع انه صفوا عم بيتحججوا، الدوله اللبنانيه كانت عم تتحجج بالمواقف السنكم وبمواقف وزاره الدفاع بانه عم تقوم بشغلها وكل شيء تمام. لا مش كل شيء تمام. فانا برايي ايه مزبوط، في ناس اعتبروا انه كان اجتماع عاصف لانه روبيو حط النقاط على الحروف وقال لهم على الضبط شو بدهم يعملوا ليقدروا يوصلوا الى نتائج، في ناس اعتبروها انه هيدا اجتماع ما كان منيح. انا بعتبر انه هيدا الاجتماع هيك كان لازم يكون وصار بطريقه جيده. وبرجع
1: بس هيدا بزيد ضغط على الدوله، يعني
0: اكيد بزيد ضغط اكيد بزيد ضغط على الدوله. ونحن كمان كلبنانيين سياديين يلي بيعتبروا انه اليوم الدوله ما عم بتقوم بواجباتها، بصير كمان بيعطينا حجه اكثر ايضا لنكمل. رح ارجع بس ذكرك بموضوع ال 1559 لما الامريكان لما اول شيء جبنا ال 1559، أول مين تراجع الدولة اللبنانية إنه لا يا أخي ما فينا ننفذ 1550 من بعد ما قتلوا الحريري وحاولوا يختالوا مروان حمادي وصار كل اغتيالات ثورة الأرز، علوا حاجز الخوف، كل العالم تراجعت بما فيهم الأمريكان إنه لا أوكي ما تطبقوا 1550، ما تجيبوا سيرة 1550، جيبوا سيرة 1701. وإيه ولشو تجيبوا سيرة 1550؟ خليكم بال 1701 لأنه بيشير إلى 1550. فقدلنا هيدا الموقف، فقد الموقف لكل السياديين بانه انه نطالب بال 1550 بنزع سلاح حزب الله والانسحاب السوري بوقتها. هيدا الضعف كمان يعني بيعطي انطباع انه وكانه لبنان بطل على الاهتمامات الدوليه. لا، اليوم اللي عمله روبيو اساسي، وانا برايي لازم اليوم نضل نحن عم نوجه اصابع الاتهام على المكان المزبوط، ما نلتهي بالقشور، ما نلتهي بالامور السنويه. في مشكله اساسيه بلبنان ما ممكن تحلي ولا جنس المشاكل، ولا الكهرباء ولا الزباله ولا الطاقه ولا الطرقات ولا الاستثمار ولا عودة الجنوب ولا عودة الجنوبيين إلى الجنوب ولا إعادة الأعمار. كله هيدا ما بينحل إذا ما حليت مشكلة الأساسية يلي اسمها نزع سلاح حزب الله، يلي اسمها سلاح حزب الله وسلاح الميليشيا وحراس السلاح الحرس الثوري الإيراني يلي عم بيجي يتصرف بلبنان كما يشاء. بارح شفنا واحد قاعد عم بينظف وعم بيعمل ما بعرف شو عم بيعمل بالليطاني بالمي الملوسة، صحتين على قلبه، قاعد عم بيتصرف بلبنان. هيدي اليوم المشكلة الأساسية اللي عنا إياها بالبلد. إذا ما بدنا نحل هيدا المشكل، الدولة اليوم سقطت وفشلت.
1: الدولة مش قادرة تشيل سلاح حزب الله، مش قادرة تشيل على عنصر الإيراني يلي موجود اليوم بالجنوب وعم بيحارب من هنيك، بدها تقدر تشيل سلاح.
0: أكيد كله فريق واحد. أنا بالنسبة لي الحرس الثوري والميليشيا والعسكر
1: والتنظيم العسكري، كل شيء بيطلع لنا جنسية في يمنية وفي
0: ما كله انتبعين لنفس المحور. في محور اسمه إيران أو الثورة الإيرانية يلي كان بدها تحتل العالم العربي من اليمن للعراق لسوريا لبيروت إلى ما هنالك، حاولوا يعملوا نفوذ إيراني كامل بالمنطقة. هيدا النفوذ عم بيخف، إن كان باليمن إن كان بالعراق إن كان بسوريا سقط وإن كان بيروت. ونحن واجباتنا اليوم نفك عنا هيدا الاحتلال وهيدا الصبغة الإيرانية. والدولة اليوم حتى مش أكتر من الدولة، العهد يلي إجا اليوم بوعود واضحة مش بس من خطاب القسم، قبل خطاب القسم رئيس الجمهورية كان عارف على شو جاي. رئيس الجمهورية ما ننسى أنه بوقتها كان قائد جيش وكان عم بفاوض على وقف إطلاق النار وعارف شو مطلوب منه بوقف إطلاق النار يلي الاتفاق يلي صار بنوفمبر 2024.
1: صحيح،
0: عارف على شو جاي وعارف شو مطلوب منه. يمكن مش هيك كمان، ما سمعنا كلام قبل ما ينتخب رئيس، سمعنا الكلام من بعد ما انتخب رئيس. نحن اليوم مطلوب من العهد الجديد يلي اجا او العهد الحالي انه يتحمل مسؤولياته ويقبض حاله جد ويعرف حاله انه جاي يبني دولة. ما بيقدر يكون متساوي أو واقف بالنص كحكم، لأن هون ما في شيء اسمه حكم، ما في حكم بين لبناني ولبناني، هون في حكم بين لبنان وإيران.
1: بس عم بيهددوا لرئيس الجمهورية،
0: يهددوه،
1: عم بيهددوا بسبعة أيام.
0: أكيد أكيد بدون يهددوه. أنت اليوم عم تقبعي كانسير بأمه وأبوه إنه ما بده يصير. ما يعني أنا ماني مستغرب اليوم إيران وحزب الله شو عم يعملوا بالداخل اللبناني، ماني مستغرب أبدا. آخر هم من همومهم إذا بينزل علي الطاهر أو بيهبطوا جبالنا أو بيتكسروا كورانا أو بيموتوا شبابنا أو بتتدمر بيوتنا. آخر هم من همومهم ما عندهم ولا جنس المصلحة اللبنانية.
1: صحيح،
0: هدفهم الوحيد هو الدفاع عن إيران، والهدفهم اليوم الوحيد أنه يرجعوا يحولوا سجود وجبل الريحان وأكليم التفاح، يرجعوا يحولوه مثل النبطية وبنت جبال والخيام، يرجعوا هيدا الدمار يلي صار بالمناطق الجنوبية تتحول لمناطق جديدة. خط الدفاع الثاني والثالث يلي عم بيعملوه هو ليرجع يورطوا الدولة اللبنانية والبلد والشباب وشبابنا وعيالنا والشيعة تبع لبنان يرجعوا يورطون بالمشكل. آخر هم من هموم مصلحة لبنان. أنا مني جاي اطمن أو اسأل شو إيران بدها تعمل. أنا عارف من أول الطريق، صار لي أكثر من 20 سنة بحكي هذا الكلام ما حدا كان يسمع. أنا عارف من أول الطريق شو إيران بدها تعمل بلبنان وشو حزب الله بده يعمل بلبنان. السؤال الأساسي، السؤال الأساسي نحن كلبنانيين وأحزاب اللبنانية والدولة والعهد الجديد بلبنان شو بده يعمل؟ لليوم مش شايفين أنه بنستعد يعمل شيء، لأنه من اليوم قاعد حابب ياخد طرف بين إيران وبين إيران ولبنان. بدك تختار،
1: أو بدك تكون ضمن، أو بدك
0: أو بدك تكون ضمن إطار محور إيران، أو بدك تكون ضمن إطار محور لبنان. هيدا هو الخيار اللي موجود اليوم بالبلد، مش خيار آخر. بتقليلي عن الجنوبيين أو عن إنه ما بده يخلق انقسام؟ لا، حن الجنوبيين بحد ذاتهم عم بيطلبوا إنه الجيش ينزل. هلأ صار دور الجنوبيين وشبابة بنت جبال والنبطية هن يطالبوا بالجيش ينزل على الجنوب؟ المواطن صار لازم يطلب الجيش ينزل على جنوب؟ هو وجبات الجيش قبل حتى ما ينوجد المواطن مجبور ينزل لتحت.
1: مسؤولياته محدوده،
0: محدوده بشو مسؤوليته؟ عنده
1: عنده مسؤوليه
0: كتير كبيره منها محدوده ابدا. وعنده واجب كتير كبير، واجب كتير كبير منه محدود ابدا، وما حدا بيقدر يوقف بوجهه. هو ينزل وياخد القرار وما حدا بيوقف بوجهه. أحن نزل
1: الأهالي لطالما استعمل حزب الله الأهالي لما كان الجيش بدي يفوت يفتش البيوت وقت اللي يجي معطيات عن
0: نهار يلي الجيش بده ينزل ولا بقى بتلاقي ابن مرة عم بيوقف بوجه الجيش، لأنه الجيش نازل وخجلين وعتلين هام وأجر لقدام وعشرة لورا ومنه عارف إذا بينزل. مبارح شفنا لما نزل نواف سليم على جنوب، شفنا شاب إجا عم بيحكي معه عم بيقول له دخيلك بعتلنا الجيش، في عندي صواريخ تحت البيت ماني عارف كيف بدي شيلهم. هاي مدري قديه كان صار له شايفهم، والجيش بعد هلا ما تحرك. قال له أعطيني رقمك، أعطيني رقمك تأبعت الجيش. طب هيدا معقول؟ هيدا منطق؟ هيدي طريقة بنبني فيها دولة؟ هيدي طريقة منفرجي للمواطن انه في جدية بالعمل؟
1: برأيك شو اللي عم بيمنع اليوم القرار السياسي بعد ما اتاخد انه الجيش اللبناني يفوت ويستلم؟
0: انا برأيي ما في قرار ايادة سياسية بعد، مش اخذ القرار فعليا انه ينزل الجيش عجنوب. بعد في بمحل معين تواطؤ تنسيق أخذوا عطا مع حزب الله، وانه خلينا نشوف كيف هيدا. وفي رهان، في رهان كتير كبير انا برأيي من قبل القيادة اليوم اللبنانية، في رهان كتير كبير. خلينا نشوف مين بهيدا الصراع الكبير بين إيران وأمريكا، بين إسرائيل وإيران، مين بده يربح المعركة وناخد طرف بعدين. هيدا مش طريقة شغل، هاي مش طريقة شغل. لأنه المزرعة أو الفوضى اللي نحن عايشين فيها رح ندفع ثمنها، وبناء دولة رح ندفع ثمنه. اليوم إذا الإسرائيلي ربح بجنوب أو إذا فات وكمل احتلاله وفات إلى على إقليم التفاح وفات على جزين وكمل، في رح يكون في فاتورة للدولة اللبنانية بدها تدفعها. ما تفكر إنه انحلت العملية. وإذا إسرائيل قررت تنسحب بكرة من بعد الانتخابات، وإذا إيران رح ترجع تقوي نفوذها بالداخل اللبناني، الدولة اللبنانية أيضا واللبنانيين رح يدفعوا ثمن كتير غالي، يلي هو إعادة الاحتلال الإيراني أو إعادة تفعيل الاحتلال، لأنه نحن بعدنا باحتلال إيراني، إعادة تفعيل الاحتلال كما كان بالسابق وأكثر كمان على الأراضي اللبنانية. وهيدي الخطورة اللي نحن عنا إياها. على الحالتين نحن خسرانين، يلي مراهن اليوم على الإسرائيلي يربح ضد بوج حزب الله، أو على الإيراني يربح بوج إيران وأمريكا، بوج إسرائيل وأمريكا. أنا برأيي على الحالتين في فاتورة كتير غالية رح ندفعها، ونحن الخسرانين الأكبر إذا الدولة اللبنانية ما قامت بوجباتها.
1: في خوف كتير كبير من التمدد الإسرائيلي، ويحكى أنه بالفترة اللي جاية، لأنه نحن تقريبا قبل شهر من الانتخابات، انه الاسرائيلي بده يصعد، بده يمكن يوصل على النبطية، وعندك كمان اعادة تموضع على حزب الله بجبال جزين، وعيون كلها على جبال جزين، وخوف الاهالي فوق كتير كبير يعني، والمفاوضات كمان
0: والدولة غايبة
1: محلها وكله يعني مراوحة.
0: نحن عم نطالب اليوم ان الدولة تحكم، نحن عم نطالب اليوم ان الدولة هي تحط حد لهيدا الشيء. كيف عم تسمح اليوم الدولة اعادة التموضع؟ كلنا عم نسمع اليوم وعم نحكي انه في اعادة تموضع للمقاتلين تبع حزب الله، انه يطلعوا على كل هيدي الجبهة الجديدة او خط الدفاع الثالث. طب وين الجيش؟ وين الجيش؟ انه مستعد الجيش يرجع يدفع ثمن نبطية جديدة وبنت جبال جديدة وخيام جديدة وجنوب جديدة، ونرجع نفوت نصفي على الخط الدفاع الرابع ببيروت، يمكن يوصلوا على خط دفاع بجبال، يعني يمكن ما بنعرف، الله بيعرف إذا بكرة خط الدفاع تبعهم رح يصير بجبال وبجرود عرسائل. شو هالمنطق هيدا؟
1: لأن الدولة رجعت عم بتطالب.
0: أنا عم بسأل اليوم هيدا الجيش يلي هون، هيدا مش كتير كبير رح نفوت عليها. موضوع المالي كله سوا
1: كمان.
0: طيب هيدا الجيش نحن عم ندفع اليوم 33% من الموازنة تبعنا عم نحطها على الجيش اللبناني. طيب إذا الجيش اللبناني شي منخاف إنه ينقسم، وشي منخاف إنه يعمل حرب أهلية، وشي منخاف إنه ما بدنا نقوم بالواجب لأنه يمكن هيدا شي يسبب مشكل، وإنه ما نقدر ما عنا إمكانيات لشو عم ندفع نحن اليوم أكتر من $1.5 مليار على هيدا الجيش اللي منه قادر يعمل شي. ما بدي اياه هيدا الجيش يكون بوليس بلدي، واصلا ما انه قادر يكون بوليس بلدي، لانه شفنا لما صارت بالكحاله وقعت الشاحنه حتى بوليس بلدي ما كان قادر يعمل. شفناه لهيدا الجيش لما صار 7 ايار، ولما صارت الطيونه، ولما صارت كل الاحداث الداخليه ما كان موجود. طيب شفناه بجنوب كمان مع الاهالي وما انه قادر يعمل خط فاصل بين الاسرائيلي والهيدا، ما انه قادر ينزع سلاح حزب الله، ما انه قادر يعمل شيء. اخي شو بدنا فيه لهيدا الجيش فعليا اليوم؟ ليش عم ندفع نحن؟ انا ما بقدر اليوم اقبل انه 3/4 الموازنه او ربع الموازنه، 33% من الموازنه تبعنا اللبنانيه تكون عم بتروح على الجيش، تكون عم تروح على زغروا لهيدا الجيش، زموا فعلوه مزبوط، دربوه مزبوط، عطوه امكانيات، عطوه ربع هال 33%، عطوه للمعيشات وللجيش يكون عندنا جيش قوي، وال 66% من مصروفه الحالي عطوه للمعدات.
1: ساعتها بتعملوا جيش الطرح يلي عم تعمل، بدها تقوم لقيامة
0: هالطرح، تقوم لقيامة. انا ليش بدي يكون عندي جيش 80,000 عنصر ما عم بيعمل شيء؟ وكل ما قلن انه نزلوا ما عنا امكانيات وما عنا معدات وما عنا عديد كفايه وما عنا وما عنا وما عنا، يا خيتو شو هال ما عنا؟ كيف هيك؟ بعدين اكثر من هيك صفينا نحن بوري تكسر امبارح، محتفلين انه بعثوا لنا من اليونان 20 نقلة جنود. يا اخي ليش بدي 20 نقلة جنود اذا اصلا ما انهم قادرين ينزلوا على جنوب؟ ليش بدي 20 نقلة جنود؟ يا اخي بعثوا لي دبابتين مثل الخلق، بعثوا لي كاميونات اثنين مزبوطين متقدمين جداد حديثين متطورين، خرج اليوم يفوتوا بمعركة اللي عم نفوت فيها، بلا ما تبعثوا لي 20 وحدة ما بيمشوا وانتم مش عارفين شو بدكم تعملوا فيها، انتم بعثوا لنا اياها على لبنان لانه صارت الدولة اللبنانية مثل كانه بوري تكسر، كل واحد ما بقى عنده حاجة لمعداته بيبعث لنا اياهم. لا انا ما بقبل هيدي قلة احترام للدولة اللبنانية، وصفينا نحن بالاخر شحادين عبيد العالم انه بدخيلكم بعثوا لنا كم شغله وما بيشوفوا حاجتك انه عندنا حاجه ل 20 نقلة جنود او لا، ما اخرام من هموم بعثوا لهم اياهم، هيك مش عارفين شو بدكم تعملوا فيهم بعثوا لهم اياهم. فعليا اليوم الانحدار يلي وصلنا له بهيدي العملية كلها سوا بتفرجي على عدم جدية بكل الأمور.
1: بس الأمريكي اليوم قدي رح يطول باله على سلوك الدولة اللبنانية؟ يعني روبيو كان واضح،
0: رح لك شغلة بالنهاية،
1: والسفير الأمريكي واضح وكل الرسائل
0: بالنهاية واضحة. بدك تشوفي أنت مصلحتك. إذا نحن كمصلحتنا كلبنانيين نبني دولة مزبوطة، نبني وطن مزبوط، نبني مؤسسات تحترم حالها، بتصفي وطن وبلد مثل الخليج، مثل دبي، مثل الإمارات، مثل قطر، مثل اليونان، مثل كل بلدان العالم اللي بتحترم حالها، لما في إرهاب بتقمعه، لما يكون في قرار للدولة بتاخد قرار وبتنفذه، لما نحتير نحترم حالنا مزبوط نحن منكون مستفيدين مش حدا تاني. أنا برأيي الأمريكان اليوم ما عم بيعملوا هيدا الشيء فقط لمصلحتهم هن او لانه عندهم ما ورائيات او لانه عندهم مصالح، ما اكيد عندهم مصالح تتعلق بالارهاب الدولي وتتعلق بحزب الله وبالتمويل وبتبويض الاموال وكل هول، بس كمان في عندهم مصلحه انه بهمهم انه لبنان يرجع يوقف على اجري. نحن معتبرين اليوم بدنا النعمه وبدنا نبزق عليها، خلق نحن اليوم نحن اللي بدنا نزع سلاح حزب الله، ونحن يلي بدنا اليوم تنوقف على اجرينا يكون عندنا دوله بتحترم حالها والعالم تحترمها، انه اليوم مقبول انه يتاخد قرارات اليوم بالدولة اللبنانية وما تتنفذ وما حدا يقوم باي معاقبة
1: كل القرارات اللي اتخذت، حتى رئيس الحكومة قال بده يفتح صفحة جديدة مع إيران وطلب منها ترسل سفير جديد.
0: ليش بدنا نفتح صفحة جديدة مع إيران؟ لإيران أصلاً مقررة تفتح صفحة جديدة مع لبنان؟ ليش إيران مقررة تسحب الحرس الثوري تبعها وتردوا على إيران؟ مستعدة اليوم تتنازل عن الأزرع العسكرية تبعها بلبنان؟ لليوم مستعدة اليوم تعين سفير لبنان جديد؟
1: ما يحمل بيجر
0: أصدق. سفير إيراني بلبنان؟
1: بلا بيجر أو لك ولا مع بيجر؟
0: بغض النظر مع بيجر أو بلا بيجر مش مهم، المهم اليوم إنه الدولة اللبنانية كسروا لها قرارها وتحدوها وزلوها ببقاء السفير أو اللي كان لازم يتعين سفير بلبنان، وبالآخر بنعطيهم إقامة مجاملة. وهلا بدنا نرجع نفتح صفحة. إذا الإيراني فعليا جد إنه بده يبني علاقة دبلوماسية مع لبنان، منه بحاجة لحدا ليعين سفيره. أصلا أنا ضد إنه يتعين سفير بقى بإيران، طالما اليوم موجود على الأراضي اللبنانية الحرس الثوري الإيراني اللي بيسرح وبيمرح محلا بيقول له وينك وبفوتوه بإقامات مزورة وبباسبورات مزورة واللي بدك إياه، وطالما اليوم عنا سلاح بعده عم بيدخل على لبنان من كل الميلات، عم بيدخل سلاح وتمويل لحزب الله، طالما نحن اليوم لازم نرفض أي علاقة مع الإيرانية دبلوماسية وغير دبلوماسية، طالما إيران مش محترمتنا نحن كدولة لبنانية ونحن مش محترمين حالنا كدولة لبنانية، طالما أفضل ما يعطوا ولا جنس السفير للبنان.
1: هي الدولة بمحل يعني عم تجرب ترقع على كل الأصعدة، إذا بدك بدها ترضي الجميع، ما بقى عندهم حل غير هيك.
0: ما بتقدر دولة بدها ترضي الجميع وبدها ترضي كل الوقت الجميع، بالآخر رح تصفي ما عم ترضي حدا، والبرهان اليوم ما عم ترضي حدا.
1: كنواب ليه ما عم تطالبوا بشي محل أو يصير في ضغط على الدولة اللبنانية لسحب، ولأنه عناصر الحرس الثوري يعني أنه ينعمل شي بمحل؟
0: ليكي منه موضوع أنه ينطلب خليني أقول بالمفرق أنه نطلب بسحب الحرس الثوري أو نزع السلاح، هو باكج ديل كامل، في هيمنة، في احتلال إيراني كان موجود على الأراضي اللبنانية، هيدا الاحتلال أو بينكسر وبيروح أو بدك تقبعيه من شلوشه وترديه على إيران مشكور، أو إذا بدك تاخديه بالمفرق وهيك إنه ناخده بالنزاهة وإنه كل واحدة ولوحدة وبالمفرق، ما رح تقدر توصل إلى نتيجة. وهذا ما معناتها كلامي إنه أنا بدي إنه نفوت بحرب أو بمواجهة مباشرة، بس اليوم
1: شو بدك تعمل؟ ما حسب الله عم بقلك بدي أقرب على سلاحنا، رح نواجهه وما رح نخليه حتى لو كان الجيش.
0: أول شيء بتبلشي بالقرار. طب أنت اليوم أخدت قرار، هيدا اللي عم بينحكى بالصحف، أخدتوا قرار أنتوا أنه ممنوع ولا واحد من الضباط أو من عناصر الأجهزة الأمنية
1: ينزلوا
0: يشاركوا بالمناسبة حسن نصر الله الثاني. طيب نزلوا بعض الضباط، شو نعمل؟ ما نعمل شيء. صاروا هلأ عم بيبرروا أنه هيدا القرار ما كان متاخد. طيب راح أفتدر ما كان متاخد. إذا ما كان متاخد القرار وهول العناصر نزلوا، عم بيعرضوا الدولة اللبنانية كلها من رأس الهرم لكعبة لكل العقوبات الأمريكانية يلي ممكن تجي. طب انتو اليوم عم تطالبوا من الامريكان مساعدة ومساهندة ودعم وتمويل والبتكن ايه، وبتبعتوا العناصر او بتقبلوا انه بعض العناصر تبعكن ينزلوا يقعدوا باول صف. واذا كان معكن خبر واخدتوا فعليا هيدا القرار واليوم انكسر هيدا القرار وعم بزلوكن وعم بيبخعوكن ونزلوا على المناسبة، طب شو عملتوا؟ هيدي مثل قصة الباسبورات. طب انتو اليوم شايفين انه صار في تزوير بالباسبورات، مين تحكم مين تحسب؟ ما حدا. شفتوا انه في الامريكان اخذوا عقوبات على بعض عناصر وضباط الجيش اللبناني بارتباطهم بحزب الله وبتمويلهم للارهاب والى ما هنالك، شو عملتوا فيهم؟ بعضهم قاعدين بمراكزهم. طب هيدي الازدواجية تخلق مشكل بالداخل اللبناني، وهيدي الازدواجية هي مشكل اساسا لنا كلبنانيين قبل ما تكون مشكل للخارج، أو بدنا فعليا نبني دولة أو لا. هلأ لليوم الانطباع اللي عم بيعطوه
1: عاجزين عن أنه نبني دولة. أوكي، والحل يعني شو بده يصير؟
0: ما في حل، ما فيك إذا القائمين على بناء الدولة ما بدهم يبنوا دولة، ما فيك تجبريهم يبنوا دولة،
1: بنضل بهيدي الحالة،
0: رح تضل هيك لا يتغير الظرف، أو يتغير الظرف بالواقع وبالوحيش وبالعسكر وبالاحتلال وبالدمار وبالقتل، أو بدك تبنيه بالمنيح، وهن يوعوا بمحل معين أنه لازم ياخدوا مسؤولياتهم ويبلشوا ينفذوا شو ما كلف هيدا الأمر. لأنه بالنهاية في، برجع بقلك، في فاتورة بدها تندفع على الحالتين، أفضل تندفع
1: أكبر من هالفاتورة يلي عم ندفعها حاليا، يعني سنتين من الحرب
0: ما بتعرفي شو الفاتورة اللي رح تجي. لأنه بكرة إذا إسرائيل أو الأمريكان عملوا هيدا الشغل عنك وودوك إلى إلى إلى تحرير معين من سلاح حزب الله، رح توصل إلى مرحلة الدولة اللبنانية رح تضطر تدفع فاتورة كتير كبيرة.
1: بس هو الجرف كمان يلي عم بيصير، إذا
0: أكيد الجرف منه مقبول أبدا. الجرف منه مقبول والدمار منه مقبول، وعم بيعملوا، أنا برأيي الإسرائيلية اليوم عم بيرتكبوا مجازر بهيدا المجال.
1: منطقة عايز الكبيرة صارت،
0: يعني مش بس منطقة عايز، هلأني عم بيعملوا مصلحتهم. برجع لك، أنا مني هون لشوف شو مصلحة إسرائيل أو شو مصلحة إيران وشو هني مفروض أو مش مفروض يعملوا. نحن عارفين إنه هولي مجرمين،
1: بس هولي بيتصرفوا. يعني عندك 10-15 سنة لإعادة أعمار الجنوب بحال بلشنا مبارح،
0: هولي شو بدهم يعملوا؟ انت اليوم بدك تلاقي لهم حل، وبدك
1: فرض الضرائب على الجيوب اللبنانيه لتمويل وتغذيه بعض.
0: خلينا ناخذ موضوع بموضوع. شو بدك تعملي بموضوع الجنوبيين؟ بدك تحلي المشكل الاساسي، بدك تفضي حزب الله من سلاحه، بدك تفكفكي له المنظومه تبعه، وساعتها بتبلشي تحكي بموضوع العوده وبموضوع اعاده التمويل واعاده الاعمار والى ما هنالك. بس طالما اليوم،
1: يعني قبل هيك ما في رجعة،
0: أكيد ما في رجعة، بل بالعكس اليوم طالما نحن في التنين الجنوب، طالما بعضهم كانوا بالخط الدفاع الأول صاروا بخط الدفاع الثاني،
1: صرنا هلأ بالثالثة،
0: وبعدين وبنرجع بعدين بنوصل لوين؟ لليسا، يعني بتصفي ليسا خط الدفاع الرابع والخامس، بده يدمر كل لبنان لنحرر البلد.
1: بموضوع الضرائب يلي عم تنفرض على جيوب اللبنانيين والأزمة الاقتصادية، يعني اسم الله عليه وزير المال عطالع
0: في جزء منها مسؤولية وزارة المال بدون شك، بس في مشكلة تانية هي موضوع المجلس الوزراء كله سوا كيف عم بيتصرف بهذا الموضوع. أنا برأيي موضوع مجلس الوزراء والوزراء بحد ذاتهم عليهم مسؤولية كتير كبيرة بهذا الإطار. نحن ما بقى فينا نقبل ندفع ضرائب شمال ويمين بلا طعمة، ما بقى فينا.
1: هن ما بيعتبروها بلا طعمة، انت اليوم عم بتساعد شريحة من اللبنانية.
0: بلشي بموضوع 90 مليون دولار اللي اجا على كرمال توسيع واعادة تأهيل اوتوستراد جوني. يلي تحولت، ما حدا فتح تمه، تحولت على الجنوب. طب هول كمان، ما 3/4 اليوم الاهالي بجنوب قاعدين سكنين بين بين بين الشمال وبيروت، وسكنين بالمناطق عنا، وأهلا وسهلا فيهم، مش هيدا عم بحكي فيهم، بس إنه هول كمان عم بيخلقوا عباء وعم بيخلقوا ضغط على البنية التحتية. هيدي كمان، طب كيف نقبل نحن هيك؟ ما حدا فتح تمه. نحن اليوم، أنا بالنسبة لي هيدا الشيء هو موضوع،
1: لأنه الوضع دقيق وحساس، بيعتبروا
0: إنه منه موضوع حساس، منه موضوع حساس، موضوع حق. ما بقى فينا اليوم مناطق تدفع ضرائب، تدفع كهرباء، تدفع مي، تدفع المستلزمات الأولية والأساسية للدولة، ويكون في فريق آخر بلبنان عم بيستفيد منه بدون أي بديل وبدون ما يكون عم بيشارك أيضا بالهيدا. نحن على قلبنا مثل العسل، إذا كلنا متساويين أمام الدولة اللبنانية وأمام واجباتنا وحقوقنا، أهلا وسهلا بالجميع. بس ما بيقدروا هن يعملوا ميليشيا ويدمروا البلد وياخدوا لبنان مطرح ما هن بدون، وما حدا ما يسألوا رأي حدا، وبالآخر يجوا يقولوا لك أنت بدك تجي تعمري. لا، نحن منا مستعدين أبدا نجي نعمري.
1: نعم، يسألوا عن دولة، وين الدولة؟ كل
0: ما في دولة وين؟ دولة مش على كارت، دولة مش إنه ساعة اللي بدك بتحذفها من الجنوب، وما بتخلي الجيش ينزل على جنوب، وما بتعمل اللي بدك إيه، وأنت بتسيطر على المؤسسات بجنوب، وبتعمل اللي بدك إيه، وبتعمل صندوق لجنوب لأنت تتصرف فيه مثل ما بدك، وبالآخر بدك تجي لما كل المنظومة تبعك بتنهار تجي تقلي وين الدولة. لا، منا الدولة مش غب الطلب، والدولة مش تحت إجرك. لا، في دولة اليوم بدها تعمل مصلحة كل اللبنانيين، مش لبناني واحد، ومش تعمل مصلحة جنوبي لأنه هو اليوم منكوب وهو اليوم متضرر. ايه، هو متضرر، وأنا مستعدين نوقف إلى جانبه، بس اليوم واجباته مثل واجبات أي لبناني آخر، مش واحد بيدفع ضريبة واحد ما بيدفع
1: بيرح
0: لأنه إذا لا رايح إذا لا إذا كمل هيدا الموضوع وبتكمل الضغط بموضوع الضرائب يلي هو موضوع أساسي جدا، بقدر أكد لك إنه خيارات تقرير المصير تبعنا رح يكون مختلف تماما.
1: كيف؟
0: تماما.
1: شو البلان بي؟
0: بوقته بس ما حدا يحطنا تحت الضغط. كل بكل تاريخ لبنان من 1800 ويمكن قبل من 1600 لليوم كل الثورات صارت على موضوع الضرائب. ال 1840 و 1600 1860 وقبلها وبعدها وعيام
1: كل الثورات ايه على موضوع.
0: ما فينا اليوم نقبل انه تقرير المصير تبعنا ما يكون محدد وانه حدا يجرب يقرر مصيره عنه. بموضوع الضرائب، بموضوع السلاح، بموضوع مستقبلنا بهيدا البلد، وبموضوع طريقة ونمط الحياة تبعنا بهيدا البلد.
1: كنت عم بقلك انه الوزير جابر مبارح كان بعده عم بيحكي انه جاب دعم، عم بيحاول يجيب دعم من البنك الدولي لمجلس الجنوب تحديدا. يعني هذا كمان بدك تدفع حقه، عم تحكي بدين انت اليوم.
0: المشكلة اليوم انه هيدي يعني فايتين بمنطق اليوم بالدولة اللبنانية انه في شريحة معينة من اللبنانيين هي المتضررة وبس. خي مش مزبوط.
1: وبدي وجه نداء معك هون لانه صارت معي بمقابلة انه اهالي رماش عين قبل ودبل كل المناطق الحدودية فوق ما عم بيوصلن اي سنت من هيدي المساعدات اللي عم تشغل الدولة
0: وهوني
1: اللبنانية.
0: وهوني بدي
1: لو مستفير البابا ومات من الجوع.
0: وهوني بدي بدنا نرجع نفرجي شغلة اساسية، انه هول الجماعه يلي سكنين اليوم ويلي قرروا يصمدوا بجنوب من دبل
1: ما تركوا ولا نهار
0: ورماش وكل هالضياع، وحتى بمحل معين كفرشوبه
1: ومرجع عيون
0: وكل هيدي الضياع يلي كانوا ملتزمين بالدوله اللبنانيه ويلي معتبرين حالهم انه ولائهم للدوله اللبنانيه، ولا ما سمحوا لحزب الله يفوت على هول المدن. وانتبه ما عم بحكي مدن مسيحيه فقط او ضياع مسيحيه، عم نحكي في سنة دروز مسيحية قرروا يكون انتمائهم للدولة. هول ضيع ما تدمرت مثل ما تدمروا بقية كرة الجنوب لأنه كان في انتماء للدولة ولأنه كانوا ملتزمين بالدولة. فاليوم مطلوب من أجنوبيين كافة وخاصة الشيعة أنه يختاروا، هن يختاروا مش حدا تاني، يختاروا بين الدويلة تبعهم ومن حزب الله وسلاحه والدمار يلي وصلون لهم، أو الدولة اللبنانية وإعادة الأعمار. بس هالمرة إعادة الأعمار ما ممكن حط دولار واحد بإعادة الأعمار إذا ما صار في نهائيا يعني سكرنا نهائيا موضوع سلاح حزب الله.
1: بس في هيمنة على بعض الوزارات الخدماتية مثل الصحة والشؤون وغيرها ومحتكرين لقضاء حاجيات بعض الناس. شفنا امبارح كمان الاشكال اللي صار بين وزير الصحه والنائب اشرف ريفي، يعني عم بيهددك اليوم وزير صحه عم بيهدد شريحه كبيره من الناس انه يقطع عنا المساعدات.
0: لانه هيدا المنطق تبع حزب الله، انه انت لما اليوم بتجيبي وزير تابع لحزب الله بهيدا المنصب ومعروف ليش نجاب وكيف نجاب
1: وليش اخذوا وزاره الصحه،
0: ليش اخذوا وزاره الصحه، انه اوكي ما يعني ليش بدك تستغربي هيدا الشيء؟
1: مش مستغربه بس ما في كمان اي حركه صارت.
0: لما انت بدك، ما هيدي هون بدك ترجع على موضوع اساسي، انه انت لما اليوم بدك تعملي تنازلات وبدك تبني الدوله بتنازلات توصلي لهيدا الشيء. اليوم انا برايي كل مؤسسات الدولة محطوطة بخدمة
1: حاجيات
0: بعض يعني الفرقة بلبنان. هيدا الأمر ما بقى فينا نقبل فيه. من هون أنا بنشد اليوم مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الوزراء أنه يتحملوا مسؤوليتهم بهيدي الشغلة، لأنه هيدا رح تعمل ثورة بلبنان، هيدا رح تعمل مشكل كتير كبير، وهيدا رح توضينا يمكن على انقسام، على تقرير مصير مختلف إلى لمحل مختلف تماما. انه هلا بعدنا عم نحكي بموضوع بناء الدوله، وبعدنا عم نحكي بموضوع الدوله ترجع تسيطر على هيبتها وترجع هي تفرض وهرتها والى ما هنالك. هذا بعدنا
1: فاكرين بعدنا بحجر الاساس. يعني شفت انا مشهد كتير بيضحك نهار السبت لرئيس الحكومه طالع يحط حجر اساس للدفاع المدني بالنبطيه، ما النبطيه مش معروف شو مصيره، شو هالمسرحيه هاي؟ هيك بنبني دولة نحط حجر أساس هون وحجر أساس هونيك؟ يعني عن جد بيعجز الكلام عن وصف المشاهد.
0: أنا ما بعرف يعني النزله ضروريه لرئيس الحكومه،
1: بس ما يعملها،
0: بس انه في امور، في امور عارفين تماما انه رجعين فايتين بمعركه جديده، وانه اليوم عم تت... ال...
1: ال... يعني الحرب راجعه برايك،
0: الحرب بقحه الحرب وال... وال... والاشتباك رح تكون كمان واسعه، انه في الدولة يعني المواطن منه ناطر إذا رح نجيب دفاع المدني أو خدمات الأمن العام لل أو خدمات المختار، وإذا منطلع باسبورات أو لا بالنبطية، مش أبدا عم بفتش على هذا الشيء المواطن. المواطن اليوم عم بفتش على حقوقه الأساسية، على أمنه، على حريته، على أنه يقدر يروح على شغله بدون ما حدا يتعرض له، يقدر يتطبب، يقدر يبعت ولاده إلى المدارس بدون ما نهار بتتسكر نهار ما بتتسكر، نهار بيشوف إذا بده يروح يبعته على هيدي المدرسة وعلى هيديك المدرسة. هيدا المواطن اللي بده إياه اليوم، وهيدا هول الأمور الأساسية اللي بعد لليوم ما تأمنوا بولا جنس من الأجناس بهيدي الحكومة. أنا برأيي هون هون هيدا المشكل،
1: مشكل على جميع الأصعدة. تنختم شيخ نديم، برأيك الحرب راجعة؟ لأن هذا السؤال اللي بيسألونا إياه كل دقيقة أو كل يوم، كل ما حدا يلتقى فينا، راجعة الحرب على لبنان؟
0: إذا كملوا هيك بفتكر راجعة. يعني إنه ما في شيء وقف للحرب اليوم غير محاولة المفاوضات اللي عم نجرب نعملها كرمال تنلاقي حل،
1: بس
0: تنلاقي حل لموضوع نزع سلاح حزب الله. لليوم ما لقينا حل لنزع سلاح حزب الله، بل بالعكس اليوم برجع تقريبا 4 أشهر لورا، إذا بتحدى أنه نكون سمعين من أحد الرؤساء كلام عن نزع سلاح حزب الله. من وقت زيارة الرئيس إلى واشنطن لليوم ما في ولا كلمة، من لفظ كلمة نزع سلاح حزب الله، كله إعادة أعمار، انسحاب إسرائيلي،
1: استرداد أسرى.
0: ممكن اليوم نوصل لمحل أنه هيبة الدولة والدولة بدها تبسط سيادتها، أوكي، بس هيدا فيه نقاط استفهام كتير. موضوع نزع سلاح حزب الله ما حدا عم يجيب سيره، ما حدا، هيدي المشكلة.
1: يعني
0: إذا أنت إن إحنا اليوم عملنا وقف إطلاق نار، وكان أول بند بوقف الإطلاق النار هو أو بموضوع المفاوضات، أو إن كان بموضوع وقف إطلاق النار تبع الـ 24، أو إن كان بموضوع المفاوضات اللي عملناها أو اتفاق الإطار اللي عملناه، اثنيناتهم بيبدأوا بنزع سلاح حزب الله.
1: حتى موعد جديد ما عم يتحدد
0: بغض النظر، بس إنه إذا اليوم نحن ما رح نعمل الجزء تبعنا من الشغل اللي هو نزع سلاح حزب الله، نبلش نفرجي للعالم إنه عم نعمل شغل بهيدا الإطار، أنا برأيي إيه، ليش ما بدأ تكمل الحرب فعلياً. أنا إذا كنت محل الإسرائيلي اليوم، ليش ما بدي كمل الحرب؟ قادر، عندي فوقية اليوم عسكرية واستخباراتية ومعلوماتية والبديكي، عندي فوقية كتير كبيرة، جماعة مكسورين وخسرانين كذا محل، متراجعين لدرجة انه مضطرين يعملوا خط دفاع تالت، عم بيرجعوا يشوفوا كيف بدي اقوم حرب. انه انا اليوم اذا الدولة اللبنانية ما انا قادرة تعمل هيدا الشغل، انا اذا كنت اسرائيل ليش ما بكمله اكيد بكمله، وبرجع ببعث لهم الفاتورة بعدين. شو بدها تكون الفاتورة ما بعرف، بس رح يرجعوا يبعثوا لنا فاتورة اكيد هن والامريكان.
1: للاسف الشيخ نديم بدي اشكرك على هالحلقة الحلوة، ان شاء الله يعني بالحلقات الجاية بنكون بركة خلصنا من هالهم اللي نحن فيه.
0: صعب الا اذا بدك تستضيفيني بعد سنتين.
1: لا لا لا، لازم نعملها دائما. شكرا كثير لك.
0: ثانك يو، ميرسي لالي.
1: مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والتقانا بتجدد معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

بدأت عملية فجر اليمن والهدف تحرير صنعاء، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إرشاد العليمي انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم فجر اليمن بهدف إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين على مناطق متفرقة من البلاد. وفيما أعلنت القوات اليمنية بدء تنفيذ عملية هجوم استراتيجية على صنعاء، تحقق القوات اليمنية تقدما ميدانيا نوعيا، حيث أعلنت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذباب جنوب غربي اليمن، كما سيطرت على المخ بعد مواجهات عنيفة وبغطاء جوي. قائد درع الوطن قال إن معركتنا لاستعادة الدولة وحماية الناس وإنهاء الاعتداء على حياتهم. نبارك لقواتنا الانتصارات وندعوهم لمواصلة أداء واجبهم بشجاعة وانضباط، وشكر السعودية وقيادتها لنصرة اليمن واليمنيين. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 100 طائرة مقاتلة في هجمات لدعم القوات الحكومية اليمنية، وكشفت عن إسناد جوي لدعم القوات اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة. هذا وأعلن حلف مكة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن لجنة لحلف مكة الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان أعادت التأكيد على الالتزام بمواجهة أي هجمات تستهدف السعودية والمواقع المقدسة، وذلك مع مواصلة الحوثيين استهداف المملكة. أضاف يؤكد الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي تضامن ووقوف دولنا صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت المملكة والمشاعر المقدسة، وتفعيل الردع الجماعي ضد هذه الاعتداءات وضد كل من يقف وراءها. من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أن القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها ستنشر بسرعة داخل السعودية. أضافت أنه تم تعيين نعمان محمود من باكستان أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن السعودية وباكستان وتركيا تندد بمحاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. الخارجية السعودية أشارت إلى الجهود التي بذلتها المملكة للتوصل لحل سياسي في اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، لكن ميليشيا اختارت التصعيد نهجا بدلا من السلام، وجرت اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة خدمة لأجندات خارجية. وبالتزامن مع عملية فجر اليمن وتقدم القوات المسلحة اليمنية في جبهات عدة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن من حق السعودية الدفاع عن نفسها بعد تعرضها لهجمات من الحوثيين. واعتبر روبيو في تصريحات أن ما يحدث حاليا في اليمن هو هجوم مضاد على اعتداءات الحوثيين، إذ تحاول القوات اليمنية استعادة الأراضي التي دخلها الحوثيون، مضيفا هذه أراضي استولى عليها الحوثيون نتيجة هجومهم، وما يحدث الآن هو رد على ذلك. وقد شدد على أن الحكومة اليمنية والسعودية لن تقبلا بتحكم الحوثي في باب المندب، مؤكدا أن واشنطن لديها اتفاقيات والتزامات أمنية مع المملكة العربية السعودية وستفي بها. هذا وأفاد مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن روبيو تحدث اليوم هاتفيا مع بنيامين نتنياهو. في الغضون حذرت البعثة الأمريكية في السعودية مواطنيها من الوضع الأمني الراهن، مشيرة إلى احتمال وقوع هجمات جوية بطائرات مسيرة أو صواريخ داخل المملكة، ودعت المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجة الحذر واتباع إرشادات التنبيهات الوطنية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحسبا لأي تطورات أمنية. وسط هذه الأجواء وصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى الدوحة بدعوة رسمية من نظيره القطري لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك. على الخط الإيراني اعتبر الرئيس مسعود بازشكيان التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منه، وقال خلال استقباله وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن مشكلتنا مع الولايات المتحدة هي أنه في كل مرة نحضر إلى طاولة المفاوضات تفرض الحرب علينا فورا. حتى الآن هجمونا 3 مرات بعد المباحثات، وهذا يظهر أنهم لا يسعون إلى الحوار، على العكس هدفهم هو إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
من جانبه أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن ما يدفع أسعار البنزين إلى الارتفاع لم يعد مضيق هرمز، لأن أعدادا قياسية من البراميل تخرج الآن على أساس شبه يومي، بل إن السبب هو كلمة مصافي النفط الروسية، حيث تفجر أوكرانيا مصافي روسيا وحيث تغلق مصافينا في الولايات الزرقاء مثل كاليفورنيا من قبل الديمقراطيين. على خط موازن، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عملية الإقصاء الاقتصادي ستستمر حتى تتوقف إيران عن تمويل الإرهاب وتطوير سلاح نووي. على خط مقابل، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول زار إسرائيل من دون إعلان الأسبوع الماضي في محاولة لمنع إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. وذكرت المصادر أن باول الذي لم تعلن الحكومة البريطانية عن زيارته أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق للإبقاء على القنصلية مفتوحة. وكانت أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية بعد أن أعلنت لندن فرض عقوبات على مستوطنات إسرائيلية. هذا وأفاد الصحيفة يدعوت أحرنوت بأن سفير بريطانيا أبلغ مسؤولين إسرائيليين أن لندن ستطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا إن لم يتم التراجع عن إغلاق قنصلية بريطانيا في القدس. وتزامنا مع المستجدات في اليمن ودخول السعودية على خط دعم الشرعية وقبيل قمة خليجية أوروبية في 24 من الحالي، يزور الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بيروت الأسبوع المقبل في وقت لبنان على ترقبه إن بالنسبة لتطورات الميدان أو لمسار التفاوض أو بالنسبة للهموم المعيشية المتزاحمة في الواجهة. وقد جاء طرح إعادة فتح ملف قانون الانتخاب من خلال استئناف اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب اجتماعاتها كمحاولة منه ومن الرئيس نبيه بري للإلهاء عن موضوع سلاح حزب الله. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر أن إسرائيل ستواصل ضرب الحزب الله في لبنان، معتبرا أن ذلك سيخلق فرصة للسلام مع دولة يريد معظم شعبها السلام معنا. وبشأن إيران، قال نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للنظام في طهران بتحديد وجودها، مضيفا أن النظام أضعف من أي وقت مضى فهو إلى زوال وسيرحل عن العالم. أما فيما يتعلق بقطاع غزة، فأكد نتنياهو أنه لن يكون هناك حكم لحماس. ضمن إطار تمرين عسكري مشترك، وصل إلى لبنان جنود بريطانيون من سرية الإسناد التابعة للكتيبة الرابعة من الفوج الملكي الاسكتلندي المتمركز في قاعدة قبرصية للانضمام إلى نظرائهم اللبنانيين في فوج المجوكل. استمر التدريب لثلاثة أسابيع، وسيتدرب الجنود البريطانيون واللبنانيون على مهارات تكتيكية تشمل منظومات أسلحة الهاون وتكتيكات الوحدات الصغرى والاستطلاع وتمارين المروحيات وغيرها. بعد موجة الارتفاعات الحادة التي سجلتها أسعار النفط في الفترة الماضية، بدأت الأسواق العالمية تشهد تراجعا ملحوظا في سعر البرميل. وقد أشار نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج براكس إلى أن التراجع بدأ فعليا منذ الأسبوع الماضي، متوقعا استمرار انخفاض أسعار البنزين والمازوت في الفترة المقبلة، وأن كان بوتيرة محدودة في المرحلة الأولى على أن تتسارع وتيرة التراجع لاحقا. وتوقع البراكس أن ينخفض سعر صفيحة البنزين غدا نحو 11000 ليرة، فيما يتراجع سعر صفيحة المازوت بنحو 34000 ليرة، مرجحا أن تكون نسبة الانخفاض أكبر يوم الجمعة المقبل. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: المناطق التجريبية والقوانين التجريبية تقتضي الجدية في ممارسة السلطة تشريعا وتنفيذا، أن تحدد الأولويات تماما حين يتعامل الطبيب مع المريض فيعالج الأكثر إلحاحا والأكثر خطورة، بداية لإنقاذ حياة المريض ثم يعالج الأمور الثانوية. البلد يشبه جسم الإنسان، حين توعكه يفترض أن يعالج ما هو الأكثر إلحاحا ثم تعالج الأمور الثانوية. في حالة لبنان اليوم، أي عاقل اليوم يعتبر أن قانون الانتخابات النيابية هو الأولوية؟ بالتأكيد ما من عاقل يعتبر ذلك. إذن ما هي خلفية هذا الإلحاح؟ ألا يفترض تقديم أسباب موجبة لهذا الإلحاح؟ ربما ليست لدى المتحمسين ما يقدمونه للناس من أسباب موجبة منطقية، كما أن المتحمسين ليست لديهم الجرأة للإدلاء بالأسباب الحقيقية لهذا الإلحاح، وهذه الأسباب ليست مرتبطة بخشية البعض من قانون الانتخابات الحالي الذي يفقدهم بعض مكتسباتهم التي حصلوا عليها زمن سيطرتهم على الأرض. المرجل اليوم أن تختبروا قوتكم الانتخابية في صناديق الاقتراع وليس في البهورة، وما تقومون به اليوم من محاولة تغيير قانون الانتخابات ليس سوى الإمعان في ثقافة البهورة. يا سادة، الأولوية اليوم للمناطق التجريبية وليست للقوانين التجريبية.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: رجعنا بأرلال تيم، وهلا صار وقت محطتنا اللي هي دائما كل تنين وخميس، محطة فنية بامتياز مع كارن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارن مطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كارين. هاي سيمونا،
1: كيفك؟
0: منيحة، انت كيف؟
1: ماشي الحال. هلا انا صرت بعرف انه بس يكون في أمينة كبيرة يعني في اخبار كثيرة،
0: يعني اصلا ليك فضيت شوي يعني شوية. على هيك على الحماس تبع هول الاخبار. اخبارنا اليوم متنوعة، اكيد دائما عم بيكون عنا اصدارات، يعني قليل الحلقات اللي عم بيكون فيها شيء جديد كاغاني. فاليوم عنا اغاني منيح هيك منيح نازلة، وكمان بس بدي هيك الفت النظر انه كثير بيكون في اخبار نازلة بس ما بنقدر نحكي عنهم كلهم لانه بدنا نترك مساحه لغير غير مواضيع. فعنا مثل ما قلنا اصدارات، عنا عوده هيك معقول تكون لفنان اجنبي على هيك ايفنت بيصير كل سنه، يعني معقول يكون عم يرجع معقول لا. عنا هيك رح نحكي شوي عن جدل صاير متعلق بمسلسل تركي، بشخصيه بمسلسل تركي هيك لفتت شوي الانظار من بعد ما نزل هيدا العمل. عنا هيك شيء مهضوم عن فارس كرم رح نحكي عنه كمان، وكمان عنا موفي هو رح يكون عم بيتنقل على عتيفي، رح يبطل بس سيريز على بتحفظ بحضر
1: السيناء
0: على السيناء أو أنه كاسيديز رح يكون عم ينحط على تيفي.
1: أوكي. ما بعرف عنا شيء عن شيرين؟
0: عنا أكيد، يعني بس قلنا أصدارات جديدة عنا أكيد
1: أصدارات عن بس ما بعرف إذا سمعتي خبرية إنه شيرين معقول تكون بعلاقة مع ابن،
0: حكينا عنها هديك المرة وطلع مدير أعمالها ونفى هيدا الشيء وقال إنه هي كتير قريبة منه ومن عائلته، فهيدا الصورة يلي التقطوها العالم والفيديو يلي
1: حرام شفوه. شيرين دايما بيطلع عليها هودي الأخبار وهي هيك يعني صارت بسهولة يعني عم يطلع عليها.
0: مزبوط. هلأ كل حدا بمجال الفن بده يتعرض، يعني بده يكون هو واعي لهيدا الموضوع، يمكن كمان هيك دايما لازم يكون عم يحسب خطواته أكتر، لازم يكون عم ينتبه لتصرفاته أكتر. بس أردي حكينا عن هذا الموضوع ومنين طلعوا نفيو.
1: فإذا رح أتركك مع المستمعين، نلتقي أكيد بآخر الحلقة.

فيها نصح الثقة من كتالوجها الموسيقي مقابل 180 مليون دولار بصفقة مع شركة بوب هاوس السويدية يلي بتستثمر بحقوق الموسيقى وبتحولها لمشاريع وتجارب ترفيهية جديدة.

الصفقة ما بتوقف بس عند حقوق الأغاني، لأنه سيا عم تتحضر بالتعاون مع الشركة لمشروع رقمي رح يعتمد على شخصية افتراضية بتمثلها وبيستخدم مجموعة من الأغاني يلي غنتها أو كتبتها خلال مسيرتها.

بين الأعمال يلي ممكن تكون جزء من المشروع دايموندز لريانا يلي كتبتها سيا، إلى جانب كتالوج ضخم بيضم نجاحات مثل شاندلير، أنستوبابل وتايتانيوم، وعدد من هالأغاني حقق مليارات الاستماعات على سبوتيفاي.

أما المشروع الرقمي بعده بمراحله الأولى، من المتوقع يأخذ سنتين على الأقل قبل ما يصير جاهز، مع احتمال تقديمه لاحقاً بعدد من المدن حول العالم. واللافت انه الصفقه ما بتشمل اسم سيا او صورتها وهويتها الشخصيه، انما بتتركز على جزء من حقوق النشر والتسجيلات الاصليه بقيمه وصلت ل 180 مليون دولار.

أداء غنائية مزدوجة لشيرين عبد الوهاب. أطلقت شيرين عبد الوهاب أغنيتين جديد دفعة واحدة خاين وكان عندك كم سنة لتفاجئ جمهورها بعملين جديد بنفس الوقت.

وليد خاين تعاونت شيرين مع أيمن بهجة قمر بالكلمات ووليد سعد بالألحان وأحمد إبراهيم بالتوزيع وتولى تام الماسترينج.

أغنية كان عندك كم سنة، فهي من كلمات أميرة عايمة، ألحان مديان وتوزيع توما، وبتشكل التعاون الثاني يلي اختارت شيرين تطلقه بالتزامن مع خاين.

زهرة عاصي الحلاني عن المشاركة بالدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعد ما كان من المفترض يحيي حفله ضمن فعاليات المهرجان ب 22 تشرين الأول.

وأوضح مكتبه الإعلامي أنه القرار إجا على خلفية المستجدات الإدارية الأخيرة المتعلقة بدار الأوبرا المصرية من دون الدخول بتفاصيل حول طبيعة هالمستجدات أو أسبابها.

بيان أنه عاصي فضل الاعتذار حرصا منه على عدم الدخول بأي سجلات أو ملابسات مرتبطة بالموضوع، مع التشديد بنفس الوقت على كامل تقديره واحترامه لدار الأوبرا المصرية وجمهوره.

محمد عساف أغنيته المصورة الجديدة عالهيلة بعمل بيرجع فيه لأجواء الفولكلور العربي بس بلمسة موسيقية عصرية بتحافظ بنفس الوقت على روح الأغنية الشعبية.

اسم عالهيلة مأخوذ من الهتاف الشعبي المعروف عالهيلة الهيلة يلي ارتبط من زمان بالدبكة وأجواء الفرح والاحتفال، وهالروح حاضرة بالأغنية من خلال الإيقاع والكلمات المستوحاة من التراث من الكحل والخيل والهيل للقمر والبحور.

الكليب فتصور بمزرعة خيول بالأردن تحت إدارة المخرج رأفت الطباخي بأجواء جمعة الطبيعة والفروسية لتعكس الهوية العربية للعمل، والأغنية من كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر، وتوزيع فادي جيجي.

اختياره لهاللون أكد عساف أنه بيحب يقدم أغنية بتحمل الروح العربية بخلطة جديدة قريبة من جمهور اليوم، بتعيد جزء من أجواء الفرح المرتبطة بالفولكلور العربي. وبالتزامن مع طرح على الهيلة، عم يواصل محمد عساف جولته الفنية بالولايات المتحدة.